0: إن سينا تقف تقول تراه قلت ولا أو أخطأ، لا قول تراه أو أخطأنا. ها كل حرف تقراه وحده وتقرأ من بعد بشوية بشوية. باهي ما شاء الله عليك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله. هاي ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: سلام سيدي.
0: وعليكم السلام.
1: لارين.
0: لارين.
1: أي لارين حامدي.
0: مرحبا بك يا لارين. قداش عمرك بنتي؟
1: 10 سنين.
0: أي بيه. قداش تحفظ من القرآن؟
1: 4 أحزاب.
0: هاي اليسر. شنو باش تقرأ لنا اليوم؟ هاي
1: ما تيسر من سورة القلم.
0: معي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت من نعمة ربك بمجنون، وإن لك غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء

0: سؤالي.
1: يا لارين.
0: نعم.
1: ما شاء الله عليك، باهية تلاوتك باهية. أما أنا ما فهمتكش تبكي ولا تضحك قبيلة، هذه الأولى. أنا باهي. الثانية
0: خايفة ماني.
1: خايفة باهي، ما تخافش. الثانية قرايتك باهية وما شاء الله عليك، أما ناقصك شوية تركيز، يعني الغنن وكالميم المشدة والإدغام بغنة وكالواحد الكل قاعدة تاكل فيهم، يعني احنا نقولوا هم مازم مشائم بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أكيد نحب نسمعك تقرأ، فهمت؟ ونحبك تركز فك الحركات، ما نقولوش ولا تو، ما هيش تو هي، ولا تاتو تطيعي، ما نقولوش ولا تطيع ولا تطيع، فهمت؟ ما نقولوش عتو عتل تو، لا نحبها عتو لي عتو لي بعد اتمام الحركات الضمه والكسره، تركز عليها بالجدية تخدمهم صحاح، فهمتني؟ وتقرا في عقلك باش ما تنسيش هكا الادغام والغنه باهي بنتي. ما شاء الله عليك، ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
1: مرحبا.
2: أسلام.
1: عسلام. الاسم
2: محمد يزيد شبيبة قاسين.
1: محمد يزيد.
2: اي
1: هاي شنو باش سمعنا سي يزيد؟
2: صوت الملك.
1: الملك.
2: اي
1: تفضل. اي
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: قل وهو على كل شيء قدير.
2: وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أياكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: قل ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
2: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى من خلق الرحمن. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: فطور.
2: فطور.
1: أي.
2: ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: يا محمد يزيد.
2: نعم.
1: أنت مسيدي بوزيد؟
2: لا من القصرين.
1: من القصرين. وقاعد تمشي تقرأ ولا ليه؟ ولا وحدك كيكة؟
2: العام الجاي باش نبدأ
1: نقرأ. عليه العام الجاي؟ وتوه في الصيف تويك، شنو عندك تعمل في العطلة انت؟ ها؟ قديش عمرك انت؟ 11
2: سنين.
1: 11؟ اي برا عايش ولدي تعلم باش نسمعوك تقرأ لنا بالكدا، ها؟ ما تغلطش. ها؟ باهي يسمعوا فيك توا في الإذاعة، الناس الكل تسمع فيك، تونس الكل تسمع فيك، ما نحبوك كي يقولوا والله ما شاء الله هذا سي محمد يزيد من القصرين شنفنا أذاننا. ها؟ تعلم باش تقرأ لنا بالكدا. باهي؟
2: باهي.
1: ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
3: عايش كويس.
1: الاسم؟
3: معكم حبيبة من الهوارية.
1: مرحبا بيك حبيب.
3: عايش كويس.
1: شنو باش تسمعنا لله؟
3: باش نقرا من سورة النبي.
1: هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا.
1: عملها عادي، يقول والسابحات سبحا.
3: والسابحات سبحا. فالسابقات
1: كيف كيف كيف والسابحات، يقول فالسابق مش فالسابق عليه، فالسابقات سبقا.
3: فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: ما نقولش أمرا نقول أمرا.
3: فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة
1: الراجفة
3: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة.
1: قلقل البيت رح قول أبصارها
3: خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة.
1: ترى أختي حبيبة قول يقولون أئنا أئنا
3: يقولون إنا
1: لا لولا أنا يقول
3: أئنا أئنا
1: مش إنا أ والثانية إنا أئنا
3: أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة.
1: نخرة ره ره.
3: إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: ما قول كرة خاسرة.
3: كرة خاسرة.
1: لا لا ما فهمش إخفاء غادي. قول كرة خاسرة إظهار.
3: كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
1: الله يبارك فيك أختي حبيبة. أسمعني كيف تبدأ فما تاء مربوطة ها؟ ديما مبينوها مثلا شفت يوم ترجف الراجي شنية مبينو كيف نقف عليها بش نقف عليها بالهاء نقولوا يوم ترجف الراجي فه تتبعها الرادي فه قلوب يومئذ واجفة. نسمع ما نقولوش واجفة خاشعة نخرة لا باهي مبينوها بالكدا نقفوا عليها بالهاء داكور دو
3: بالله سيدي الشيخ دعاء الصغير البنت اختي مريزة نحب نتمنى لها الشفاء شايمة الحنشي في المهدية
1: ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله شفاء عاجلا يا رب العالمين.
3: عايشك سيدي الشيخ وبارك الله فيكم.
1: بيه الله يبارك فيك شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. السلام عليكم سيدي.
1: مرحبا
4: خير الدين بن جارة من غار الملح.
1: مرحبا سي خير الدين.
4: نقرأ ما تيسر من سورة الأعلى سيدي.
1: تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
1: صحيح
4: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله يبارك فيك سي خير الدين ما شاء الله عليك. شنية هذه شنية الحاجات الباهية هذه
4: الحمد لله رب العالمين
1: باهي. أما الراء ساكنة فيها شوية عندك في المرعى وفي فذكر ها؟ فذكر ما قلوش فذكر فذكر يعني الراء تعمل برشة تكرير. وفي الذي أخرج المرعى قولوا أر أر ما قولوش أر أر الذي أخرج المرعى مرعى ترعود هلي
4: الذي أخرج المرعى
1: شفت كيفيه مازلت تقول مرعى مر برشة مرتين أر مرعى بهي عندك الرأس ساكنة كهوتي ليوتك ممتازة ما شاء الله عليك سي خير الدين ربي يبارك فيك أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا
5: وبيك.
1: الاسم
5: ملك مبروك.
1: مرحبا بيك. شنو باش تسمعنا أختي؟
5: متيسر من تركيا سي.
1: تفضل. أي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: عودها. لقد حق القول.
5: لقد حق القول على أكثرهم فهم
1: لا. هنا عنا الميم وعنا بعدها الفاء. ها مبينوها الميم. على أكثرهم فهم. على أكثرهم فهم.
5: على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: صحي. طيب رد بالك. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. ها رد بالك. هاي كمل.
5: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء

0: من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
1: الله يبارك فيك أختي، باهية تلاوتك ما شاء الله عليك، أحسنتي شوية، كان أكل الكسرات يعني ما نحبش نسمع إنك إنك وكل شيء أحصيناه، وكل شيء كأنك وقفت عليها الهمزة المكسورة خالصة، مش وكل شيء لا إي باهي. ما شاء الله عليك، أحسنتي تلاوة باهية، نسمعوك مرة أخرى خير من هكا إن شاء الله. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مرحبا جيف.
1: مرحبا سيدي.
2: أحمد من سوسة.
1: مرحبا بيك سيد أحمد.
2: باش نقرأ إن شاء الله من سورة مريم.
1: تفضل سيدي.
2: برواية حفص شيخ.
1: بيه. بيه. عليه مش برواية قالون.
2: والله تعلمت على الشيخ برواية حفص.
1: بيه. سهلة باش تبدل رغم هيش صعيبة.
2: ان شاء الله.
1: اما بيه ياو كتولي عندك روايات ما شاء الله. هاي
2: ان شاء الله.
1: اما حاول باش تقرا لنا ديما الروايه نتاعنا، تاخذها هي الاولانيه ومن بعد ننطلقوا في الروايات الاخرين.
2: ان شاء الله.
1: ما هوش مش تاع مش ذي معناها تعصب ولا ليه.
2: نعم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
1: فمش مدهوني ولم أكن بدعائك شنية؟
2: ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي.
1: عملنا الإدغام بالقديعة.
2: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
1: عودها لم نجعل له نجا يلا.
2: لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
1: قل وقد بلغ بلغ هزها الفوق شوية.
2: بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.
1: كيف الجيم هنا ما هي شيء هي. عود هاي.
2: قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا.
1: الله يبارك فيك يا سيد أحمد.
2: رب يبارك.
1: باه صحيت تلاوتك باهية. ها وإن شاء الله نسمعوك مرة أخرى تقرأنا برواية قالون
2: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. أحسن ربي. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم
3: مرام. جد
1: مرام.
3: ايه
1: قديش عمرك يا مرام؟
3: 11 سنة.
1: ما شاء الله. قديش تحفظ من القرآن؟
3: 10 أحزاب.
1: الله هاي اليسر. منين انتي مرام؟
3: من جب معتمدية سبار ولاية باش.
1: هيل وشكون حفظهم لك هذوما؟
3: نقرا في جمعية.
1: باهي. منين يعني منين تحفظ ترى؟
3: نحفظ من الو
1: نسمع فيك. منين تحفظ؟ من الأحقاف للناس ولا منين؟
3: من سورة الأحقاف إلى سورة الناس.
1: ما شاء الله، هاي اليسر. هاي شنو باش تقرا لنا؟
3: سورة الفتح.
1: الفتح، ربي يفتح علينا وعليك، فتوح العارفين بالله. هاي تفضل.

0: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله
1: وينصرك
0: وي

0: والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من
1: عودها قول جنات تجري اعمل اخفاء كامل
0: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها
1: كيف من تحتها.

0: والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
1: صحيت صحيت أحسنت. باهي هاي اليسر تلاوتك باهية ها ومازلت تتحسن أكثر من هكا إن شاء الله مادامك قاعدة تحفظ وقاعدة تمشي للجمعية تو تشوف كيفاش تولي إن شاء الله. ربي يحفظك ها كما حفظ كتابه. أحسنت يا مرام شكرا لك. أحسنتم شكرا لكم على ما قدمتم. ونعاود نذكر الأولياء باش يمشي ويسألوا ومضبينا في العطلة هذية يهزوا ولادهم ويغتنموا الفرصة باش يعلموهم يعني القرآن الكريم. ربي يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا برا بشني حياته هذي باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.
5: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

عاصين عن الخلق غفلة، وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. وحقك ما فينا مسيء يسره، صدودك عنه بل يخاف ويندم. سكتنا عن الشكوى حياء وهيبة وحاجات.

إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، لك الحمد عاملنا بما أنت أهله، وسامح وسلمنا فأنت المسلم يا أرحم الراحمين.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
1: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية نجدد دعاءنا لكل أبنائنا بالنجاح والتوفيق والسداد والرشاد، ونسأل الله عز وجل أن يدخل على بيوتنا جميعا الفرح والسرور، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. أعود وإياكم إلى الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما زلنا في هذا المقطع من هذا الحديث المبارك، فاستهدوني أهدكم. وكما نرى أنه طلب الهداية جاء مباشرة قبل طلب الرزق والطعام، لأنه بعد هذا المقطع باش نلقاه فاستطعموني أطعمكم، وجاء أيضا قبل طلب الكساء فاستكسوني أكسكم. إذن الهداية كانت سابقة، فلذلك عندما نتساءل لماذا رتب الخالق عز وجل في هذا الحديث الاحتياجات البشرية بهذا الشكل، الهداية ثم الطعام ثم الكساء، علاش سبقت الهداية لقمة العيش والملبس وغير هذا؟ الجواب بكل بساطة: لأنه الإنسان الذي يملك المال والرزق ولكنه يفتقد الهداية، ما عندوش الحكمة، ما عندوش النظرة البعيدة، ما عندوش قوة إدارة ذلك المال وذلك الرزق، يتحول رزقه إلى شقاء ويتحول ماله إلى وبال. أما الإنسان الذي يهتدي أولا، عنده الهداية من الأول، عنده الحكمة، عنده البصيرة، عنده الفهم، عنده التصور والإدراك، هذا الإنسان يملك المفتاح السحري لإدارة حياته المادية بذكاء وبركة وسلام نفسي. احنا اليوم نراو في دنيا الناس اللي ربي سبحانه وتعالى اعطاه عقل، هذاك هدايه، واللي ربي اعطاه فهم، هذاك هدايه، واللي ربي عز وجل اعطاه الحكمه ايضا تلك هدايه، واللي ربي عز وجل اعطاه قوه اداره الاشياء، اداره المال، اداره الرزق، اداره الاسره، كل ذلك هدايه من الله سبحانه وتعالى. نرى نحن في دنيا الناس اللي ربي عز وجل هاديهم فهم ناجحون في حياتهم، لكن الذين تنقصهم الهداية بالرغم من وجود المال، المال ربما يهلك صاحبه، والمال ربما يورط صاحبه في الحياة الدنيا. أيضا اللي ما عندوش هداية وما عندوش حكمة وما عندوش بصيرة، الطعام في حد ذاته يضر بالإنسان، أيضا الكساء يضر بالإنسان. ولذلك ربي سبحانه وتعالى سبق لنا الهداية، ونحن مع تربيتنا لأنفسنا وتربيتنا لأبنائنا لابد أن نعلمهم، لابد أن نزرع فيهم الحكمة أولا حتى يهتدوا إلى سواء السبيل، سواء ربي أعطاهم المال أو أعطاهم الرزق أو أعطاهم المسؤولية، إلا ويهتديوا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى سواء السبيل. اليوم سوف نحاول أيها الإخوة والأحبة لنفكك معا مفهوم هداية الرزق والعمل، وكيف يمكن للهداية الإلهية أن تنقذ الفرد والمجتمع من الأزمات الاقتصادية والنفسية المعاصرة. الهداية أيها الإخوة والأحبة كما رأينا قبل الطعام، هذه فلسفة الترتيب الإلهي في حياتنا. الإنسان كما نراه يركض في هذه الحياة بكل ما أوتي من قوة لتأمين عيشه وعيش عياله، وهذا أمر مشروع وهذا سعي نبيل، لكن غياب الهداية عن هذا السعي يحوله إلى وحشية وصراع مادي شرس، لأنه ناقص الهداية. أنا في حياتي العملية تعلمت قاعدة مهمة، مش الفايدة أنك تتعب برشا، ولكن الفايدة كيف تتعب، مش قداش باش تتعب، لا، ولكن كيف تتعب، بمعنى أن توظف التعب متاعك في مكانه، في مكانه المناسب. مش الفايدة الإنسان أنه يتعب يتعب ثم يحصل النتائج قليلة، الفايدة أنه يتعب بذكاء، يتعب، لابد أن يتعب الإنسان في العمل متاعه أو في الدراسة أو في الحفظ أو ما شابه ذلك، في كل شيء في حياته لابد أنه الإنسان يتعب في تحقيق النجاح أو تحقيق هدف ما. ولكن الإشكال أنه بعض الناس يتعبون دون ما يحصلوا المأمول من الأهداف، وبعض الناس يتعبون أقل منهم، يتعبوا أقل منهم ولكنهم يحصلون على نتائج أفضل منهم. علاش؟ هوني الفارق بين هذا الفريق وبين ذاك الفريق هو مسألة الهداية. كيف يهدي الله عز وجل هذا الإنسان؟ نعم، إلى الأسلوب، إلى الطريق، إلى الطريقة. وكيف الآخر يظل الطريق، يظل يخدم يخدم يخدم ولكنه لم يهتدي إلى الأسلوب الصحيح وإلى الطريقة الصحيحة. كيما هك الإنسان اللي يبحث عن مكان ما باش يمشي له، باش يمشي إلى شخص ما، إلى طبيب أو إلى صديق أو إلى مؤسسة، هذا الإنسان يهتدي فيوصل لهك المؤسسة أو الهدف بسرعة، والآخر يظل ساعات وهو يبحث عنها. هذا عنده الهداية والآخر تنقصه تلك الهداية. ملاكي، نرجع احنا الى حديثنا القدسي اللي احنا بصدده، لماذا قدم الله استهدوني على استطعموني؟ لأن الهداية أيها الإخوة هي التي تضبط فلسفتك تجاه المادة، الهداية هي التي تجيبك عن الأسئلة الكبرى، من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته، هل المال غاية أم وسيلة؟ هنا نحتاج إلى هذه الهداية، وبدون الهداية يصبح الرزق مجرد عملية تراكم كمي للمال أو للطعام أو للشراب، تجميع بلا شبع وجشع لا ينتهي. تجد الإنسان يملك الملايين ولكنه يعيش في فقر نفسي مستمر، تلتهمه المخاوف من غدوة، يسيطر عليه القلق من الخسارة. طو عندك الملايين أنت، وشنو اللي يخليك تخاف من يوم غد، تخاف من المستقبل؟ وشنو اللي يخلي القلق يسيطر عليك، القلق من الخسارة يسيطر على هذا الإنسان الذي يكتنز الملايين؟ الهداية تأتي أولا لتمنحك الكفاية النفسية، عندك القناعة التي تجعلك غنيا في قلبك قبل جيبك. الهداية تحميك من أن تبيع مبادئك أو أنك تظلم غيرك من أجل مكسب زائل. إذن الهداية توريك الحقيقة، أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن هذه الهداية التي نريد أن نفهمها في حياتنا، أنه المال ما هوش هدف، المال هو وسيلة. وما تخافش، ما فماش إنسان باش يموت في الدنيا قبل ما يستوفي أجله ورزقه. الرزق سواء المال، سواء الطعام، سواء الكساء، سواء الملبس، سواء المركوب، سواء المسكن، كل هذا لا تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فماش إنسان يموت قبل عمره، وما فماش إنسان يموت ويخلي يعني ما كتبه الله له عز وجل من طعام أو شراب أو مال أو أي رزق في الحياة الدنيا. إذن فهمنا أيها الإخوة الحكمة من أن ربي عز وجل قدم الهداية عن الكساء وعن الطعام لحياة هذا الإنسان. نفس الشيء احنا نتعلم من هذا الحديث، أن أولادنا قبل ما نعطيهم المسؤولية وقبل ما نعطيهم الأموال في أيديهم باش يحركوها في العجلة الاقتصادية، نعلمهم الهداية أولا، ونسأل الله لهم الهداية أيضا باش ينجموا يتصرفوا التصرف الصحيح ويعرفوا كيفاش يتصرفوا مع الناس أو مع المال أو مع الأعمال، ويعرفوا وين يحطوا ساقيهم بالضبط، فهم يحتاجون إلى هذه الهداية. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث عن المقطع الثاني من الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الآن خلينا نتحدث بواقعية تناسب شبابنا اللي قاعدين يبحثوا عن العمل وأصحاب المشاريع والمهن الحرة في بلادنا العزيزة. ما معنى أن يهديك الله عز وجل في رزقك؟ هداية الرزق تتجلى في ثلاثة أمور أساسية: هداية الاختيار والتوفيق، يعني أن يلهمك الله الفكرة المناسبة، أو أن ربي عز وجل يوجهك نحو التخصص والمهنة التي تبدع فيها وتتوافق مع قدراتك وتدفع عنك الحيرة في اختيار مسارك المهني في هذه الحياة. هذه الهداية الأولى، هداية الاختيار والتوفيق. والأمر الثاني هداية الإتقان والجودة. المسلم المهتدي يدرك أن إتقان العمل جزء من دينه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الهداية هنا تمنعك من الغش والتراخي والفساد الإداري وتقديم خدمات رديئة للناس. هذه هداية الإتقان والجودة. والأمر الثالث الأساسي، ونحن نتحدث عن هداية الرزق، تتجلى في هذه الأشياء أو في هذه الأمور الأساسية. قلنا هداية الاختيار والتوفيق، وهداية الإتقان والجودة، ثم هداية البركة. البركة هي جند خفي من جنود الله عز وجل. قد يكون الدخل والشهرية قد تكون متوسطة عند الإنسان، ولكن بفعل الهداية يبارك الله فيه، فيكفي للصحة والتعليم والراحة، ولا يذهب في الأزمات والمصائب والعياذ بالله. المال يكفي باش يقري الإنسان صغيراته ويحافظ على صحته ويأكلوا ويتمتعوا بقدر ما يسالش، ولكنهم مطمئنين وفرحانين، والمال لا يذهب في الأزمات أو اللطف في المصائب. بينما الرزق الخالي من الهداية والمستمد اللطف من الحرام أو الظلم يتبخر سريعا. ذاك اللي نقول عليه احنا اللطف كما الملح، يذوب ذوبان، ولا يورث صاحبه إلا الشقاء. مال حرام مدخله في جيبه ومدخله على داره ومكبر به صغاره، شنو باش يلقى فيهم؟ ومن بعد يقول كيفاش هكا طلعوا لي صغاري، وعلاش طلعوا هكا صغاري؟ ربما هذاك من المال الحرام. نحكيو عن الناس اللي تجمع في مال الحرام، ما نحكيوش على ناس اللي هما لا انضاف ما شاء الله، ولكنهم ربي عز وجل ابتلاهم ربما بعقوق الأبناء. هذا يحصل، تلقى البو ما شاء الله نظيف مستقيم تقي يخاف ربي عز وجل، ولكن ممكن واحد من أولاده يجي الله غالب، يعني يجي ما هوش مستقيم ويجي عاقل والديه، مش معناتها أنه هو موكله الحرام، ولكن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ربما عنده أسباب أخرى، ولكن احنا نحكيه على الإنسان الذي يجمع ماله من الحرام ويطعمه لأولاده ويلبسهم ويقريهم بمال الحرام، شو ينتظر من أولاده عندئذ؟ ملا حين يقول الإنسان يا رب اهدني في رزقي، فأنت تطلب منه أن يفتح بصيرتك لترى الفرص، وأن يمنحك الحكمة في إدارة مالك، وأنك تتجنب الديون المهلكة والاستهلاك التفاخري الأعمى. هذا ش معناتها يا ربي اهدني في رزقي؟ مش الإنسان يا ربي اهدني في رزقي ويكتف يده؟ مش الإنسان يقول يا ربي بارك لي في رزقي، وهو ربما يفكر باش يصرف الأموال في ما لا طائل منه ولا فائدة. أيضا أيها الإخوة والأحبة، ونحن نطلب الهداية، علينا أن نعي أن من الهداية الهداية الأخلاقية في الأسواق. مستمعين الكرام، الأزمة اليوم، الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره، وفي كثير من الأحيان مجتمعاتنا ليست أزمة ندرة موارد فقط، بل هي في عمقها أزمة هداية وأخلاق في المعاملات المادية سيما. نتأمل كيف يبدو السوق حين تغيب عنه الهداية. ببساطة، أي سوق في الدنيا يخلو وتغيب عنه الهداية، يظهر الاحتكار وترفع الأسعار استغلالا لحاجة الضعفاء والمحتاجين، يختفي الصدق في البيع والشراء، ويصبح المكيال والميزان خاضعين للهوى، زيد تتفشى الرشوة وتضيع الحقوق، ويصبح الجري وراء الربح السريع هو القانون السائد والنظام العام بين الناس.
وعمرك ما تقول لي يعني هي دولة متقدمة ولا دولة هي معروفة ودولة غنية. نرى الاحتكار في كل مكان، ونرى الكذب والغش في البيع والشراء في كل مكان، في كل مكان من هذا العالم، نرى الرشوة في كل مكان أيضا من العالم. بالمقابل كيف تكون أسواقنا حين تحل فيه الهداية؟ يتحول التجار إلى صناع أمان واستقرار في المجتمع، كما عملوا تجارنا في التاريخ في آسيا. كيف تأثر هؤلاء الناس بمعاملة التجار اللي كانوا يحملوا الهداية في معاملاتهم والهداية في عملهم وتجارتهم؟ إذن يتحول التاجر إلى صانع أمان واستقرار في المجتمع لما يكون مهتدي. يتذكر التاجر والمهني قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. تصبح وقتها الوظيفة والمهنة مكانا لنيل الأجر والثواب، والمال هو من تحصيل الحاصل وليس فقط لجمع الدينار والدرهم، هذاك راه من تحصيل الحاصل. إذن الهداية تجعل الاقتصاد إنسانيا ورحيما، يحمي الضعيف ولا يطغى فيه القوي. أيها الإخوة والأحبة، ونحن نضع نقطة الختام للقائنا هذا، دعونا نعيد صياغة علاقتنا بالسعي والرزق. نتذكر دائما أن الذي يرزق الطير في خماصها ويرزق النملة في جحرها لن يضيع إنسانا يسعى في الأرض طالبا الحلال، طالبا الرزق الحلال، لكن السر كله يكمن في ربط حركته في الحياة ببوصلة السماء. ما يتخلاش الإنسان عن هداية السماء، عن هداية القرآن، عن هداية الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. التاجر قبل ما يفتح الدكان متاعه أو المؤسسة أو المحل، وقبل ما يشغل الإنسان محرك السيارة متاع الأجرة، أو يبدأ الإنسان بكتابة التقرير في مكتبه الإداري، توقف لحظة فقط وقل بقلب حاضر: اللهم إني أستهديك في يومي هذا، فهدي عقلي ليفكر بالحق، ويدي لتعمل بالخير، وقدمي لتسير في الحلال، واجعل رزقي مباركا طيبا. إن من يطلب الهداية في كسبه يمنحه الله عز وجل طمأنينة لا تشتريها أموال الأرض. وإلى أن نلتقي أيها الإخوة والأحبة حول عمق آخر لهذا المقطع، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائد بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حق

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وعافنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا

اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 20 إلى الآية 28 من سورة صاد برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بمستمعينا الكرام، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: أمنة بن عباس،
1: أهلا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: فاطمة الزهراء العياري،
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
4: فاطمة الزهراء بن عباس،
1: أهلا ومرحبا بك. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف.
5: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف.
1: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.
5: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط.
1: واهدنا إلى سواء الصراط.

0: أناب
1: فغفرنا له ذلك
0: فغفرنا له ذلك
1: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

أجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا

0: الذين كفروا
1: ذلك ظن الذين كفروا
0: فويل للذين كفروا من النار.

0: مفسدين في الأرض
1: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض
0: أم نجعل المتقين كالفجار
1: أم نجعل المتقين كالفجار
0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا

0: به وليتذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيكم. إذا المستمعين الكرام، نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع الريحانة الأولى. آمنة تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل.

0: نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا آمنة، جزاك الله خيرا. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: أعيدي قوله تعالى: ولا تشطط.
2: ولا تشطط،
1: مش تي طي طي أكثر أطلع بها.
2: ولا تشطط.
1: نعم.

99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا

الكتاب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم

0: آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

فهو خر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى

0: بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا فاطمة. إذن مستمعينا الكرام، سأعيد تلاوة هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.

فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعوا

الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب

0: الكتاب. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن يتدبر آيات القرآن الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن نبدأ الآن في تكرار هذا المقطع على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا

0: الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الأوفياء، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا

وارزقنا يا رب العقول الراجحة، واجعل أعمالنا خواتمها ناجحة، وصل وسلم.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربي بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

بسم الله على أنفسنا وديننا، بسم الله على كل شيء أعطانا إياه ربنا، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله افتتحنا وعلى الله توكلنا. نسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك، اللهم اجعلنا في عياذك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا وأجرنا.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. أيها الحبيب، تأمل معي، ما الذي يدفع الزارع إلى الكدح والعرق؟ إنه أمله في الحصاد. وما الذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر ومفارقة الأهل والأوطان؟ إنه أمله في الربح. وما الذي يدفع الطالب إلى الجد والمثابرة والسهر والمذاكرة؟ إنه أمله في النجاح. وما الذي يحبب إلى المريض الدواء المر؟ إنه أمله في العافية. وما الذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع ربه؟ إنه أمله في رضوان ربه وجنته تبارك وتعالى. الأمل إذن قوة دافعة تشرح الصدر للعمل وتخلق دواعي الكفاح من أجل الواجب، وتبعث النشاط في الروح والبدن، وتدفع الكسول إلى الجد والمجد إلى المداومة على جده، كما أنه يدفع المخفق إلى تكرار المحاولة حتى ينجح، ويحفز الناجح إلى مضاعفة الجهد ليزداد نجاحه. إن الأمل الذي نتحدث عنه هنا ضد اليأس والقنوط، إنه يحمل معنى البشر وحسن الظن بالله تعالى، بينما اليأس معول الهدم الذي يحطم في النفس بواعث العمل ويوهي في الجسد دواعي القوة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الهلاك في اثنتين، في القنوط والعجب. والقنوط هو اليأس، والعجب هو الإعجاب بالنفس والغرور بما قدمته. قال الإمام الغزالي: إنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير، والقانط لا يسعى ولا يطلب لأن ما يطلبه مستحيل في نظره. واعلم مستمعي الكريم أن الإيمان يبعث في النفس الأمل. نعم، هذه حقيقة وواقع مشاهد، أن الإيمان يبعث في النفس الأمل ويدفع عنها اليأس والأسى. فالمؤمن الحق يرى أن الأمور كلها بيد الله تعالى، فيحسن ظنه بربه ويرجو ما عنده من خير. وأمام عينيه قول النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي
1: لجأت إليه، العفو لديك، من خشيتك عيون دمعت، ربي وقلوب قد خشعت، تشكو ألما ترجو كرما، فاغفر وامحو ذنوبا زادت يا رب يا الله.
0: مستمعي الكريم، كيف يتطرق اليأس إلى نفس المؤمن وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. أم كيف يتمكن منه قنوط وهو يردد كلما قرأ القرآن قوله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم.
2: إلهي تلطف غير لطفك ما سرى، بقلبي فإني غير لطفك لا أرى.
0: إن العبد حين يكون مؤمنا حقا فإنه لن ييأس، بل سيكون دائما مستبشرا راضيا متطلعا للأحسن في كل الأمور أصابه في طريقه ما أصابه. وقد قال الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو في كل الأحوال موعود بالخير، فكيف ييأس؟ إنه ومن خلال إيمانه يستشعر أن الله عز وجل معه وهو ناصره وكافيه، وبناء على ذلك فهو إذا مرض رجا العافية والأجر، وإذا مرضت فهو يشفين، صدق الله العظيم. وإذا ضعفت نفسه في وقت من الأوقات فوقع في معصية سارع بالتوبة راجيا عفو الله ورحمته سبحانه وتعالى، واضعا نصب عينيه قوله جل وعلا:

العسر يسرا. إن المؤمن في كل أحواله صاحب أمل كبير في روح الله تعالى وفرجه ومعيته ونصره، لأنه لا يقف عند الأسباب الظاهرة فحسب، بل يتعداها موقنا أن لها خالقا ومسببا، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيمتلئ قلبه توكلا ورجاء وأملا. وهذا ما يفتقده غير المؤمنين، لذلك تراهم ينتحرون ويصابون بالعقد والأمراض النفسية الكثيرة. نسأل الله تعالى العافية والسلامة من كل سوء. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الأمل مستمعي الحبيب، الأمل لا بد منه لتحقيق التقدم في كل المجالات، فلولا الأمل ما شيدت الحضارات، ولا تقدمت العلوم والاختراعات، ولا نهضت الأمم من كبوات تصيبها، ولا سرت دعوة إصلاح في المجتمعات. وقديما قال بعض الحكماء: لولا الأمل ما بنى بان بنيانا، ولا غرس غارس غرسا. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وقال الطغرائي أبياتا جميلة في هذا السياق: ولا تيأسا من صنع ربك، إنه ضمين بأن الله سوف يديل، فإن الليالي إذ يزول نعيمها تبشر أن النائبات تزول. ألم تر أن الليل بعد ظلامه عليه لإسفار الصباح دليل؟ ألم تر أن الشمس بعد كسوفها لها صفحة تغشي العيون سقيل؟ وأن الهلال النضو يقمر بعدما بدا، وهو شخت الجانبين ضئيل. فيا أيها المؤمن الصادق، كن حسن الظن بربك، مؤملا منه الخير والنصر والفرج، فإن ابتليت فاصبر، واعلم أن العسر لو دخل جحرا لتبعه اليسر، فكن صبورا مقداما، واستعن بالله ولا تعجز، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
1: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام

0: تلاوة آية الكرسي تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم سورة الفلق 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

0: القبر.
1: وإذا أمسى قال:
0: رب أسألك خير ما في هذا.

هذا فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: ثم يقال ثلاث مرات

0: وثلاث مرات
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: كما يقول إذا أصبح

0: ويقال 100 مرة
1: أستغفر الله وأتوب إليه،
0: وإذا أمسى يقول 3 مرات.

0: بما خلق.
1: ثم يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وردت هذه الأدعية والمأثورات في صحيح البخاري ومسلم، النسائي، الطبراني، أبو داود، الترمذي، أحمد، ابن ماجه، الحاكم، والذهبي.
2: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ صدق الله العظيم.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ، بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، برواية قالون عن نافع المدني.

0: ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. رواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. رواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا تمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

لأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك ربي سبحانك يا علي يا عظيم يا رحيم يا عزيز سبحانك سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها. سبحان الله سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السماء وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها. سبحان الله سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته. ربنا تباركت وتعاليت سبحانك إنك خلاق عظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا وأجرنا وارفعنا ولا تضلنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية.
2: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء صباحي جديد يجمعنا بكم مستمعين الكرام في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة الخميس 24 من شهر محرم 1448 هجري الموافق ل 9 جويلية 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحية سالم الشعري في الإخراج الفني، سوس الفرجاني في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7:07 إلى حدود 9:00. كالعادة عودناكم بمحطات خارجية، زوز محطات بإذن الله تعالى مع شيخنا منير البلهوان في حدود 7:32 دقيقة، نواصل مع شيخنا منير ما بدأناه الأسبوع الفارط، وإحنا الحقيقة في سلسلة بإذن الله تعالى إذا مد ربي سبحانه وتعالى في الأنفاس، نتحدث عن الأخلاق، أخلاق النبوة على صاحبها أزكى صلاة وأعطر تسليم، نتحدث من خلال القرآن العظيم السنة النبوية المطهرة، القصص كذلك مهمة جدا في حياتنا نستلهم منها العبر، مهمة جدا حتى تؤسس لحياتنا، حتى نفهم ما يحدث وحتى نؤسس لما سوف يحدث بإذن الله سبحانه وتعالى بمعونة من المولى سبحانه وتعالى. على ذلك نواصل مع شيخنا منير البلهوان في حديثنا عن الأخلاق والمعاملات. المحطة الخارجية الثانية تكون رفقة شيخنا هشام الصدقاوي بإذن الله تعالى في مسك الختام 8:35 دقيقة تقريبا بعد النشرة الجوية، يكون حاضر معنا شيخنا هشام، نواصل معه في حديثنا عن التوصية والإرشادات النبوية الجمة التي أوصى بها هذه الأمة المرحومة. كل فرد في هذه الأمة له وصية مخصوصة من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سعد من اتبعها ومن لم يرد ذلك من أبى، على قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام فله ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام أوصانا، وهذه الوصايا بقيت وسوف تظل حية دائما وأبدا من خلال الأخلاق، من خلال المعاملات، من خلال علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، ثم علاقتنا بالناس أجمعين. محطات أخرى، برامج صغرى كذلك، منها دقيقة اقتصاد في تمام 8:00، إذا فقهوا في 8:15 دقيقة بإذن الله تعالى، وبين هذا وذاك سوف نتحدث فيما يهمنا في الدين والدنيا والحياة. اليوم نتحدث عن فضل الذكر وخاصة منه غرس الجنة، هكذا قال عنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، غرس الجنة. نتحدث فيه استنادا إلى أحاديث نبوية مطهرة، استنادا إلى حديث جمع بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، كيف أنه أقرأنا السلام، وكيف أنه أوصانا وصية جامعة نافعة بلغنا إياها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك سوف نتحدث عن الوقت وأهمية الوقت في حياة المسلم، كيف تحدث عنه القرآن، كيف تحدثت عنه السنة النبوية المطهرة، وخاصة منه استغلال الأوقات، وهذا مهم جدا لأننا كثيرا ما نهدره هذا الوقت الذي هو أمانة بين أيدينا وهو رأس مال المؤمن، لا نضيعه، لا يجب علينا أن نضيعه، وهكذا أوصانا عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نأخذ وصايانا إلا من خلاله عليه الصلاة والسلام، من خلال ما قاله ومن خلال ما فعله وفعله في حياته المطهرة الشريفة عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تحدث المؤانسة والمتعة للجميع مستمعين الكرام. كالعادة 71-136 ألف هو رقم موضوع لذمتكم للتواصل معنا، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة مستمعيها. أول استماع للقرآن الكريم اليوم بيكون لسورة المرسلات بصوت القارئ إسلام صبحي، ثم لنعود بإذن الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. مجددا توقيتنا في استوديوهاتنا 7:21 دقيقة. صباح الأنوار، صباح الخيرات، صباح البركات لكل من يلتقط صوتنا، لكل من يستمع إلينا، لكل من يرافقنا، لكل من يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. سعداء جدا بتواصلكم معنا، احنا دائما نخصص هكا مساحة حتى نرد التحية بتحية، وهذا أقل واجب منا. بارك الله فيكم جميعا لقصد ربي لعمله لأشغاله، وإن شاء الله موفق، إن شاء الله كل البركة ترافقه بإذن الله سبحانه وتعالى في طريقه، سواء كان في سيارته، سواء كان في المواصلات العامة، سواء كان على سقيه. ربي يوفق الجميع لكل ما يرضاه سبحانه وتعالى. وتحياتنا لأبنائنا اللي يجتازوا دورة الأبطال، دورة التدارك في البكالوريا، وإن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم ويأخذ بيديهم جميعا إلى الخير. ودائما وأبدا نحن وين ما تتحن الفرصة حتى نتحدث في هذا الموضوع، قلوا أن هذه الامتحانات ما هي إلا امتحانات الحياة الدنيا، إن شاء الله بإذن الله تعالى موفقين فيها، وكل أبنائنا بإذن الله سوف يوفقون. يعني الذي كان في دراسة، الذي كان في عمل، الذي قرر ألا يتم دراسته، اللي ربي سبحانه وتعالى لم يكتب له أن يتمها، اللي كمل دراسته كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى كلنا موفقون. ولكن الامتحان الكبير والكبير جدا هو امتحان الدين. إن شاء الله نكون من الناجحين في هذا الامتحان، لأنه من أصعب الامتحانات ومن أصعب الابتلاءات التي يبتلي بها الله سبحانه وتعالى عباد المخلصين. إن شاء الله ننجح دائما وأبدا في هذه الاختبارات، وإن شاء الله دائما وين ما يحطنا ربي سبحانه وتعالى في امتحان إلا وبمعيته وبفضله العميم نتجاوز هذا الامتحان بنجاح. وربي سبحانه وتعالى هو المتكفل، هو الذي يعيننا على التجاوز ويعيننا على هذه الاختبارات الدينية الدنيوية. إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى دائما موفقين. حلقتنا بالله سبحانه وتعالى هي دائما في هذا المسار، هي دائما في هذا النهج، دائما ما يعني رهبا ورغبا، دائما ما نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا، في الشدة وفي الرخاء. وخاصة إذا كان الإنسان في رخاء، فيجب عليه أن يهتم بهذا الحيز الزمني حتى يعمره بذكر الله سبحانه وتعالى، وحتى يربط ذاك ويمد ذاك الحبل الممدود دائما وأبدا بإذنه سبحانه وتعالى بين المخلوق وخالقه. يعني في وقت الرخاء وجب علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى كما وقت الشدة. يعني نمثل ذلك بحياتنا الدنيا، يعني الإنسان وقت اللي يكون في فسحة من الحياة، يعني ما عندوش التزامات كبرى أو مسؤوليات عظمى، يهتم حتى يبحث في شأن حياته ويرمم ما ربما يعني تجاوز في حقه، فتجده يهتم بأمور شتى وزوايا شتى في حياته، حتى وقت اللي تأتي المسؤوليات والأمور الشديدة يجد نفسه كذلك على أريحية، لا يكون مضغوطا بأعباء هذه الحياة الدنيا. ولله المثل الأعلى. يعني الإنسان وقت اللي يكون في فسحة من الزمن وعنده الوقت الكافي حتى يذكر مولاه سبحانه وتعالى لا يتوانى في ذلك، يعني يغتنم هذه الفرصة العظيمة ويشغلها بذكر الله سبحانه وتعالى. تحدثنا منذ قليل على يعني لفظة أو عبارة في هذا الدين جميلة جدا، وهي غراس الجنة، وهو مصطلح نبوي جميل جدا يشير إلى الأعمال الصالحة وعلى رأسها الذكر التي يعني يزرع بها المسلم أشجارا ونخيلا في الجنة. يعني تخيلوا أن المؤمن قادر بحول الله سبحانه وتعالى وبإذن منه وبأمر منه من أن يغرس شجرا ونخيلا في الجنة وهو في هذه الحياة الدنيا عن طريق الذكر، يعني يبعث بهذا الذكر إلى الجنة، وهذا من فعل الله سبحانه وتعالى، ولا يسأل المولى سبحانه وتعالى عن فعله. هكذا قدر على المؤمن، وهكذا أحب أن يكون عمل المؤمن في هذه الحياة الدنيا غراسا للجنة. سوف نتحدث في هذا بإذن الله تعالى بعد الاستماع إلى ما تيسر من سورة الإنسان بصوت القارئ محمد صالح بن حميدة، تغمده الله بواسع رحمته، ثم لنعود إن شاء الله.

صدق الله العظيم. 27 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، زلنا معكم في صباحك أجمل لهذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الخميس 24 من شهر محرم 1448 هجري الموافق لتسعة جويلية 2026 ميلادي. المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود التاسعة. تحياتنا لكم جميعا دون استثناء، أختنا مكية، ليلى الحاج أحمد، أم علي، فاطمة بن سعيد، اسماء وسلاتي، فرح بوعلي، لميا سلامي، مريم عبد الله، حسني همامي، جميله دالي، نور الورد، احمد بنينه، رفيعه حسني، هاله دشراوي، صالح طيب، فاطمه رياحي، عزيزه رحيله، نور عمري، زبيده بن حاج علي، جوهر حناشي، وكل من يتواصل معنا عن طريق هذه الصفحه، مشكورين وماجورين على كل كلماتكم الطيبه. ما زلنا نتحدث عن هذا المصطلح النبوي الجميل، غراس الجنة، وهو وصية من نبي الله إبراهيم عليه السلام لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليلة الإسراء والمعراج التقى بسيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام واخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر على هذا الحديث، يعني المؤمن كيف لا يطمئن قلبه، كيف لا يسكن قلبه، كيف لا يثق بربه سبحانه وتعالى، كيف لا يشعر بسعادة غامرة كبرى في هذه الحياة الدنيا وقد أخبره المولى سبحانه وتعالى عن طريق أنبيائه عليهم السلام جميعا أن المؤمن كلما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له نخلة أو غرست له شجرة في الجنة. يعني على طوال حياته صغرت امتدت أم قصرت، يعني الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. يعني كلما يذكر هذا الذكر إلا وغرست له نخلة أو شجرة في الجنة. يعني انظر إلى هذا الخير العميم من عند الله سبحانه وتعالى، كيف يغفل المؤمن عن هذا؟ يعني كلنا نغفل سبحان الله، كلنا تعترينا أحداث الحياة الدنيا، يعني نشتغل بحياتنا الدنيا، ننشغل بحياتنا الدنيا، ربما تلهينا، ربما يلهينا الشيطان والعياذ بالله عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ولكن يأتي هذا النبي العظيم، أولئك الأنبياء العظام، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، أبونا جميعا، وسيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل الصادق المصدوق الأمين، يعني يحدثنا بهذا الحديث الجميل. كيف نغفل؟ يعني كيف يغفل المؤمن عن ذكر ربه سبحانه وتعالى وعن هذه الأذكار الطيبة الجميلة؟ كذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي رضي الله عنه وهو من أحد الصحابة الكرام وهو يغرس غرسا، فقال له: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. يعني هذا الحديث يعاضد ذاك الحديث ويؤكد ذاك الحديث، فاللهم اجعلنا من الذاكرين لك سبحانك وتعاليت يا الله. 27 دقيقة. ما تيسر من سورة النحل بصوت القارئ محمد أيوب الركبابي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. 7:33 دقيقة كما عودناكم منذ بداية اللقاء أنه أول مداخلة بشكون رفقة شيخنا منير البلهواني هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله يومكم جميعا
0: ويومكم شيخنا. ما زلنا نتحدث عن الأخلاق شيخنا، وفي ذلك سيد الأخلاق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي قيل في حقه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كقال على نفسه سيدنا عليه الصلاة والسلام. فإذا تحدثنا عن العدل والإحسان، وتحدثنا عن الصدق والأمانة، وتحدثنا عن الصبر والشكر، أو تحدثنا على العفة والحياة أو العفو والصفح، أو تحدثنا عن الرحمة واللين، لا نقول إلا أن سيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام هو سيد هذه الأخلاق جميعا وغيرها شيخنا. فلنواصل بمعيتكم بعد إذنكم شيخنا حديثنا الذي بدأناه الأسبوع الفارض في الأخلاق والمعاملات، وديدننا في ذلك ومستندنا هو نبي الله عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
1: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى وأحمد الله تعالى لي ولكم. وكما أسلفت الذكر أختي الفاضلة، لازلنا نجوب هذا ونتصفح ونتبين هذا المعين الصافي، معين النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلوه وما يكسوه من طيب خلق ومن سمو تصرف مع الناس. بالحقيقة أصدر حديثنا اليوم بسؤال وبأمنية يريدها كل مؤمن ويرنو إليها. أيها المؤمن، إذا أردت يوم القيامة مجلسا قريبا، مجلسا عظيما، حذو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تبحث عن هذه المنزلة الراقية السامية، فما عليك إلا بطريق حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يكفي هذا فضلا ويكفي هذا منزلة عالية أن يكون المؤمن في حياته هذه الحياة، حياة الاختبار، حياة المرور إلى الآخرة، أن يجمع في تصرفه بين عبادة عظيمة، أزكى العبادات وأجلها عند الله تعالى، وهي حسن الخلق. ويكفينا في وصف هذه العبادة السامية ما جاء في نظم شعري للإمام علي كرم الله وجهه، حيث قال: إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل سادسها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. عشر أسس جميلة، عشر أسس رائعة جمعت مكارم الأخلاق كلها. ولعل الإمام علي بهذا الترتيب يريد أن يقول لنا إن المؤمن وجب وتعين في حقه أن يحمل جميع هذه الصفات. ولعمري إن في ذلك جهد، وفي ذلك بذل، وفي ذلك سعي، لأن يسعى الإنسان نحو هذه المكارم جميعها. وركز في نهايتها على أن اللين، على أن السماحة، على أن خفض الجناح هو جماع هذه الأخلاق. المؤمن أساساً إذا أردت أن تعرف مدى قربه من الله تعالى، فانظر هذا الخبت، انظر هذا اللين في ألفاظه، في كلامه، هذه السماحة في تصرفاته، في تعامله مع الناس، وهي عماد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ويتساءل البعض من السادة المستمعين: كيف يمكن للمؤمن أن يجمع هذا الكمال وهذا المطلب ربما الذي فيه ما فيه من الاجتهاد؟ نقول أن نظرة الإسلام إلى الإنسان وإلى المؤمن نظرة واقعية، نظرة تراعي فيه الخطأ، وتراعي فيه ما جبل وفطر عليه من السهو ومن النسيان ومن غير ذلك. يكفينا طرفة ويكفينا لطافة ما جاء في أحد أبيات الشعر لأحدهم حيث قال مبينا عن الإنسان وأنه أكيد كل إنسان فينا يخطئ، كل بني آدم خطاء، فقال: من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسن فقط. هذا الشاعر عندما قال هذه البيت سمع هاتفا يقول له: محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط.
0: الله عليه الصلاة والسلام.
1: أعيد الأبيات، هذه جميلة جدا. قال الشاعر: من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسن فقط. قال: فسمع هاتفا يجيبه ويقول: محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. سيدي يا رسول الله، يا من حسن الكمال والبهاء والجمال، صلى عليك الله إلى يوم أن نلقى الله عز وجل. أختي الفاضلة، السادة المستمعون، تعالوا بنا نقف على بعض الاستشهادات من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: فيها ما فيها من هذا السمت ومن هذا اللين.
0: نعم.
1: نريد ما جاء عن صحابي زاهر الأسلمي.
0: نعم. قبل هذا شيخنا، بعد إذنكم احنا مش نخرج الفاصل الإشهاري قصير ثم نرجع إن شاء الله.
1: تفضل.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط، وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: وهو زاهر الأسلمي، هذا الصحابي الأعربي الذي كان يسكن البادية وكان يأتي إلى المدينة ويحضر للنبي صلى الله عليه وسلم في يده بعض الهدايا، كما أن النبي أيضا كان يبادله بعض الهدايا. ورسول الله شهد فيه شهادة جميلة عظيمة حيث قال: زاهر باديتنا ونحن حاضرته. زاهر باديتنا ونحن حاضرته، شهادة فيها من التقرب والتحبب ومبادلة هذا الشعور الجميل. قال: في يوم من الأيام جاء زاهر إلى السوق وكان يبيع بضاعته، وصادف أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يومه ذاك إلى السوق، وكان زاهر واقفا، وجاءه النبي عليه السلام من ورائه واحتضنه في غفلة منه، واحتضنه من ورائه وقال صلى الله عليه وسلم ممازحا زاهر، قال: من يشتري هذا العبد؟
1: لا إله إلا الله.
0: التفت زاهر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما رآه فوجئ بذلك، فوجئ بهذا التقرب وهذه المداعبة وهذه الحركة التي فيها ما فيها من الاحتضان ومن الدعابة. يقول أنس بن مالك وكان شاهدا على هذه الحادثة: فلما عرف زاهر أنه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه أن رسول الله هو الذي يحتضنه من وراءه، هو الذي جعل صلى الله عليه وسلم صدره الشريف على ظهر زاهر، فلما عرف زاهر ذلك جعل يلزق ظهره بصدر النبي، يلزق ظهره بصدر النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ ممازحا إياه. فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسدا، يعني من ما عنديش قيمة كبيرة رغم أني عبد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، بل أنت عند الله غال.
1: الله الله. طيب شيخنا، ما أجملها من قصة، والقصص كثيرة جدا. إن شاء الله بإذن الله تعالى نأتي على بعضها، احنا فقط باش نخرج في فصل آخر ثم نأخذ راحتنا إلى حدود 8 غير درجة إن شاء الله. تفضل.
2: إشهار.
3: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نامنوا ونحقوا.
4: مصرف الزيتونه قيم تجمعنا.
2: اشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب،
1: من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. ومنها نواصل مستمعينا الكرام هذا اللقاء المباشر ولقانا بشيخنا ونير البلهوى. نعم شيخنا، نواصل ما أجملها من قصة شيخنا، هنيئا له، يعني صح عليه كما قلوا احنا بدرجتنا شيخنا، ولكل من عاصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسمع صوته وأخذ عنه ويعني عايش تلك الفترة وجلس إليه عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، ولا سيما كما أسلفنا الذكر ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. أيوة. هذا المزاح الذي فيه خفة الروح، فيه التحبب كما أسلفنا والتقرب، وهي لعمري مما ورد تحت قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا اللين الذي نتحدث عنه وهو أس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الابتسامة التي تعلو محي رسول الله بشهادة أحد الصحابة وهو عبد الله بن الحارث رضي الله عنه، الذي يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. الابتسامة، تلك الرسالة الجميلة، تلك الرسالة التي يبعث بها المبتسم لجميع من حوله، فيها من الطمأنينة وفيها من الألفة ما فيها. ضربنا أختي الفاضلة مثل منذ حين في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم.

0: فتعالوا بنا نرى صورة مقابلة لها، صورة فيها من المواساة وفيها من جبر الخاطر وفيها من التودد ومراعاة مشاعر من هم عند النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ممن أصيب بكرب أو مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله. تعالوا بنا إلى قصة جميلة أوردها الصحابي قرة بن إياس، قرة بن إياس حيث قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه. قال: عندما يجلس النبي هناك حلقة من أصحابه يتحلقون حوله. قال: وكان فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. من بين الحاضرين رجل يأتي بابنه صغيرا فيجلسه أمامه ويحتضنه في هذا المجلس الشريف المبارك. قال: فهلك هذا الولد، توفي. قال: فحزن عليه والده حزنا شديدا وتخلف ولم يعد يأتي إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ففقده المصطفى فسأل عنه قائلا: ما لي لا أرى فلانا، وين فلان؟ افتقدناه، ما عاد يجي إلى مجلسنا، أين هو؟ ما أصابه؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك يا رسول الله، توفي ابنه الذي كان يصطحبه إلى مجلسنا. قال: فذهب إليه المصطفى عليه السلام وعاده وعزاه، ثم قال له قولا جميلا، قولا جل به عليه هذا الحزن وما ركم على قلبه من شعور وأسف. قال صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أيما كان أحب إليك يا هذا، شو خير لك؟ شو شيء تحبه؟ ماذا تريد؟ أن تمتع به عمرك، تحب ولدك هذا تتمتع به عمرك كامل، وإلا تأتي أو لا تأتي غدا، أو لا تأتي غدا وإلا تجي غدا يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه فيفتحه لك.
1: الله الله،
0: ماذا تريد؟ ماذا تختار؟ ولدك هذا يقعد معاك ينسق الحياة هذه الثانية الزائلة العابرة، وإلا عندما توفى جي يوم القيامة سبحان الله وأنت في أشد الحاجة إلى النجاة من النار وتحب تدخل الجنة، فأنت تقف أمام باب الجنة وتلقى ابنك هذا هو الذي يفتح لك هذا الباب. فقال الرجل: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فذاك لك. بشره ربي، ها وعطاك هذه الميزة وهذا الفضل. أنا إذن الصحابة سألوا سؤال كبير ياسر في مخيلتهم ورد عليهم، قالوا له: يا رسول الله، ألا هو خاصة أم لنا كلنا؟ الفضل هذا هو للصحابي الجليل هذا، وألا لجميع ولكل من توفد وفقد ابنه فريضة كبده، كل واحد يفقد ولده وألا بنته أعز ما لديه، يأتي يوم القيامة ويلقى هالولد هذا وهالبنت هذية تفتح له باب الجنة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: بل لكلكم.
1: أيوة.
0: جميعا.
1: نعم.
0: رواه النسائي.
1: بشارة هذه شيخ.
0: بشارة عظيمة.
1: أيوة والله.
0: بشارة وتعزية للقلوب. تعزية هذا أختي الفاضلة، معناها كرب عظيم.
1: نعم.
0: من يفقد فريزة كبده أحيانا يموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع أبناء إن شاء الله.
1: أمين.
0: من كل سوء، البعض فقد ابنه في غرق، والبعض في حرق، والبعض في حادث وغير ذلك، هذا معناه يعز عليه يسلق ربما حياته كاملة وهو متألم. النبي عليه الصلاة والسلام بسمو خلقه ورفعة قوله يبشر هؤلاء، يبشرهم. كان صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا يجبر الخواطر، يجبر الجريح، ويمازح الإنسان، وكان عليه الصلاة والسلام له سمة عظيمة وأنه يستقرئ الوجوه من معناها المشاعر من خلال الملامح. فكان عليه الصلاة والسلام عندما ينظر إلى الإنسان أمامه يفهم ويعي مشاعر هذا الإنسان مكلوما مسرورا على أي حال كان. ودليل هذا قصة أخرى أيضا جميلة وردت مع الصحابي الجليل السعد بن جسامة. السعد هذا كان رجلا كما أسلفنا يتحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الأيام اجتهد وعمل العمل يريد به حب رسول الله واسترضاءه. قال كان الناس مع النبي يومئذ معناها في حالة إحرام، كانوا في البيت الحرام، والصحابي هذا سعد اصطاد حمارا وحشيا وذبحه واجتهد في ذلك وجرى وراءه وذبحه وطبخه وهز اللحم للنبي عليه الصلاة والسلام يهديه إياه حتى يأكل منه. قال والنبي كما أسلفنا كان يومئذ محرم. قال أرده النبي، امتنع عن ذلك. لماذا؟ لأني الصيد كما نعلم يحرم على المحرم. فلما رد النبي على الرجل هذا اللحم قال تغير وجهه بأي معنى؟ لأنه حس أنه كأن النبي رفض شيئا أتى منه، كأن النبي حس بمنوع من الجرح الخفيف في نفسه. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استقرأ ملامح وجهه وقال إنا لم نرده عليه إلا لأننا حرم. في هذا أنا ما خليناش من عندك يعني باش ما نجرحوش الناس. اليوم عماد الأخلاق التي يجب أن يفهمها الناس في واقعنا اليوم هو عدم إيذاء الناس الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا، أن نجرح الناس. وأكبر جرح يخلفه المرأة في غيره هو الكلمة الرذيلة، الكلمة اللي فيها استخفاف بأمر يعمله، الكلمة اللي فيها شجب لعرضه، الكلمة اللي تبدأ معناها حتى تقولها سبحان الله حين يقولها راه ربما ما يقصدش هو، ربما معناها عن حسن نية، ولكن لا تبرير له. اليوم ما يربط العلاقات بين الناس. اليوم أزمتنا الأساسية كما أسلفنا هي أزمة أخلاق. إذا تحسنت الأخلاق وارتقت وسمت إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الهدي القرآني آنئذ تتحسن كل الأمور الأخرى، تتحسن معناها الجانب المادي والاجتماعي والاقتصادي وكل الأمور في حياة المجتمع. باش قال أساسا بهذا التواصل الرقيق، هذا التواصل الطاهر بين الناس، ابتسامة جميلة، نسبقوا الكلمة الطيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الكلمة هي الوثاق بين الناس، هي الحبل الذي يشد بين الناس. الحبل هذا إذا كان فيه خلل فإن العلاقة تنقطع وتضمر وتضعف وقد تتحول إلى قطيعة مطولة في الأسرة، في المجتمع، في الجيران، في غير ذلك. رسول الله عليه الصلاة والسلام مرجعنا وأسوتنا، يعلمنا قولا وفعلا، وأن هذه الأخلاق هي أسمى وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم. لابد أن نراجع أنفسنا، ما نقراش في أنفسنا الكمال، لا كمال لشخص. اليوم مشكلتنا وأننا لا ننقد أنفسنا، لا ننظر لعيوبنا، نترصد عيوب الناس. يمشي حتى للجامع وإلا يمشي حتى للمجلس معين وإلا للمأتم وإلا الفرح يبدأ يعس على الناس ويبدأ يلوج على معناها نقائص الناس بالضبط. وهو كله نقائص
1: عيوب. صحيح.
0: وهو كله عيوب.
1: الله يبارك فيك.
0: ربي إن شاء الله يراجع بنا.
1: آمين.
0: وربي يبصرنا بنقائصنا.
1: آمين.
0: وربي يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: آمين.
0: إن شاء الله ربي يمن علينا وعلى جميع السادة المستمعين بالعودة والأوبة إلى الله تعالى.
1: آمين.
0: والتمسك بحبل الله الرشيد. أصلي وأسلم على سيدنا وشفيعنا محمد المجتبى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير البلهوان، نحن وقفنا معه هنا شيخنا باش ناخذوا فاصل ثم دقيقة اقتصاد ثم جوه القرد اللي فيما تيسر من سورة فصلت ثم نرجع لكم إن شاء الله.

0: إشهار.
1: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: زعم رقم المعاملات مهم وإلا هو فخ؟ رقم المعاملات مهم صحيح، أما في نفس الوقت نجم يكون فخ. أنقول لك كيفاش. على خاطر من غير مداخيل ما ثماش مؤسسة تعيش بالطبع وما ثماش أرباح. أما كي تولي تركز كل شيء على رقم المعاملات وتعتبره المؤشر الأول والأخير للنجاح، ننساو حاجة أهم اسمها الربحية. شنو الفايدة من رقم معاملات كبير إذا كانت المصاريف أكبر والنتيجة في آخر السنة خسارة؟ القاعدة بسيطة، في سلم الأولويات الربح هو الأولوية الأولى، حتى في القانون يقولوا هكا. الشركة التجارية هي شركة ربحية ورقم المعاملات ما هو إلا جزء من المعادلة. الربح يعني رقم المعاملات ناقص المصاريف. الخطر الحقيقي يبدأ وقت اللي رقم المعاملات يولي وسيلة للتباهي والإبهار، إبهار الناس معناتها، مش وسيلة لخلق القيمة وتحقيق الأرباح. برشا مؤسسات كبرت من داخلها ومن مداخيلها أما للأسف سقطت في الإفلاس على خاطرها كانت تركض وراء الأرقام وتنسى الأرباح. إذن مش المهم قديش تبيع، المهم قديش تربح. رقم المعاملات كيف يبدأ كبير صحيح يفرح، أما الربح هو اللي يضمن الاستمرار وإلا ما ثم حتى شيء.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

صدق الله العظيم. 8:08. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، ما زال المشوار متواصل معكم بإذن الله تعالى في صباحك أجمل إلى حدود 9، ونحن تحدثنا منذ قليل عن غراس الجنة وهو الذكر، ويا ليتنا نكون مذكرين بعضنا لبعض، لأن الإنسان يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويلهو قلبه، فاللهم لا تجعلنا من الغافلين، أمين يا رب العالمين. ونذكر بعضنا بعضا لأنه المؤمن بأخيه، يعني كلنا لبعضنا سخريا، هكذا خلقنا المولى سبحانه وتعالى، مسخرين بعضنا لبعض، سواء كان ذلك في الجانب المادي في الحياة الدنيا أو كذلك في الجانب المعنوي الدافع الذي يعني يسعى دائما إلى خير الأمة وإلى نشر هذا الخير عن طريق التذكير بما ينفع في هذه الحياة الدنيا. إلى جانب الذكر كذلك نذكر بعضنا البعض بأهمية أمور أخرى في الحياة الدنيا، ومنها الوقت. الوقت وما أدراك ما الوقت، مهم جدا، لأنه هو عمر الإنسان، يعني عمر الإنسان هو الوقت الذي يقضيه في هذه الحياة الدنيا، وهو رأس مال المسلم. الوقت هو رأس مالك، يعني وانظر فيما تستغله، وانظر إلى الرصيد الذي تدخره عن طريق الوقت، يعني الوقت ماذا تفعل فيه؟ إذا فعلت فيه خيرا فهو رصيد لك، وإذا والعياذ بالله شرا فأمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أولى هذا الدين العظيم الوقت الأهمية الكبرى لأهميته أولا، ثم في الجانب الآخر لربما لضياعه كذلك في أمور لا تفيد. والوقت هو وعاء للعبادة، يعني هو الذي يضمن العبادة. دون وقت كيف يمكن لك أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ وهو كذلك مورد للعمل الصالح، أنت تفعل العمل الصالح داخل هذا الوقت، وهو نعمة عظيمة من النعم التي أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى. وقد قال في هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. هما شنيها النعمتان؟ الصحة والفراغ، يعني صحتك التي أعطاك إياها المولى سبحانه وتعالى، ثم الفراغ، الوقت الذي يعني تستغله، يعني وقت الفراغ كما نقول نحن حتى في لهجتنا العامة، كيف تستغل هذا الوقت حتى تنمي رصيدك عند الله سبحانه وتعالى. ثم أن الله من عظم أهمية الوقت أقسم به في القرآن العظيم، يعني العظيم يقسم بعظيم. والعصر قال ربي سبحانه وتعالى، والليل إذا يخشى، والفجر، يعني جميع مراحل اليوم تقريبا أقسم بها المولى سبحانه وتعالى لعظم هذا المخلوق وهو الوقت. كذلك حث الإسلام في الفعل الخيرات واغتنام عمر الإنسان فيما ينفعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث جميل جدا: والله لو كتب بماء العين لما أجزاه هذه الكتابة. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني هذا ما أكد عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أي فراغ تستغله قبل أن تشغل بأمر من الأمور وأنت محاسب. يعني الإنسان في هذه الحياة الدنيا لم يوجد ولم يخلق عبثا، خلقنا المولى سبحانه وتعالى وخلق معنا الوقت، وجعل هذا الجند هو جند من عند الله سبحانه وتعالى لخدمتك أولا، ثم حتى تستغله فيما ينفعك أولا وما ينفع
غيرك. احنا باش نواصلوا في هذا الحديث وقفة فقط صغيرة ثم نرجع بعدها بإذن الله.

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام قد فرغ من الخطبة، هل يصح أن أصلي معه الجمعة أو لابد أن أذهب إلى مسجد آخر؟ الجواب أن من أدرك الصلاة فقد صحت الجمعة وسقطت عنه، ولا يشترط أن يخرج وأن يحضر الخطبة في مسجد آخر، بل يصح له أن يصلي الركعتين مع ذلك الإمام، ولكن أجره منقوص لأنه لم يشهد الخطبة. الأجر منقوص، لكن الجمعة صحيح وقد أجزأته، ولا يكلف بإعادتها لا ظهرا ولا في مسجد آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

صدق الله العظيم. 28 دقيقة توقيتنا في استوديوهاتنا، مازلنا معكم بإذن الله تعالى في هذه المصافحة الصباحية. صباحك أجمل، صباحكم كل خير وبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن نتحدث عن الوقت، والوقت من الجانب التعبدي، من الجانب هذا الدين الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتحدث فيها، إلا وأشار إليها، إلا ودعا المسلمين حتى ينتبهوا إلى أهميتها. ويعني الوقت ربط بالعبادات، نعم ربط بعبادات وبمواقيت محددة ضبطها الإسلام وضبط بها حياة المسلم اليومية، يعني أوقات دقيقة وأوقات محدودة لأداء العبادات، سواء كان ذلك الصلوات الخمس أو الصيام أو الحج. تقريبا كل عبادات المؤمن هي مرتبطة شديد الارتباط بالوقت. وللصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين تربوا في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لهم أقوال في مسألة الوقت. فالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. هذا ما علمهم إياه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد يظهر المؤمن ذلك، يندم على بعض الأمور التي ربما يأتيها عن قصد أو عن غير قصد. فهذا الصحابي الجليل يقول: ما ندمت أبدا على شيء مثل ندمي على يوم غربت فيه الشمس ولم أفعل فيه شيء، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. كذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعني الليل والنهار يعملان فيك، يكبر الإنسان سبحان الله بفعل مرور الزمن، ربما يتعب، ربما يمرض، ربما تأتيه أحداث وحدث من أحداث الحياة الدنيا. فيلفت نظره عمر ابن عبد العزيز إلى أهمية أن تفعل في الوقت مثل ما فعل فيك. هو ربما أعطاك العمر وأعطاك السن وأعطاك الكبر، ولكن من الواجب عليك أيها المؤمن أن تملأ وقتك بكل ما ينفع. كذلك الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه قال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. يعني نحن أيام في حقيقة الأمر. الإنسان هو مجموعة من الأيام، حياته أيام، صحيح أنها سنوات ولكنها أيام في حقيقة الأمر. إذا ذهب بعض هذه الأيام، إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك. إذا مر هذا اليوم فإن العمر يتناقص، ذهب بعضك. ونختم بهذا، قال كذلك الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمهم ودنانيرهم. يعني هناك من الناس صحيح أنهم يكونون أشد حرصا على هذا الوقت، أن يعمروه بذكر الله، أن يعمروه بالأعمال الصالحة، أن يعمروه بإعمار هذه الحياة الدنيا، أشد منهم حرصا على الأموال التي تأتي وتذهب، على الأموال التي يأتي بها الإنسان هو في نهاية الأمر، على الرزق الذي هو مكتوب من عند الله سبحانه وتعالى. يعني في نهاية الأمر رزقك عند الله سبحانه وتعالى. 28 دقيقة فاصل مع سالم، ثم النشا الجوية، ثم علي البراق في ما تيسر من سورة النازعات، ثم شيخنا هشام الصدقاوي يلتحق بنا حتى نواصل معه بإذن الله.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تمام، 8:30 في استديوهاتنا مباشرة. نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نتعرف على أحوال طقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا أنيس ساتوري. السلام عليكم أنيس، نهارك زين إن شاء الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك، نتعرفوا معك على أحوال الطقس، تفضل.
2: وهو كذلك الحقيقة العنصر الأبرز والأهم اليوم وحتى الأيام القادمة هو الحرارة. كنا أصدرنا يوم أمس نشرة متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيدي. ننتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات تكون أسوأ، عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية تتراوح بين 34 و 39 درجة. بالنسبة اليوم إن شاء الله باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي هادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة عموما اليوم بشكل ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يوم أمس كنا سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، اليوم ننتظر 39 درجة. بالنسبة ليوم الغد يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، التيارات تنتقل يوم الغد من القطاع الجنوبي، مش يبدأ الإحساس والدرجات الحرارة يبدأ الإحساس يعني بدرجة حرارة مرتفعة نسبياً. يعني ممكن غدوة نسجل حتى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. البحر إن شاء الله بش يكون قليل الاضطراب إلى متموج. ثم يومي السبت والأحد هذو منهارين نحكي عليهم مش يكون فيهم حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ، ثم إمكانية أيضا لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بمرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للبحر مش يكون مضطرب، ممكن حتى محليا شديد الاضطراب في سواحل الشمال الشرقي، ثم يرجع مجددا متموج بالسواحل الشمالية نهار لحد هذي قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. بالنسبة لأوقات الصلاة إن شاء الله الظهر بش يكون في حدود الساعة منتصف النهار 31 دقيقة، العصر إن شاء الله في حدود الساعة 4:16 دقيقة، المغرب في حدود الساعة 7:43 دقيقة، العشاء في حدود الساعة 9:31 دقيقة، الصبح يوم الغد إن شاء الله بش يكون في حدود الساعة 3:19 دقيقة، اليوم الغروب إن شاء الله بش يكون في حدود الساعة 7:41 دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود الساعة 5:08 دقائق.
1: نعم، مشكور جدا على كل هذه الإيضاحات أنيس ساتوري، بارك الله فيك، نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. 8:34 دقيقة، باش نمشيو مباشرة إلى ما تيسر من سورة النازعات بصوت المقرئ الشيخ علي البراق، ثم مداخلة شيخنا هشام الصدقاوي، نواصل معه إلى ختام حصتنا اليوم إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة

اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر

للآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض

0: آه صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. 8:39 دقيقة توقيتنا في استوديوهاتنا، أكيد مسك الختام كالعادة كل يوم خميس رفقة شيخنا هشام صدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حديثنا جميل إن شاء الله شيخنا بإذن الله تعالى، كيف لا، ونحن سوف نتحدث عن زوز قيم. الحقيقة احنا جينا على مراحل من هذه القيمتين اللي هما الصبر والشكر. شيخنا تحدثنا في قيمتي الصبر والشكر خاصة في آخر عدد شيخنا مع الأبناء مع الأزواج داخل العائلة، ولكن احنا اليوم باش نخرج شوية عن إطار العائلة، سوف نذهب إلى المجتمع وإلى قيمة مهمة جدا شيخنا سوف تتحدثون فيها، وهي قيمة المواطنة، وبالتزامن مع حديثنا عن قيمتي الصبر والشكر داخل هذا المجتمع، وبمحبتنا لهذا الوطن ولكل من فيه شيخنا. وهذه وصية من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لولا أنهم أخرجوني منك ما كنت لأخرج. يتحدث مع مكة ويتحدث مع شعاب مكة ويتحدث مع أرض مكة شيخنا، ونحن كذلك على هذا الدرب وعلى هذا المسار. كيف يمكن أن نفهم قيمتي الصبر والشكر في موطننا وفي بلادنا شيخنا؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. احنا بعد ما استعرضنا ونزلنا هذين القيمتين العظيمتين الصبر والشكر، نزلناهما في مستوى العلاقة، علاقة الإنسان بربه، ثم علاقة الإنسان بخلقه بما في ذلك العلاقة الزوجية اللي هي علاقة أساسية، احنا ركزنا عليها كثيرا قضية الصبر والشكر في العلاقة الزوجية، لأن كما نعرف الزواج هو مبعث الأسرة ومنبت الأسرة، والأسرة هي نواة الأولى متاع المجتمع، إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله. بقى أمام ما نراه توا من مشاهد التفلت ومظاهر التفلت خاصة للشريحة متاع الشباب، تعرف المجتمع هناك قلب نابض، لكل مجتمع قلب نابض، قلب نابض متاع أي مجتمع في الحضارة الإنسانية هي الفئة الشبابية، أطفالنا والفئة الشبابية، أطفالنا باعتبارهم هم الجيل المستقبل. إذا كان احنا ما بزنا ما فكرناش أصلا باش نزرعوا في أولادنا وأبنائنا هاتين القيمتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم هو بالحديث هذا، احنا طبعا قاعدين نحاول الحديث هذا أسابيع. ما الذي شدنا ترى ما الذي شدنا لهذا الحديث؟ القمة متاع تأصيل متاع النبي عليه، قمة تأصيل النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين القيمتين. حتى واحد راه، حتى مفكر، حتى عبقري

وقلنا هالشريحة متاع الشباب متاعنا اللي نشوفوا في نسبة كبيرة متاعها قاعدة تغادر أرض الوطن متاعنا وتخرج من بلادها، بل البعض كرهوا بلادها بالفعل الانبهار بالبلدان الأخرى ويعملوا في مقارنات جافة، خطر لو كان شبعناهم بهاتين قيمتين على الأقل، على الأقل قيمة الصبر بأبعاده الثلاثة قلنا. أما الصبر على مستوى المواطنة تقول لي عنده أبعاد ثلاثة أخرى أتون استعرضها، وما غرسناش فيه الشكر اللي هو مفتاح. شنو مفتاح القلوب؟ الشكر مش مفتاح القلوب، يفتح القلوب مفتاح المحبة أصلا. كيفاش أنت باش تألف بين كيف تؤلف بين القلوب إلا بالشكر والاعتراف بالجميل وعدم إنكار الجميل والاعتراف بالجميل. هذا من الفضاء من الفضاء الجميلة في هذا الدين العظيم. فإذا كان احنا ما غرسناش هالقيمة ذي وما فكرناش أصلا باش نغرسوا، خاطر هنا أنا دعوتي لكل المؤسسات نتاع الدولة كلها يزمها تكون واعية بالمشكل الكبير ذايا اللي قاعد ينخر في المجتمع متاعنا. إذا كان قاعد ينخر لك في القلب النابض، معناها في العمود الفقري نتاع المجتمع، شنو حال المجتمع بعد 20-30-40 عام؟ أولادنا الطاقات النخبة نتاعها قاعدة تخرج، قاعد يستغل فيها الغرب، معناها بلاده تقريه، الأرض اللي يترعرع فيها تقريه وتتعب عليه وتكونه في الأخير بكل الغرب ياخذ الزبدة متاعنا احنا. لذلك كيفاش المشكلة؟ علاش؟ خطر لو كان علمناهم قيمة الصبر. الصبر قلنا بأبعاده ثلاثة في علاقة الإنسان بأفراد المجتمع، في قيم المواطنة هذه الصبر مو بأبعاده الثلاثة. الصبر سعى أولا سعى على الصبر وعلى الامتثال للنظام القائم في البلاد ذيك، الصبر على الامتثال للقوانين المنظمة لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض، وهذا من الدين. رد بالك راه بديش نتكلم ونقولوا هذا نتكلم على قيم المواطنة، لا لا، في عمق هذا الدين احنا إذا كان تكلمنا على قيم المواطنة ونتكلم على فرع من أصل، فرع من أصل شنو؟ أصله شنو؟ قيم المواطنة أصلها شنو؟ هي مهمة الاستخلاف في الأرض التي اختصم فيها الملأ الأعلى، عمارة الأرض بالعمل الصالح. أنت لما خلقت؟ لتعمر الأرض أصلا، لأداء مهمة الاستخلاف على الوجه المطلوب. ومن هنا جاءت قيم المواطنة. شنو هي قيم المواطنة؟ هي شو معناها مواطنة؟ هي معناها قيم تأمن لك مبدأ التعايش مع بقية أفراد المجتمع. بغير قيم تاع مواطنة، المواطنة منين جات؟ من الوطن، وطن منين جاء؟ من الأرض اللي ترعرعت فيها. يعني بلاد كبرتك وعملتك وكل شيء وقرتك وصرفت عليك، في الأخير بكل تمشي تنفع بها بلاد أخرى. هذا الذي يحز فيه قلبي. علاش؟ خاطر ما غرسناش قيمة الصبر. الصبر أول بعد في الصبر هو أن تصبر على القوانين المنظمة في البلاد هذيك. مثلا قواعد المرور، قواعد المرور احنا نتصورها احنا قواعد معناها الماديه ما عندها حتى علاقه بالدين نتاعنا. بلا عندها علاقه. انها شنيه؟ ضمان لشنو؟ لسلامه الانسان. هي قواعد المرور لما ضبطت ولما قننت ولما فرضت؟ من اجل تامين سلامه الانسان. انت تتصور تو المرور نتاعنا انا تواجه في الثنيه في الطريق وتشوف الناس كيفاش في السياقة متاعهم، تفلت في السياقة مناش عن شنو قلت شنو؟ صبر صبر صبر صبر. الضوء الأحمر يشعل هو بتعدي. صبر، أي قيمة الصبر؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها ركز عليها، بل جعل الصبر نصف الإيمان. أنت في الطوابير في أي إدارة، هنا في بلادنا في كل إدارة كل مؤسسة تلقى فيها شنو؟ طابور. حتى المخابز بالطابور، مخابز بالطابور أصبحت. أي كيبدأ عندك في طابور فرض عليك، إيش تعمل؟ جي قدم العباد هذا تعدى، إيش تسمى ذاك في ديننا؟ اعتداء.

0: هذه شو معنى حقوق المواطنة هي؟ وهذه شو معنى قيم المواطنة؟ أنك تلقى طابور تحترم غيرك إلا أن يقدمك إنسان. وهنا تدخل المودة والمحبة بين الناس باش يعلموا تعلموا شو معناها. أنا صغير وقدامي ورايا رجل كبير، نقدمه ما قدموش، قدامي مرأة كبيرة نقدمها ما قدمهاش.
1: المفروض
0: هنا يجي امتحان الإنسان، يمتحن الإنسان في مدى وده وحبه ومحبته وتآلفه مع الخلق. وهذا هو، هذا الصبر شي يعلمك أنت. الصبر يعلمك المبادئ هذه والقيم هذه كلها. هذا صبر ساعة على النظام وعلى القوانين، ثم صبر على الأزمات. كل بلاد لازم لابد أن تتعرض إلى الأزمات، سواء كان أزمات معناها أمور طارئة كما الكوارث الطبيعية عافانا وعافاكم الله كما غيره، سواء كان أزمات اقتصادية أو أزمات اجتماعية أو كل بلاد لابد أن تتعرض إلى أزمات. أنت شفت الألمان في الحرب العالمية الثانية بعد أن تقريبا سويت بالأرض وقت الأزمة متاحهم، غاديك اش عملوا هذيك؟ شنو القيمة اللي فعلوها من غير ما يشعروها؟ قيمة الصبر. صبروا، خطر الصبر متاحهم هذاك والجلد هذاك والتحمل. تحمل تحمل، تتعلم كيف تتحمل، تتحمل الأذى في بلادك. من يقولنا بلدي وإن جارت علي فهي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي فهم كرام. إذن الصبر على شنو؟ على الأزمات. الأزمات مش تتعدى أزمة نصبر الناس كل، مش نهلو ونجزعو الناس كل، كل واحد يفك لغيره. ولا أزمة جاية، أزمة تقريبا الحوانت متاع العطرية كلها متاع الدنيا كل تفرغ، المغازات الفضاءات العامة تفرغ، تقول الدنيا باش تقوم. ما تعلمناش خاطر حاجة اسمها الصبر. الصبر، الصبر في الأزمات. ثم الصبر البعد الثالث متاع الصبر شنو؟ وهذا يأمن لك زاد مبدأ من مبادئ التعايش مع غيرك، هو الصبر على التعددية الفكرية والاختلاف. لأن في كل مجتمع تلقى أطياف، والأطياف هذه هي قرينة شنو؟ الاختلاف. والاختلاف يحتم عليك شنو؟ مش تسمع رأي غيرك حتى وإن كان، حتى وإن لم يكن صوابا تسمعه تحترمه. هذا الصبر على التعددية، وهذا غرسه فينا النبي عليه الصلاة والسلام. والله غرسه فينا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا التسامح والتجاوز. أريد الصبر بأبعاده الثلاثة في قيم المواطنة. هذا شكون باش يخدم عليه؟ مؤسسات الدولة، المنظمات الشبابية، المؤسسات الثقافية. هذه يلزم تعبئة كاملة لكل مؤسسة الدولة باش نفيقوا. راهو الأمر خطير جدا. راهو إذا كان ولادنا خرجوا من البلاد هذه، من سيدير هالبلاد هذه؟ من سيخدمها هذه الأرض؟ هاك تشوف أنت آلاف الهكتارات كلها بوار أراضي دولية، مش قاعدة لا واحد قاعد ينتفع بها ولا واحد قاعد يخدم فيها. علاش؟ الناس أصبحت منبتة. وردوا بالكم راهو عواصف التغريب لما تعصف راهي تهز الدنيا كل. ثم عواصف هي أخطر من رياح التغريب ما ثماش. تيجي الغربة عنا، كانت قبل الغربة عنا فيها حرقة راهي. الغربة اللي أنجدوا فيها معناها آلاف الشعراء، راهي الغربة فيها حرقة. طب عاشت فيها حرقة الغربة، أصبحوا يستبشرون بالغربة. والبوك يبعث له بدي فرحان شيخ، وهو بعيد عليه شيخ. قبل كنا قبل كي كان ولده يتغرب، ما الأم تبدأ حزينة والبوك يبدأ حزين على ولده على بنته. علاش؟ شعور، معاه الشعور عنا. قضية الصبر، وما زلنا ما جيناش للشكر. هذا هي الصبر، هذا هي الصبر. هو وقت اللي فعلوه الصبر ونغرسوه فيه، هذا معناها تقريبا بالالتفاف الجهود الكل. انفعلوا قانون الالتفاف في حملات، ما تكونش حملات وقتية، ما تكونش حملات عرضية، ما تكونش حملات مناسباتية، يكون عمل دؤوب تشارك فيه الجهاز الإعلامي والجهاز التربوي والجهاز الثقافي هذه كلها يدخلوا فيها راه، والجهاز والجهاز كيف كيف نتاع المساجد والمنابر والدنيا، كل كل ما هو متصل بالإعلام يجب أن يدخل في هذا ينسرخ، يجب أن ينخرط في هذه، عفوا يجب أن ينخرط في هذه المنظومة، في هذه الحركة بتاع الإصلاح. وعلينا أن نغرس قيم الصبر حتى بالأدوات، تي بالأدوات الجديدة أنت تنجم تغرس قيمة الصبر. توا توا عندك أدوات جديدة معاصرة جديدة، عندك الريال وعندك كذا وكذا وكذا، وعندك التيك توك، وعندك عندك برشا حاجات تنجم تستعملها أنت توا باش تغرس قيمة الصبر. القصص الصغيرة لما تقصها في شكل معين، في شكل معناها جاذب ولافت الانتباه، باش تغرس قيمة الصبر في أفراد شعبك، خاصة في شريحة الشباب والأطفال متاعنا. نعلموهم يلزم مراجعة المنظومة التعليمية والتربوية كيف كيف، باش نوجهوا المنظومة متاعنا التربوية نحو غرس قيمة الصبر ثم الشكر. إذا كان هو الصبر يعلمك كيفاش تتحمل، تتحمل تستطيع أن تتحمل مش على الأقل حاجة ما عادش نجم وما تحملتش، لا لا. فالشكر يعلمك كما قلت لك فتح القلوب، تفتح بالشكر القلوب متاع الناس، تحبب الناس من بعضها، هذا بينك وبين الخلق. وقلنا الشكر بينك وبين ربي مفتاح زيادة، قلنا الشكر هو قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، قلناها في الحلقة الأخرى ولا نعلموا الشكر لأبنائنا، يشكروا كيفاش يشكروا، يشكروا فضل غيرهم، يشكر المعلم متاعه اللي قراه، يشكر المؤدب متاعه، يشكر بوه لما يعطيه حاجة. نعرفوا اللي بوه هذاك فرض عليه باش ينفق عليه، أما أنت مبدأ الشكر مع بوك زيدي وطرت العلاقة بينك وبين بوك، زيدي حبك في بوك ويحب بوك فيك. لما البول أب يجد الابن يشكره، يشكر أباه على شيء هو قام به واجب متاعه. نشكر الإنسان على واجب، على القيام واجب نشكره. احنا شو نقوله وقت اللي واحد يشكرنا؟ لا شكرا
1: على واجب.
0: كيفاش؟ علمنا النبي أن نشكر الناس على، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الشكر كيتعلموا الصغار تعلمهم حب المبادرة، أن الشكر هو الوحيد اللي يفتح لك باب العمل. ثماش لأن الشكر لا يكون إلا بالعمل. تعلم ولدك يجي يشكر حاجة، يشكر فضل حاجة، يؤدي بعمل معين، يؤدي بعمل معين، علموا عمل معين يشكر به الإنسان، خطر الشكر لا يكون إلا بالعمل، ما يكونش بلك باللسان. تعلموا حب المبادرة، اتقل العمل متاعه، انتاج، ينتج في بلاده، يعمل مشروع جديد، يعمل مبادرة متاع مشروع جديد، هذا كلها من وسائل الشكر، من مظاهر الشكر. رأي قاعدين واقفين نتفرجوا في صغارنا كيف شي يذيعوا منا، نتفرجوا في المجتمع متاعنا كيف شي ينخروا العلاقات متوترة بين الناس. وخاصة أنا يعني قلت لك احنا إذا كان فاتنا الجيتار أخويا، فاتنا القطار، خليه على الأقل ولادنا ندركوهم على الأقل. إذا فاتوك ولادك تفلتوا عليك ولادك، عندك ولاد ولادك وإحنا في مقام الجد، معناها ماكش ما تجمش تتفصل مسؤولية راك مهما كان، مهما كانت شريحة عمرك، مهما كان عمرك، تقولش أنا كبرت في العمر فاتني كل، لا لا ما ثماش. راهو سنسأل كل، إن الله سائل كل راع فيما استرعاه، أحفظ أم ضيع. ريت تتوب بين الصبر والشكر كيفاش تبني أمة، ريت كيفاش بالصبر والشكر كيفاش تبني جيل منضبط، ريت كيفاش بالصبر والشكر تبني معناها مجتمع، تبني مجتمع قائم على مبادئ، مبادئ كلها قوامها شنو؟ الاحترام، الاحترام، المحبة، المودة، التنافس الشريف بيناتنا. شفت إنسان عمل مشروع كذا وكذا ونجح فيه، حب نعمل مشروع كيف هو باش ننجح فيه، هاو التنافس الشريف، هاو شنو يخلق هو الشكر. الشكر، الشكر هو مبدأ عظيم جدا. الشكر أن تشكر الناس، تعود باش تشكر الناس أولا ساعة، باش تكون عادل مع غيرك على الأقل اللي أزدى لك فضلا وأزدى لك معروفا تشكره على ذلك المعروف. في حين كانوا تلقى بعض الشرائح بعض الأفراد اللي العباد عندما يزدون لهم معروفا يقبلوا المعروف هذاك باش
1: بسيئة
0: باللؤم، بالغدر. علاش هاتان القيمتان راهم هما أساسيتان أساسيتان في بناء مجتمع متراحم متكافل، مجتمع العجلة متاع الإنتاج تمشي متاعه بالشكر، مجتمع يصبر يتعلم يصبر يتعلم يصبر يصبر وقت الأزمات يصبر، مش صبر والاستسلام وردبان. قد يتأول البعض يقول لك لا ليس صبر الاستسلام،
1: صبر ويقين،
0: هذا صبر المجاهدة والجلد والقوة، القوة النفسية، الصبر قوة نفسية، راهو ما عندكش حتى قوة نفسية جبه الدين هذا إلا الصبر، قوة نفسية قوية جدا تخلي إنسان عنده شخصية قوية. الصابر خشنو إن وجدناه صابرا نعم العبد، تهك ربي قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
1: الله يبارك فيك شيخنا، خير ما ختمت به، إن شاء الله نواصله في هذا في الأعداد القادمة إذا كنا من الأحياء. شيخنا هشام الصدقاوي بارك الله فيكم في كل ما تفضلت وذكرت عن هذه القيم الجميلة جدا في هذا الدين العظيم. في الختام تحية سالم الشعري في الإخراج الفني، سوسن الفرجاني في الإخراج الرقمي، كانت معكم عايدة بابادي منذ السابعة الآن التاسعة، نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا تزدنا فيه من فضلك وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا هنيئا.

نصرتك وولايتك. اللهم لا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
2: وقتاش
3: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
4: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
2: الاذاعه
1: تسمع وتشوف في الاذاعه.
4: ما الخبر صحيح هذا يظهر
2: 100%.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
7: الاذاعه التونسيه.
5: وين انتي؟
7: وين هي؟ موقع الاذاعه التونسيه يتجدد. كي تقول الاذاعه التونسيه تقول
6: الاذاعه الوطنيه. معانا بدات الحكايه.
7: اذاعه الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: RTCI نو ريوني.
5: اذاعه تونس الثقافيه. صوت اراده الحياه.
7: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من القلب الى القلب.
8: اذاعه سفيقس. عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير تبع الموجة.
5: إذاعة الكهف صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
8: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟

تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين بين فيه الحلال والحرام وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام وجعله ظاهرا للسامعين مفهوما للمعتبرين واعظا للمتذكرين وآية للمتفكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 29 إلى الآية 39 من سورة صاد برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل هذه الحصة المباركة نرحب بريحاناتنا فاطمة الزهراء بن عباس. مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام فاطمة الزهراء العياري، أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: وآمنة بن عباس، مرحبا بك كذلك بيننا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نرحب كذلك بمستمعينا الأوفياء ونشرع على بركة الله في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نعم العبد
1: نعم العبد
0: إنه أواب
1: إنه أواب
0: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
0: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
0: ولقد

0: نون أو أمسك بغير حساب.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: نرحب بمن التحقت بنا الآن من ريحاناتنا. مرحبا بك فاطمة الزهراء الأسلاتي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. إذا مستمعين الكرام، ننطلق الآن في الاستماع إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي.
0: افتحي الهمزة جيدا. فقال إني أحببت
3: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد

0: التواب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب

الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين.

0: مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا آمنة، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت

0: العظيم.
1: بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة، جزاك الله خيرا. إذا مستمعين الكرام، سأعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتح

الأنياب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض

ناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله في مستمعين الكرام وبارك الله فيكن يا ريحانات الحبيبات. إلى لقاء قادم من مستمعين الأوفياء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعيات حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم إن شاء الله سيدي، ورب إن شاء الله يبارك فيكم، ونواصل هذه الرحلة المباركة مع مخطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي في هذا المتن الذي يعنى بالعقيدة. وقد بدأنا الحديث عن صفة الكلام على كل، وبقي جملة حيث قال فيها الشيخ: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وكونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت آمين. تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد انتهينا ولله الحمد الحديث عن صفات المعاني.
1: نعم.
2: وننتقل كما انتقل سيدنا ومولانا الإمام سيدي علي النوري الصفاقسي في هذا المتن المبارك إلى الحديث عن الصفات المعنوية. سبق وأن قلنا أن الله سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال، وأن صفات الكمال له عز وجل لا عد لها ولا حصر، غير أن علماء هذا الفن جعلوا أمهات لهذه الصفات تندرج تحتها بقية الصفات. وقلنا أن أمهات هذه الصفات 20، تنقسم إلى 4 أقسام: صفة نفسية وهي الوجود، وخمس سلبية وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، وسبعة من المعاني التي انتهينا الحديث عنها ولله الحمد، وهي العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة.
1: نعم.
2: والآن سيتحدث عن لوازم هذه الصفات وهي المعنوية. سميت صفات معنوية، والياء هنا ياء النسبة، بمعنى أن المعنوية تنسب إلى المعاني. نقول فلان من تونس فهو تونسي، ينتسب إلى تونس فهو تونسي، الياء هنا ياء النسبة، درس في الزيتونة فهو زيتوني.
1: نعم.
2: هذه الصفات المعنوية، الياء هنا ياء النسبة، أي أن هذه الصفات تنسب للمعاني. كيف تنسب للمعاني؟ هي لوازمها التي لا تنفك عنها. صفات معنوية لازمة لصفات المعاني لا تنفك عنها. ما معنى ذلك؟ لكل صفة من صفات المعاني صفة لازمة لها من الصفات المعنوية. فإذا قلنا أن الله متصف بالعلم، مثلا أقول لك الله متصف بالعلم فهو عليم.
1: نعم.
2: الله متصف بالقدرة فهو قدير. نعم. إذن يلزم، هاكو يتوى باش نعرفوا شو معناه اللوازم. يلزم من قيام صفة المعنى بالذات حكم هو الصفة المعنوية. أعيد، يلزم، يعني مش نزيد لعل هكا نقاو مصطلح نعم. يقرب، يترتب للتقريب فقط نعم. يلزم يترتب يعني لا ينفك عن، يلزم من قيام صفة المعنى بالذات صفة أخرى، أو نقول حكم، يلزم من قيام صفة المعنى بالذات حكم. هيا نبدلوا بالصفات. يلزم من قيام صفة المعنى بالذات، نختار صفة من صفات المعاني، نقول مثلا الإرادة
1: نعم.
2: يلزم من قيام صفة الإرادة بالذات حكم. كي نسلك سهيثة مثلا نقول لك قامت أو صفة الإرادة قائمة بذات الحق ويلزم منها حكم، ما هو هذا الحكم؟
1: هو إرادة، فهو مريد،
2: كونه مريدا. يعني إذا عقل العقل وأدرك قيام الإرادة بالذات يحكم، أكش معنى يلزم منها نعم. حكم، يحكم على الذات بكونه مريدا. إذا تبين وأدرك العقل قيام العلم بالذات يحكم على الذات نعم. بكونه عليما. إذا تبين وأدرك العقل قيام السمع بالذات يحكم على الذات بكونه سميعا. إذن كل صفة معنى ملازمة لها صفة معنوية، فصفة المعنى العلم اللازمة لها كونه عليما، أو نقول العالمية، نقول كونه عليما أو العالمية. صفة الإرادة لازمة لها صفة معنوية وهي كونه مريدا أو المريدية.
1: صحيح.
2: صفة القدرة لازمة لها صفة معنوية وهي كونه قديرا أو القادرية، وقس على ذلك بقية الصفات المعنوية. وحتى لا نطيل الكلام على الصفات المعنوية، ونقول بأن جميع المسلمين لا خلاف لهم في إثبات هذه الأحكام اللازمة لصفات المعاني.
1: نعم.
2: هل هناك خلاف بين المسلمين أجمعين على إثبات هذه الأحكام اللازمة لقيام صفات المعاني بالذات؟ يعني يثبتون حكم القادرية أو كونه قديرا أو العالمية أو كونه عليما إلى غير ذلك، هل هناك من ينكر هذه الأحكام؟ لا. لماذا؟ لأنه من أنكر حكم القادرية وأنكر أن ذات الله كونه قديرا يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك إثبات الضد، وهو المستحيل. يعني إذا أنكرت كون الله قديرا إذن أنت تثبت ماذا؟ العجز.
1: نعم.
2: وإذا أنكرت كون الله عالما أثبت الضد وهو الجهل. ونحن نعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا نفيت الشيء فأنت تثبت نعم. ضده.
1: صحيح.
2: لذلك لا يوجد خلاف في إثبات كونه تعالى حيا عالما مريدا قادرا سميعا نعم. بصيرا متكلما، على إثبات كونه تعالى حيا وعالما إلى غير ذلك، على إثبات أنها أحكام.
1: كأن الشيخ لنا يجيب المعتزلة سيدي، مش هكا؟ لأنه المعتزلة يقولون أن الله حي بلا حياة، هو تركها هكذا أن الله
2: لا حي هنا لا يجيب المعتزلة، هو بالعكس المعتزلة يثبتون كونه تعالى حيا، المعتزلة ينفون صفات المعاني،
1: المعاني، لكن هم يقولون حيا بلا حياة.
2: نعم.
1: والشيخ تركها هكذا على إطلاقها.
2: هو نعم. أصلا متى رد الشيخ على المعتزلة؟ لما تحدث عن صفات المعاني.
1: نعم.
2: بما أنه تحدث عن صفات المعاني وأثبتها، خلاص هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون الكلام والحياة وأنها صفات ذاتية قائمة بالذات، يقولون أن الله عليم بلا ذات، عليم بلا علم، فهو عليم بذاته، قدير بذاته، وهذا كلام طويل هروبا من تعدد القدماء، وله رد إلى غير ذلك.
1: بالضبط.
2: فهنا بالعكس لا خلاف بين المعتزلة والأشاعر والماتوريدية والحنابلة وجميع المسلمين أن الله كونه تعالى حيا مريدا إلى غير ذلك.
1: فهي
2: الخلاف في ماذا؟
1: بذاته. نعم.
2: الخلاف في هذه الأحكام، كونه كونه كونه، هي تسمى يعني الأحكام السبعة أو المعنوية أو الأحوال السبعة أو الأكوان السبعة، جمع كون
1: نعم
2: كون
1: نعم.
2: الخلاف هذه الأكوان السبعة هل هي صفات أخرى قائمة بالذات بخلاف صفات المعاني، أو هي مجرد أحكام اعتبارية في الذهن.
1: نعم.
2: هذا هو الخلاف.
1: صحيح.
2: الإمام الأشعري يرى أن هاته، الإمام الأشعري شيخ المذهب،
1: أكيد
2: يرى أن هذه الأكوان السبعة كونه هي مجرد أمور اعتبارية في الذهن. يعني الذهن إذا أدرك أن الذات متصفة بصفة العلم سيحكم على كونه عليما.
1: نعم.
2: وانتهى الموضوع. طيب ما هي الصفة القائمة بالذات؟ صفة العلم. طيب وكونه عليما ليست صفة، مجرد حكم اعتباري في الذهن فقط.
1: صحيح.
2: ما هي الصفة القائمة بالذات؟ الإرادة.
1: نعم.
2: طيب وكونه مريدا؟ لا، هو شيء في الذهن، يعني كأنها نتيجة مستخلصة ذهنية فقط، أمر اعتباري في الذهن. أما الإمام الرازي، فخر الدين الرازي وغيره ممن تبعه، يرى أن هذه الأحكام هي صفات أخرى.
1: نعم.
2: زائدة على صفات المعاني قائمة بالذهن. هناك صفة اسمها العلم، وصفة اسمها كونه عليما.
1: عليما. نعم.
2: صفة اسمها الإرادة، وصفة اسمها كونه مريدا. طيب يعني إذن ما الفرق بين صفات المعاني وصفات المعنوية؟ قال صفات المعاني صفات وجودية قائمة بالذات، وجودية. ما معنى وجودية؟ قال متحققة خارج الذهن، ويصح أن ترى إذا أزال الله الحجاب عنا.
1: نعم.
2: طيب وصفات المعنوية كونه؟ قال صفات ثبوتية. ما الفرق بين الثبوتية والوجودية؟ قال الوجودية متحققة في الخارج ويصح أن ترى، أما الثبوتية هي متحققة في الخارج ولا يصح أن ترى. لماذا لا تصح أن ترى؟ قال لأنها واسطة بين الوجود والعدم. نظرية فلسفية، نظرية فلسفية. يرون أصحاب هذه النظرية أن الأشياء ثلاثة، إما موجودة خارج الذهن أو معدومة أو واسطة بين الوجود والعدم. الإمام الأشعري رد، قال لا، لا واسطة بين الوجود والعدم، الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما.
1: نعم.
2: أما له موجود وله معدوم، ما معنى هذا؟ أصحاب هذه النظرية قال له موجود لم يرتقي إلى درجة الوجود فيصح أن يرى، ولم ينحط إلى درجة العدم فيكون عدما محضا. إذن هو ماذا؟ قال واسطة بين الوجود والعدم، ثابت في نفسه وفي الخارج ولا يصح أن يرى. كلام كبير، وهذا في مستوى العامة والمبتدئين لا نخوض فيه، نخوض فيه في عند طلبة العلم لما يجيوا باش يقراوا ويتخصوا في علم العقيد. لذلك هذه النظرية نظرية صعبة، حتى مثلوا بالأشياء الخفية، يقولون هذا الشيء أخفى من كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم. يعني إذا حبيت تحكي على حاجة غامضة تشبهها بكسب الأشعري، نظرية الكسب وخلق الأفعال إلى غير ذلك، وأحوال أبي هاشم. لماذا سميت أحوال أبي هاشم؟ هذه كونه كونه كونه هي تسمى أحوال، جمع حال. ما معنى حال؟ واسطة بين الوجود والعدم. لماذا سميت أحوال أبي هاشم؟ سميت بأحوال أبي هاشم لأن أول من اخترع وابتكر هذه الأحوال هو أبو هاشم الجباء المعتزلي. ما هو المعتزلة؟ قلنا نفوا صفات المعاني.
1: صحيح.
2: إيه المعتزلي كي نفى صفات المعاني، لأنه قال هذه صفات المعاني موجودة خارج الذهن وقائمة بالذات، فإذا أثبتناها فقد أثبتنا أكثر من قديم ذات الله وصفة علمه وقدرته، وإحنا نعرف لا قديم إلا الله. أي ننفيه صفات المعاني، إيه كي ننفيه صفات المعاني كهو يسكتوا. ما هو لو نفوا صفات المعاني ووقفوا عند ذلك لحكم عليهم بالكفر. لماذا؟ لأنهم أنكروا صفات كمال، ومن أنكر صفات الكمال فقد أثبت ضدها. هروبا، هروبا من هذا الموقف الخطير، نفوا صفات المعاني، ونظر أبو هاشم وقال سنثبت صفات أخرى ليست موجودة ولا معدومة، نثبت بها قادرية الله وعالمية الله. ما هي هذه الصفات؟ قال أحوال لا موجودة ولا معدومة، كونه عليما كونه. نعم. قديرا. لذلك المعتزلة هنا فروا من الكفر. علاش؟ طب ما تجيبش واحد يكفر المعتزلة. علاش؟ المعتزلة في الأخير نعم نفوا صفات المعاني، وهذا بدعة، وهذه بدعة وبدعة ضلال، لأن الله أثبت ذلك في قرآنه. نعم. أنزله بعلمه قال في القرآن.
1: نعم.
2: طيب أي وماذا فعلوا؟ هربوا وفروا إلى حل آخر، وهو إثبات صفات لا موجودة ولا معدومة يثبتون بها صفات الكمال اللي هي صفات المعنوية.
1: هذه هي التي
2: الخلاصة. أيوة الإمام الأشعري والراجح أنه يقولون الحال من قبيل المحال. يعني شوف كلام هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه نظرية فلسفية لا يمكن أن تثبتها بدليل عقلي، فنحن نعلم أن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما.
1: نعم.
2: فيولي عند الإمام الأشعري صفة قداش 20 ولا 13. طيب وبقية 20 كونه كونه، قال نؤمن بها كأحكام ولا نؤمن بها كصفات. ومن قال أن صفات 20 قال نؤمن بها كأحكام وكصفات لازمة للمعاني زائدة عليها.
1: نعم.
2: قائمة بالذات. هذا كلام طبعا صعب شوية، وإحنا قلنا لأنه في شيء من الغموض،
1: غموض
2: لأنه نظرية الحال والله يا أستاذ هيثم حتى اللي يقرأوا عنا راهو حتى للسنة ثالثة ورابعة ومازالوا يفهموا في نظرية الحال، فهو يجي يقول لك توا واحد يقول لك شنو هذا شنو الكلام والعقيدة وعلم الكلام وصعبته. شوف يا أخوان إحنا توا رانا معناش نقرأوا في علم العقيدة تلك القواعد الأولية الكلية التي يكون بها المؤمن مؤمنا. احنا توا نحكيه على بعض التفاصيل كما أي علم، أي علم إلا فيه راه بعض التفاصيل.
1: صحيح.
2: التي تحتاج إلى تدقيق،
1: تدقيق
2: فيكفي
1: يدركها من اختص فيه.
2: طبعا لذلك ماذا نقول للمستمع؟ يكفي أنك تؤمن بأن الله متصف بالقدرة وهو
1: نعم.
2: قدير
1: نعم.
2: ومتصف بالعلم وهو عليم ومتصف بالسمع وهو سميع إلى غير ذلك. بل أصلا قال علماء العقيدة هل يجب على المكلف أن يفهم هذه المعاني والأحوال الرقيقة؟ قال طبعا لا، يعني هذا خاص بأهل الاختصاص.
1: نعم.
2: يكفيك أن تؤمن بقدرته وعلمه وسمعه وأنه قدير سميع متكلم إلى غير ذلك.
1: صحيح.
2: الآن سينتقل
1: بنا إلى أضداد تلك
2: إلى أضداد هاته الصفات.
1: الصفات
2: لا نعلم إن كان الوقت،
1: لعلي أقرأها ثم نحيلها إلى الحصة المقبلة.
2: نعم.
1: سيدي
2: بالضبط.
1: لأنه صعب جدا في دقيقة.
2: نعم. نعم. نعم. نقرأ تمهيدا إليها للحصة القادمة
1: إن شاء الله تعالى. يقول سيدي علي نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ويستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفات الجلال والكمال، وذلك المنافي كالعدم والحدوث والفناء والمماثلة للحوادث والافتقار للذات أو الفاعل والتعدد في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال والموت والجهل وما في معناه ووقوع ممكن بدون إرادته تعالى والعجز والصمم والعمى والبكم. وأضداد الصفات المعنوية معلومة مما تقدم، وهذا بحول الله تعالى سيدي ما سنشرع فيه في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. فبارك الله فيكم سيدي محمد بن جماعياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم
2: أجمعين.
1: والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول

يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: لا تحزن، إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لكل شدة فرجا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل ليل فجرا، يبدد الظلمة ويبعث النور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ملأ القلوب ثقة بالله، وغرس في النفوس حسن الظن به، وعلم البشرية أن المؤمن يعيش بين العمل والرجاء، وبين السعي والتفاؤل. في مسيرة الحياة، تمر بنا أيام تثقل فيها الهموم، وتتراكم فيها المسائل، ويختلط فيها الخوف بالانتظار، ولكن الإنسان يبقى قادرا على أن يرى خلف السحاب شمسا مقبلة، وخلف المحنة منحة، وخلف التعب راحة. ذلك هو التفاؤل، التفاؤل الذي لا يصنع الأوهام، بل يصنع القوة، ولا يغيب الواقع، بل يعين على مواجهته. وحديثنا اليوم عن قيمة إنسانية جميلة تزرع الأمل في النفوس، وتعيد إلى القلوب نبضها. إنها قيمة التفاؤل. التفاؤل في حقيقته ليس كلمات نرددها عند الشدائد، بل نظرة إلى الحياة. فالمتفائل يعلم أن العثرات ليست نهاية الطريق، وأن الفشل في تجربة واحدة لا يعني فشل الحياة كلها، وأن الباب إذا أغلق قد يفتح غيره، وأن الباب إذا أغلق قد يفتح غيره، وأن ما نعجز عن فهمه اليوم قد نحمد الله عليه غدا. كم من طالب ظن أن تعثره نهاية أحلامه، ثم كانت البداية الحقيقية لنجاحه. وكم من عامل أغلق باب في وجهه ففتح الله له أبوابا أوسع وأفضل. وكم من مريض طال انتظاره للشفاء، فجاءه الفرج من حيث لا يحتسب. فبالتفاؤل تقوى العزيمة، وتستمر الخطوات، وتبقى الروح مقبلة على الحياة. وإذا انتقلنا إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجدنا التفاؤل يجري في كلامه وأفعاله ومواقفه. فعندما خرج إلى الطائف يدعو إلى الله، لقي من الأذى والرفض ما لم يلقه في موطن آخر. ورغم ذلك كله لم ينظر إلى الحاضر فقط، بل نظر إلى المستقبل فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. وعندما كان المسلمون يحفرون الخندق، والمدينة محاصرة، والخوف يحيط بالجميع، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة التي اعترضتهم، وبشر أصحابه بفتوحات في وقت كان الناس يرون فيه الخطر قريب. كان هو صلى الله عليه وسلم يرى الفتح البعيد. وعند صلح الحديبية رأى كثير من الصحابة أن الشروط قاسية وصعبة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينظر بعين التفاؤل إلى ما سيأتي بعدها، فكان الصلح فتحا وبابا من أبواب النصر وانتشار الدعوة. هكذا يكون التفاؤل، أن نرى ما وراء الحدث، وأن نثق بأن الخير قادم، ما دمنا مع الله. فاللهم يا رب السماوات والأرض املأ قلوبنا نورا وأملا، اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم إن ضاقت الأبواب فافتح لنا أبواب رحمتك، وإن أظلمت الدروب فاجعل لنا من نورك هداية. اللهم اجعل التفاؤل رفيقنا، والثقة بك زادنا، واليقين بلطفك سكينة لقلوبنا، إنك على كل شيء قدير. وإذا عدنا إلى تفاصيل حياتنا وجدنا أن التفاؤل يبدأ من الأشياء البسيطة، يبدأ من كلمة طيبة نقولها، ومن محاولة جديدة بعد إخفاق سابق، ومن إيمان بأن الغد يمكن أن يكون أجمل من اليوم. فالمتفائل لا ينتظر الفرج وهو جالس، بل يسعى إليه، ولا يحلم بالنجاح فقط، بل يعمل من أجله، ولا يستسلم للعقبات، بل يجعل منها دروسا وخطوات نحو الأمام. وهكذا يصبح التفاؤل أسلوب حياة. وفي ختام هذا اللقاء، إن التفاؤل ليس أن نخفي الألم، بل أن نؤمن أن بعده راحة، وليس أن نتجاهل الواقع، وليس أن ننتظر المعجزات، بل أن نزرع الخير ونتوكل على الله. فما دامت الروح في الجسد، وما دام باب الدعاء مفتوح، وما دامت رحمة الله تحيط بنا، فلا مكان لليأس في قلوبنا. فتفاءلوا، فإن التفاؤل نور يضيء الدرب، وقوة تعين على السير، ونافذة يدخل منها الأمل إلى القلوب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. يا أخي، جربتوا ساعات تسألوا رواحكم علاش نحسوا بالعجز رغم اللي نحنا قاعدين نعملوا في كل ما عنا؟ وكيفاش ينجم الإنسان يكون محبوس في أفكار وأوهام ما زالت ما صارتش ويمكن عمرها ما تصير؟ يا أخي، نحنا اللي مالكين بزمام أمورنا بالتوكل، ولا مسيبين أنفسنا الوساوس الشيطان اللي قاعد يدز فينا للقلق والحيرة؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نفهموا حقيقة هالمشاعر بالرجوع للمنهج الرباني، ونبنيوا يقين داخلي يخلينا نتصرفوا في حياتنا برزانة وتسليم. المحور الأول أمانة استخلاف وحدود السيطرة. أكثر حاجة التعبنا هي كي نحبوا نحكموا في حاجات مش بيدينا، وننساو اللي كل شيء بيد ربي. نقولوا ثم أمانات كلفك بها ربي، وهي فعلك ونيتك، وثم أقدار بيد خالقك. الهم يجي كي تحب تنازع ربي في تدبيره. مثلا رأي الناس فيك، رزق مقسوم ليك، ولا ابتلاء. أما أخلاقك هي اللي باش تتحاسب عليها. تفكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المحور الثاني الرضا باللي مقدره ربي وقوة القبول. المستقبل يخوف على خاطره غيب، والماضي يوجع على خاطره مات، ونحن محصورين بيناتهم. في برنامج بالحكمة والإيمان نقول لك ما تتعاركش مع مكتوب ربي. اللي تعدى استعمله كدروس وكخطوات لازمة باش تعلي بها مقامك عند ربي. مثلا كي تفشل في حاجة ما تقولش يا ليتني عملت، أما قول قدر الله وما شاء فعل، واجعل زادة من الفشل هذاك مدرسة للصبر وللتصحيح. المحور الثالث بصيرة المؤمن، النظرة من العالي. ساعات نغرقوا في مشكلة على خاطرنا محصورين في حدود الدنيا الضيقة. في البرنامج متاعنا نحب نقول لك اخزر لحياتك بميزان الآخرة. تو ترى اللي مشاكلك اللي مسهرتك الليل هي ابتلاء بسيط في ملك الله الواسع. وتفكر قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والحيوان لهنا هو اسم للحياة الأبدية في الجنة. ما علاش تعطيها قلبك الكل وهي ملك للخالق؟ المحور الرابع سكينة القلب وصمت اللغو. الدنيا مليانة بالحس، ومخاخنا مليانة بالقيل والقال. في برنامج بالحكمة والإيمان نقول لك اللي يحب يسمع نداء الفطرة وحكمة الإيمان لازم يبعد على مجالس اللغو. مثلا جرب تختلي بروحك مع صفحات القرآن، ولا تعمل ساعة للاستغفار. تو ترى كيفاش نور البصيرة يرجع لك وتولي تعرف تاخو قراراتك بالصحيح. المحور الخامس عبادة الانضباط والفعل الصحيح. القوة مش كي تعمل حاجة وانت شيخ، القوة هي جهاد النفس، مش تعمل اللي يرضي ربي حتى كي تبدأ تعب. في برنامج بالحكمة والإيمان نحب نقول لك ما تخليش نفسك هي اللي تسوق فيك، كون أنت المجاهد الروحك. تفكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. المحور السادس اغتنام الأنفاس. الوقت يجري وما ثم حتى تنفيسة ترجع. وفي برنامج بالحكمة والإيمان نحب نقول لك اللي أنت ماك إلا عابر سبيل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. خلي هاليقين يصفي لك أولوياتك باش ما تصرفش عمرك في الخصومات والأوهام والتكمبين. في ختام الحلقة نقول لك ما لا تفكر ديما اللي هدوءك هو ثمرة صيلتك بخالقك، واللي راحت بالك تبدأ بالتسليم وتكمل بالعمل الصالح. نستدعاكم أعزائي المستمعين باش تاخذوا خطوات عملية. ابدأوا بتصحيح النية ومشيوا في حياتكم خطوة بخطوة مستعينين بالله. ونحب نذكرك بالمحاور: واحد، نركزوا على أمانة أعمالنا ونسيبوا تدبير الخلق للخالق. اثنين، نقبلوا مكتوبنا برضا ونصنعوا منه درجات للرفعة. ثلاثة، نغزروا للدنيا بميزان الآخرة باش تصغر المشاكل. أربعة، نطهروا قلوبنا من اللغو والضجيج الزايد. خمسة، نقبلوا بجهاد النفس والانضباط مش بالكيف. وستة، نعرفوا قيمة التنفيسة اللي هي راس مالنا للجنة. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
0: الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية.
4: الصلاة والسلام عليك.
2: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجها البخاري ومسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
0: يفيدك ويؤنسك. تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
6: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
7: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
6: همسة إلى كل أم وأب.
7: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
6: إلى كل ابنة وابن.
7: يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
6: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء التربية السليمة ليوم الخميس، صحبة الأستاذة خديجة بسيس. مرحبا بكم إذن في هذا اللقاء المباشر يجمعنا من 11:30 وإلى تمام الساعة الواحدة، وكالعادة معنا فريق كامل يأمن هذا اللقاء: محمد الفرجاني في الهندسة التقنية، وسوسن الفرجاني تستقبل تليفوناتكم على 71 136 ألف. اليوم بشتركوا معنا في موضوع الحقيقة هي وضعية يتيح فيها برشا الأولياء، وأحيانا تصعب عليهم حل يعني المشكلة اللي يتيحوا فيه. الوضعية تقول أنه كيف يطلب صغيرك حاجة وانت ترفض باش تلبيها له، فيضغط عليك صغيرك بالبكاء والعياط والصراخ، ثماش ما تغير رأيك خلال هذا الموقف الضاغط، كيفاش تتصرف؟ هل أولا هل تخضع لرغباته، وإلا تتمسك برأيك وتحاول تشوف حل آخر يخرجك من دائرة الضغط؟ كما قلت الوضعية هذه الحقيقة برشا الأولياء يتيحوا فيها، خاصة مع صغيرات اللي هما في مرحلة عمرية مبكرة 3-4 سنين 5 سنين، فما حتى صغر لأكبر من هكا زادة يضغطوا على والديهم كما قلت بالبكاء وبالعياط باش ياخذوا الحاجة اللي يحبوها. اللي هنا نحبوا نعرفوا هل عادة الوالدين يرضخوا لطلب الطفل حتى باش يهدأ ويسكت وما يزيدش يبكي، وإلا يختار مثلا أنه يبقى على قراره متمسك برأيه أنه ما يعطيش ولا ما يشريش، وإلا يشوف حل آخر باش يحل المشكل هذا، خاصة كيف يكون في الأماكن العامة وقدام العباد، لأنه صراحة يبدو موقف محرج للوالدين. من خلال طرح هذا الموضوع مستمعينا الكرام، صحبة الأستاذة خديجة بسيس اليوم إن شاء الله باش نتعلموا كيفاش نفهموا سلوك الطفل وقت يشد الصحيح في طلباته. هل السلوك هذا هو تعبير طبيعي عن مرحلة عمرية معينة، وإلا هو نتيجة لطريقة تربية معينة تلقاها الطفل؟ يعني هل الصغار الكل اللي في العمر مبكر خاصة كيف يستعملوا هالأسلوب هذا ويعتمدوا الأسلوب هذا، هل هذا طبيعي؟ وإلا لا راهو هذا بسبب خطأ تربوي قاموا به الوالدين من غير ما يشعروا. فدورنا اليوم باش نوضحوا لكم طبعا، نجيب عن هذا السؤال ونوضحوا لكم أيضا الطرق العملية وقت نوبات الغضب، شنو تعملوا بالضبط وقتها، كيفاش تحلوا هالموقف هذا في وقته. نحكيوا على المعالجة الفورية، وزادة باش نحكيوا من باب الوقاية أو من باب أنه ننصحكم مبكرا لربما يتيحوا فيه الموقف هذا، فشنو كيفاش أن النجم يساعد الطفل عامة على ضبط رغباته وتعلم الصبر، كيفاش نعلموه مبدأ أنه يتقبل كلمة لا ويقدر الظروف اللي يعيشوها الوالدين، خاصة الظروف المادية يعني، ويستوعبوا أنه مش كل حاجة كما قال في قول الحقيقة من غير ما نذكر صاحبه يعني مش متأكد، يقولك كل ما اشتهيت اشتريت، يعني هل كل ما تشتهي تشتري؟ لا، مش تشتريه الحاجة اللي تحب عليها تخوها، لا ما إيش قاعدة صراحة الواحد يعتمدها خاصة في وقتنا طبعا. باهي مستمعين الكرام، نسمع رأيكم حول هذا الموضوع ونسمع توجيه الأستاذة خديجة بسيس. فمرحبا بكم كما قلت على 71 136 ألف. هل أنت من الناس اللي تلبي طلبات صغيرك وإلا تتمس برأيك؟ مرحبا بكم، نسمع آراءكم بكل رحابة صدر، ونقرأ تعليقاتكم على الصفحة الرسمية وين تنجموا تتبعونا صوتا وصورة، نجموا تلتحقوا بنا من الآن، يسعدنا كثيرا هذا الانضمام. خليكم مع فاصل قصير ثم أعود بعده لاستقبال ضيفتنا وللحديث.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اذا مداخلتنا الاولى في لقاء اليوم صحبة الاستاذة خديجة بسيس. ونذكر موضوعنا اليوم الوضعية اللي تحطوا فيها الوالدين وبرشا والدين، وخاصة نلقاهم في الأماكن العامة، موقف يبدو محرج للبعض وقت الصغير يطلب حاجة ولا يحب ياخذ حاجة ويشد الصحيح، ويشد الصحيح بطريقة فيها نقولوا احنا استفزاز للولي بالبكاء بالعياط، يقول لك لازم تاخذ لي الحاجة ذيك ولا لازم تعطيها لي. فلهنا في الموقف الضغط هذا كيفاش تتصرف؟ هل تخضع لرغباته باش تسكتوا، وإلا تتمسك أنت برايك، ولا تشوف حل آخر؟ هذا هو موضوع حديثنا. نتمنى الإجابة طبعا تكون ديما انطلاقا من تجربكم. أنا ديما الحقيقة نحب نخلي التنظير للمختصين، يعني التوصيات وشرح المواقف وشرح المفاهيم تكون للمختص، للضيف اللي حاضر معنا. أما حديثي معكم فيكون انطلاقا من تجربكم أنتم، تحكيونا كل واحد انطلاقا من تجربته شنو القرار اللي يمشي فيه. قبل ما ناخذ أول اتصال، نرحب الأستاذة خديجة طبعا اللي حاضر معنا في هذا اللقاء. وسهلا ومرحبا بك من جديد لالا. مرحبا،
1: يعيشك يعطيك الصحة، وإن شاء الله نستفيدوا مع الأولياء بالقدي. والموضوع هو مهم جدا نراه في المرحلة هذه، على خاطر توا فترة الصلاعة. أيوة. الصغيرات في الدار. الأولياء ساعات يلقوا روحهم مجبورين، حتى كانوا ما يحبوش مجبورين باش يهزوا معاهم صغيراتهم للقضية. أيوة. للسوبرات ولا العطار. أيوة. ولا لأي بقعة. فيراو منهم ساعات ما يحرجهم أكثر ما يستفزهم، وخاطرك النظرة متاع العبيد ليهم هي اللي تحرجهم أكثر من الاستفزاز الصغير.
0: صحيح، يقول لك أنا حشمني قدام الناس.
1: يعطيك الصحة.
0: هذاك علاش عملت رد الفعل المعين اللي هو الصحة. كل واحد بشي يحكي على شنو رد
1: فعل، هو في الحقيقة ما هوش بشي كان عمل نفس الشيء الطفل متاعه. أيوة. ويبدأ بينه وبين الولي أكهو، فمش عبيد أخرين، يصير ردة الفعل أكيد مش يصير ردة الفعل مش تكون مختلفة من الولي.
0: واضح.

0: ينجم يصبر عليه، ينجم يلهي بحاجة أخرى، ينجم
1: باش نشوف شنو يعمل بالضبط. أو ليا تقول والله الحكاية هذه صعيبة برشا خاطر تتكرر يوميا، يبدو ليا قاعدة تعاني من المشكلة هذه. نوجه تحية لربيعة البوعزيز وسي رمزي النجاز أيضا اللي التحقوا بنا في الاستماع، مرحبا بكم. نقرأ تعليقاتكم طبعا على الصفحة الرسمية للإذاعة. نمشي معنا أول اتصال نسمعه. السلام عليكم. ألو، معنا اهلا وسهلا، مرحبا لله، مرحبا بيك
2: عشان الاستاذة خديجة
0: يعيشة.
1: مرحبا بيك، مرحبا،
2: ربي يحفظكم وربي ينوركم.
1: يفضل ان شاء الله. الصوت مش غريب، شكون حبيبة؟ حبيبة من سوسة. اي قلت الصوت مش غريب علينا. ايوه هم حبيبة. شكون انت
2: معك يا زهيرة؟
1: سامحني ما سمعتكش. قلت لي
2: انا جيت
1: نسالت معاك. اي اكيد، علاش قلت لك الصوت ماهوش غريب؟ فما اصوات يعني خلاص بولات من نقولوا احنا افراد الاذاعه اولاد الدار. باهي ام حبيبه، شنو الموقف انت اللي تاخذه وقت لي صغير؟ انت ما شاء الله ربيت اجيال. باهي، شنو الموقف اللي تاخذه وقت لي صغير يشد الصحيح؟
2: اني ربيت سبع صغار
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله، خمس اولاد وزوج ناس، والحمد لله بالعالمين ربيتهم على تقوى الله، هو على كما قلت فهم يرضي ربي.
1: الحمد لله.
2: ومعناها وربيت مع الحلو والمر. عنا ما عندناش مع الناس.
1: ايوه.
2: كنت صغير يقول يا ماما انت مثلا صاير حاجه ما يحبش ياكل. خلاص نعاودي هذاك اللي عندي. كانت تهب شاكل، تفضل ما تحبش ما عندي ما عنديش حاجه. قلت لا خليني نقلي عظمه ولا نعمل كل حاجه. قلت له لا. أيوة. هذيك تقولها تاكل ما عندي ما نعمل حتى شيء. يقعد مشوار بعد كذا يرجع ما شاء الله والحمد لله صاروا على الطريقه هذيك. تو هنو معرفين بصغار ومعناها بيكبر على نعمه حتى يسوي القويات والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، يعني القناعه والكفاءه.
2: القناعه والصغير كيفاش تربيه.
1: ايوه، تقولي انت تتعودوا انه اللي هذاك اللي موجود.
2: يجي باش نقعد جالسه مش الدرس ينبع عليه من ذات تحبوا نقعدوا نقعد نحوسوا كل شيء واللي عندي نقولك غير ما نقاش ما غير حتى شيء.
1: كيف كنت تقول لهم هذاك اللي موجود هذاك اللي موجود وتحبوا تاكلوا؟ شنو كان يكون موقفهم؟ شنو كان
2: والله ما الحمد لله رب العالمين. يمشيوا بكلام يمشيوا بكلام بوهم ولي نحدوا لهم يقفوا عليه تقول هذه ساعه هذه حتى هم عارفين وكذا نمشي معهم والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. الحمد لله. قالت
2: على ايش هذا صغير قاعد يتربيه ورجلك على التنس.
1: نعم. باهي يا ربي ام حبيبه، باهي موقف جميل من الزمن الجميل. ما هو احنا نقولوا الوضع تغير اليوم، مش عارفه هل يلندرا التغير الزمان هذا يستوجب معاه ايضا تغير المواقف ولا
2: لا؟ الوضع صعب برشا، صعب عليها مصعب على الوالدين. من ناحيه الام بعدت على صغارها مشكله في الدار هيك تراعاهم وتحدثهم ديما ويراوها هي شنو تعمل شنو تصادات وشنو عندها مع الناس مع جيرانها معناها هما ياخذوا الفكره هذيك. اما تو تمشي بيه وتجي بيه والتليفونات كل واحد يشد تليفونها ولدها يشد تليفونها كل واحد عايش بلاصته.
1: نعم. بس هو
2: تحب يقتنع.
1: نعم. باهي ام حبيبه.
2: اللي راه في الفيسبوك يحب يطبق وضعه. اللي راه في الشارع عنده كاي طبقة
1: كثرة المغريات قدامه
2: من الوالدين من البحر. والله يصدقني نخدم ممرضة 30 عام نخدم والحمد لله نجري ليل نهار نغسل كل شيء للولاد ما خدم حتى نقتين حتى بشيء كما كنت في كل شيء ما خدم حتى نقتين شيء
1: واضح ام حبيبه. باهي ام حبيبه، شكرا لك، سمعنا رايك في الموضوع. اذا ام حبيبه تقول ربيتهم على الحلو والمر هذاك اللي موجود، والقاعده هذه اسرات على العائله الكل على اولاده جابت نتيجه طيبه كونوا ترباوا على القناعه ويعني وقبلوا ورضاوا واليوم لقات نتيجه طيبه تتمسك بموقفها ما تغيروش. باهي نمشي الاتصال الموالي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: اهلا وسهلا، مرحبا سيدي، شكون معنا؟
3: إلياس.
1: إلياس أي سيدي. مرحبا، مرحبا بك
3: وبيك عايز.
1: أيوة باهي سي إلياس. باهي شنو تعمل بالضبط؟ شنو يصير معك شنو تعمل؟ تفضل.
3: أنا ساعات طفل ما عندي انا بنيه وليد خمسه سنين وثلاثه سنين. ساعات يحب على حاجه انا نعرفها فهمني كان مخوعه كانت عنده معناتها ويحب يزيد. نقول له لي راه وقت كوفي راه عندك وقت معين تلعب فيه في تليفون ولا في اي حكايه يوفى الوقت تعطي لاختك تلعب وعندنا حاجات اخرى نعملهم مش كل شيء كمان عنده لعب. فهمني وساعات هو كيف يبدا يعيط ويعمل نقول له الاسلوب هذايا راه ما يمشيش معايا باللغه هذايا معناها راهو تجيب السياسه وكل شيء راهو عنده مقدار معناتها كل شيء لازمك تنضبط فيه باش تنجم تعيش مرتاح. صراحه انا الطفله نلقي بها معها معناتها تجاوبني معناتها التعبير بالضبط ما لقيتوش أما أنت تجاوب
1: أي تتفاعل معك إيجابيا. أيوة معنى الطفلة نقول له تقبل منك لكن الوليد ما يقبلش.
3: ما ساعات يقبل ساعات لي ماني أما غالب ما تكون في ساعات أسلوب عنيف اللي هو أنا غالب فيه ما أنت ما مضروب مش أنا أما بالصراخ ساعات يولي يستجيب للأمر ما أنت وكاو
1: كيف يشد الصحيح
3: ولي انا حاجه ما نحبش نعطيها ولا ما نحبش نشريها نقول لها راه اليوم شريت لك حاجه غدوه حاجه مش كل يوم نشرو كل شيء راه ساعات ما عندناش فلوس ساعات عندنا ساعات عندنا فلوس بتاع حاجات اخرى مش بتاع شريين لعب ولا كلاس ولا اللي هو اللي هما حاجات غير صحيه ونعرف فهمني ولي تستجيب وتعذب ساعات نبعثها لما خاطر هي تعرفني انا كيف ما نقولوا احنا كيف نستجيب لها تعرف الاسلوب اللي تدخل فيها معايا وين نقول لها ان وين نبعثها لامها خاطر امها تقول لها لا وتسكت هي غاديك ما تواصل تعمل حتى شيء.
1: ايوه باهي والوليد الصغير وقت اللي يشد الصحيح ويخليك تستجيب يعني هذه تصير برشا الموقف هذا يصير برشا مرات معاه ولا في الفعل مره نقولوا احنا؟
3: لا انا 90% ما نستجيبوش.
1: ايوه
3: وفي الحاجات جد اللي تضر ومثال التليفون وفيها وقت وفيها وقت نعطيه خمسة دقائق.
1: ايوه
3: وهكا يقول لي زيد شويه نقول له لا وبعد يقول لي مثال ثلاثه نولي انا نقول له اي خاطر عارف انا المده اللي هي نهار كامل ما نفوتلوش عندي انا 15 دقيقه مقسمها له على نهار كامل الاراده بتاعي معناتها كيف ما نحب انا اما في الظاهر كيف ما يحبه
0: اما هنية الخو ما يحسش اللي انت قاعدة تحايل مع اخته اللي قاعدة تجاوب مع اخته اكثر وتعطي فيها اكثر
3: انا في نفس الوقت زادة هي نقول لها وفي وكذا وزادة كيف كيف ربع ساعة ويوفى وقتها واللي يطلبني قبل التليفون يقول له انت تبدأ بعد تعطي له يوفى وقتك يقول لك عطي اختك وكذا
0: اي
3: ممكن نشري حاجة نشري له من زوز
0: كثير يعطيك الصحة اي هذا هو
3: انا صحيح ما نكذبش
0: اي
3: نحب عندي ميل للطفلة اكثر شوي
0: اي
3: مي ما نظهرش قدامهم هما ما في العائلة يعرفوني
0: معناتها هو احنا من كلامك برك فهمنا معناتها
3: ما نحبش نعمل حاسبية ما بين الاخوات اللي هما باش يعيشوا مع بعضهم ما قالوا واحد ما يتوفى ويمشي على روحه
0: ربي يطول عمره
3: على طول على الاقدار يبقوا هما بيناتهم اذا فما مغاضينا ما بيناتهم وبغضاء ما مش يعيشوا مع بعضهم كما يحبوا بعضهم كيف ما هو وذي اللي نحب نظره ونحب نظر الحب ما بينات الاخوات باش ينجموا يعيشوا مرتاحين والقناعه هي حاجه من الحاجات اللي نزرع فيها في الصغار الزول اللي مش كل شيء نجمو ناخذوه كل شيء نجمو نعملوه معنا.
1: باهي سي الياس تقعد في الاستماع بعد باش تسمع تعليق من الاستاذه خديجه على الكلام اللي قلت. شكرا لك. شكرا الاستاذه منجيه الفايش قول السلام عليكم. نتفاهم معاهم من قبل ما نوصلوا للحانوت كل واحد منهم عنده الحق في حاجه واحده يختارها. باهي تمشي معهم بنظام الخيارات. نرحب أشواق ناجح لنظمت معنا أحلام البحري أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل. به نمشي الاتصال ثم ننطلق في الطرح مع الأستاذة خديجة. نعود نتواصلوا معهم. إذا مرحبا بكم على 71-136-30 ألف. عليا تقول من جديد تقول والله ديما نحاول نشرح علاش ما نعطيش وفي الغالب نحاول لا نقول لا لا نقول لا ولا نقول اي، نقول مثلا بعد توا نعطيك، هذا التاجيل. لهنا ثم رام فما والدين يقول لك باهي توا من بعد نعطيك، لكن ما يعطيش للصغير. وزاد باش نشوف الاسلوب هذايا هل يجدي نفعا، هل هو اولا صحيح ولا غلط انك توعدوا وما تنفذش. هذه ناخذوها نوت معنا استاذه، يعني باش نحكيوا فيها ان شاء الله. لطيفه تقول انا عندي حفيدتي عمرها 4 سنوات نهزها معايا للمغازات الكبرى، وتدخل تجري المكان المخصص للبسكويت وتبدا تختار شنو تاخذ، خاطر انا نخيرها في حاجه واحده. وهذا من وقت بديت تعرف نقولها عندك الحق في حاجه فقط فتختار حاجه تحبها. ساعات لما شكون الوالدين فعلا يقول خليه يعبي كل شيء في الكيس نخلص اللي نحب عليه انا، خليه يلبي رغبته فكل الاختيار هذاك، لكن في الكيس نعدي اللي انا حاجتي.
0: هي شكون الاخت سامحني؟
1: هذه لطيفه.
0: لطيفه لطيفه قالت حاجه اخرى، قالت نخليها تختار حاجه برك تدخل البسكوي. هذا شفهمت
1: وتبدا تختار شنو تاخذ، خاطر انا واحده برك لا فما
0: لا نقيدوا هذه حاجه والاسلوب الثاني حاجه اخرى اللي عليها اخذ ورد.
1: الاسلوب لا فما شكون نعرف تخليها عبي كل شيء في الكيسه تعدي اللي تحب عليه.
0: غاديك هي شعر الطفل بالاحباط.
1: ايوه
0: حاجه اخرى
1: به جنات اهلا وسهلا يا جنات. جنات المنسي قالت انا ربيت ابنائي على الحوار، وقبل الذهاب الى اي نقطه بيع نتفاهم معهم ان كنت ساسمح لهم بشراء او عدم اخذ اي شيء مسبقا، والحمد لله هذا الاسلوب نجحت في تطبيقه معهم. ربي يبارك لك يا جنات. الحمد لله من فضل الله. وجه تحيه طبعا لبناتها، ربي يفضلهم. هذه تقريبا الاراء اللي قاعده توصلني على الصفحه. نزيد ناخذ التليفون وننطلقوا في الطرح. استاذه خديجه السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. عسلامه في زهر.
1: اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بيك، شكون معك؟
4: عايز اتفق معك مدام ناجي.
1: اهلا وسهلا يا ناجي، مرحبا بيك. يا لالا نسمع رايك. يعيشك، تفضل. مرحبا.
4: والله أنا ربيت بناتي، يعني أنا توصل لعبي بناتي بنتي معرفة والأختين كبار، يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله
4: ما شاء الله. فكي ربيتهم من الصغرى. أنا مرة صارت لي يعني حاجة مع بنتي، هبت معي للسوق وقالت لي اشري لي الموز. الموز كانت غالي وأنا ما هزت معي للسوق.
1: أيوة
4: يا أخي قعدت تبكي وهي صغيرة، أمرها ما هي كلي حزت فيا. رحت الدار فهمتها، قلت لها أخبر ماما كذا اللي عندي نشري لي إذا اللي ما عنديش فلوس فوق مني، يعني ما خليت فلوسها في الدار، يعني ما نشري لك ذيك خاطر نتاع الناس. وبعد تالي عاد ولفتهم وقال لي نشري وحاجه مثلا نسو نحطها قدامهم وناخذ منها كل حاجه هذيك، اي حاجه غله حلوه اي حاجه نقول لها ها، وكل حد ياخذ باي ويخبي تاكلوا تو تاكلوا بعد انت حره في بايك، يعني نسيو عليك الحكايه هذيك. صراحة ما قلقونيش، ما يعني يحبوا يشيوا ما هو كيما كل صغار.
1: كيف كبروا ما حسوكش اللي هما ناقصين وعايشين الحرمان؟ ما حسوش بالإحساس هذا انه هما يقولك احنا محرومين؟
4: حتى كي يحسوا ما يخرجوني في الحق، يتفهموا الموضوع وانا الحق نشريهم باللي نقدر، يعني ما خلتهمش اللي محرومين، يعني من برد حاجات قليل كيما الناس كيما انا. حتى كي نشيوا مثلا نشيوا الفرح حاجة ما يمدوش يديهم يقول اعطوني، ولا مثلا حد مثلا يمد مثلا يشرب حاجه جازوزه ولا حاجه كما نقولوا ظل عليها تقولها تفوز. انا صارت لي مع بنتي قالت لها المراه فوز في حاجه هاو قلت عليه هنا خضرت لها بعنايه برك كلمت قالت لها اما ناخذ السكي يجي سرسور يعطيني باي. قالت بيت المراه قالت يعني اول مره رقصت يعني يصير ويرفض يعني
1: ما شاء الله
4: جازوز معناتها. الحمد لله
1: ربي فضلك انت اللي علمتهم القناعه. زاد راهو شوف تدريب الطفل
4: على قلت لك كيما صغار يشروا على الحاجه وش يبغوا يشريوا. اما باش يعني بي ولا يعني ساعات مره في الليل، اما ديما في حاجه نقدمها لهم كل حد يحس بالاستقلاليه، كل حد حاجه نتاعو هذيك يتصرف فيها كيما يحب.
1: ربي فضلك يا ناجي وشد لك في صحة بالك يا لالا. الحمد لله ربي بارك، ربي يبارك لك يا لالا، فضلهم لك وتفرح بهم ديما. الحمد لله وحنا سعداء بانضمامكم الحقيقة. شوف راو انتم الدعم الأول لاستمرارنا وللعطاء ولتصدرنا للمشهد الإعلامي، الحمد لله. هذا طبعا فضل، هذا يرجع لوفائكم وتفاعلكم معنا، فمرحبا بكم. سعيدة جدا الحقيقة بأن كونكم قاعدين تتواصلوا معنا، فمرحبا بكم جميعا. شكرا لك يا ناجية. فما ملاحظة زيدة باش نحكيه فيها أستاذة خديجة وش ننطلق معك في الطرح توا. الصغير اللي تقوله ديما ما عنديش فلوس، فما والدين زاد يعتمد يقول لك ما عنديش فلوس، ديما نقولوا راهم فماش فلوس، فماش فلوس. زاد نتعلقنا على هالكلمة هذه لأنها تتقال. تربية الأجيال تختلف، وفي خاصة في الموضوع في الموقف هذا برشا يقول لك جبينا نحن قبل تربينا كما أمي حبيبة قالت لك ربيناهم على الحلول المر، ونقولوا هذاك اللي موجود واللي تاكله موجود. نقول ثم ملاحظة زاد نحب نحكي فيها، راهو جيل اليوم صعيب عليه الحكاية هذه لأنه الأبواب مفتوحة قدامه للمقارنات. احنا الكبار نتبعوا الانستغرام نتعقدوا، فيما بالك الصغار
0: هو اللي هما اللاوعي. هذا أنا اللي حبيت باش نذكره باش
1: نحكيو فيه. هذوما شوف هذوما النقاط الكل توا باش نمشيو في الطرح، ولكن السادة المستمعين مازلت نستنى تليفوناتكم، نرجع بعد رفع الأذان ناخذ تليفوناتكم ونقرا تعليقاتكم. فبقوا معنا على الصفحة، اللي عنده رأي يدلي به طبعا ونقراه بإذن الله. به أستاذة خديجة، من بعد هالآراء اللي خذيناهم هذوما، بداية قبل كل شيء قبل ما نحكيو كيفاش نضبطوا وخاصة المعالجة الفورية للموقف المحرج، هات نفهموا علاش أولا شنو اللي يخلي الصغير صغير على صغير يشد الصحيح بالشيخ والحاجة ويضغط والديه بالبكاء، وبشنو تفسر هالسلوك هذا؟ هل هو طبيعة مرحلة عمرية عادي يصير، وإلا هذا قصور في التربية، وإلا فما تفسير آخر نفهمه معك؟
0: تفضل. هي أول حاجة كما قلت أنت توا، يلزمنا أحنا نكونوا فاهمين الخصائص العمرية متاع صغارنا. يعني قبل الأربع سنوات، خلينا نقوله من الأربع لستة سنوات، أما المعدل في الأربع سنوات، الصغير قبل الأربع سنوات مازال ما يعرفش كيفاش أنه هو يتحكم في العاطفة متاعه، مازال ما يعرفش كيفاش يخمم ويكيل ويوزن ويعرف معناتها شنو يحب وشنو ما يحبش وكيفاش يعبر على كل إحساس متاعه. فهو رأى حاجة يحب عليها اشتهيها، وإلا حب يلعب بها، وإلا راو ساعات الطفل في السوبرات كيمشي معانا يشتي جوست اللعبة تعطيها له باش يشوفها، يشوفها في يده كل شيء، بعد تقولوا باش يرجعوها ويرجعها وفيت الحكاية. معناتها مش بالضرورة كل رغبة متاع صغير باش يقولك هذيك، أقل من أربع سنوات نحكي، ماهوش بالضرورة راو معناتها يحب يشريها ويروح بها للدار.
1: نعم
0: فهمت. فالطفل قبل الأربع سنوات مازال ما يعرفش كيفاش يتحكم في المشاعر متاعه. فهو الحاجة الوحيدة اللي يعرفها إنه هو يعبر بها هي البكاء،
1: أيوة،
0: والتلحليح والتنقريز، واللي هو عمل ويزيد بطبيعة معناتها بدرجات. فما اللي ما ي... معناتها ما يبكيش برشا، مش يجيش صحيح برشا، فما اللي يعمل انسان معناتها كريز كبيرة على الاخر، أيوة، الناس الكل في الحانوت يبداو باهتين فيه، معناتها يغزروا له ويغزروا بعينين متاع واحد المذنب متاع والديه، معناتها اش عملت له، اش بيك هكا، علاش ما وفرتش لولدك، تقول عليك ولي خايب معناتها. فهمت. فهنايا كيف انا نعرف اللي راي هذيك هو هكيك طريقة تعبيره، يعني انا كولي نقص استرس على روحي، نولي ما عادش عندي مشكلة معاه متاع هو يتحدى فيا، هو يحب يحرجني، هو يحب يطيح لي كلمتي، هو ما انت قاعد يعمل بالعاني علي.
1: نعم، معناها البكاء راه ما هو إلا تعبير،
0: وسيلة
1: تعبير تاع تعبير، ولأنه هو ما يعرفش يعبر،
0: يعطيك الصحة،
1: أو ما تعلمش يعبر،
0: يعطيك الصحة،
1: خدها ما علمنيش كيفاش يعبر،
0: ما وصلش زيادة للمرحلة
1: النضج
0: نتاع أنه هو يعرف يعبر.
1: فالبكاء بالنسبة لي ذيك أسهل حاجة،
0: يعطيك الصحة،
1: وخاصة لو كان بكاء مرة واخذ اللي يحب عليه،
0: يعطيك الصحة،
1: نقول حن صغيري كابتن على الطاير.
0: نشوفوا احنا كيفاش من المرات الأولانيين،
1: أيوه،
0: كيفاش بدينا نتفاعلوا مع هيك البكاء،
1: مع هيك البكاء،
0: يعطيك الصحة من العوام الأولى، معناتها من العام ونص، من اللي يبدا الصغير يخرج معاك يبدا يوري ويعطيك فوالا هذيك
1: كان عطيته مشينا.
0: فهمت كيف تمد له كل حاجة، تشري له كل شيء، من اللي صغير بكل يستانس، ما عادش تولي في مخه وفمه هكا اللي متاع مرة أي ومرة لا، يستانس. معناتها كيما معناتها مثال، باش نعطي مثال اخر، كيما مثلا الرضاعه،
1: كيما يحب يشرب ولا ياكل يعطيك اشاره معينه،
0: يعطيك الصحه،
1: فانت تستجيب.
0: كيف تشوف الصغار، الصغير اللي يرضع من عند امه، والصغير اللي لا يرضع من البيبرون مثلا، الصغير اللي يرضع من عند امه ستينس اللي هو افولونتي، وقت اللي يحب هو تعطي امه ترضع، فيولي حتى كي يخرجوا للشارع ويبداو في مكان عام ما يفهم حتى شيء، ما يفهمش كي تقول له مش توا يحرن تولي الام تديدي تلوش في بقعه باش تبدا متخفيه ولا تبدا فهمت وين مش ترضع صغيره خاطر هو يعني مستنسش ما تعلمش
1: تلبيت ما يلزمنا اللي هنا اشاره طيبه انه الامهات بالله اللي باش يجيبوا صغار تو ربي يوصل بالسالم تعلموا صغاركم اللي هما صغار على الاخر عام وعامين انه طلب الاحتياج هذاك عنده طريقه واسلوب معين ونربيه احنا على الاسلوب هذاك
0: نحاولوا ان نحاول نوصلوا له نسنسوه أيوة. نخمروا اعذر يلزمنا احنا نفهموا الاولياء اللي راي ما فماش تربيه بعلي يعني شنو هو اللي يجي ظرف وقتها تو نشوف شنو باش نعمل لا تخمم انت تحاول تخمم انا تو صغيري بدا باش يطلب مني حاجه تتلاحظ اللي صغيرك بدا باش يولي يطلب حاجه يحب عليها تو تيان فما الحكايه هذه بدات هكا زعما انا شنو نجم نعمل باش اني انا ما نسنسوش بالهدايا اللي يطلب ياخذه تو فهمت وقتها تولي تبحث على المعلومه حتى كانك ما تعرفهاش تبحث على المعلومه
1: بينك كلنا ما نعرفوش المعلومات
0: لكن يلزمنا ندخلوا في فكره التربيه بوعي
1: هذا اللي توا الاستاذه خديجه الحقيقه السادة المستمعين راهو قاعدين ماشيين احنا علاش قلنا راهو تبعونا في جديد لانه في جديد خرجنا ما كدايرت احنا انا قبل صار معايا ونقعد الكل واقفين على الاطلال توا مع الاستاذه خديجه ولا الاستاذه مروه ماشيين في منحى جديد اللي هو التربيه بوعي راهي ممكنه ومتاحه للجميع مهما كانت الظروف اللي تعدت علينا سواء احنا عندنا جروح طفوله ولا ما عندناش
0: يعطيك صح احنا شنو نقصدوا بالتربيه بوعي مش معناتها نبداو هكا تقول علينا مشعلين في
1: الدخان
0: نتاع نتاع كاين فما اورجانس معناتها ولا حاجه ومشكله وشنو هي المشكله اللي باش تصير خلينا نعرف كيفاش نلقفها لا لا لا لا, لا. ماهوش الهدف باش نخليه الولي انه هو مفجوع ومعناتها مضغوط يولي اكثر باش يبدا هكا متيقظ شنو من الحاجات الجدد اللي باش تدخل فيهم صغير وباش يعرف كيفاش يتعامل لا لا لا لا بكل اريحيه بكل هدوء كي تلاحظ حاجه مش وقتها وانت وقتها تعبه وربي يعلم بيك ومخك هيك بركه نجيري هيك الظرف هذاك وهيك بركه كيفاش نخرج منه وقتها يلزمك تخمم في حل اخر لا لا من بعد في بالبارد نقول انا افخوا كيف تلقى روحك بين حتى تحت الدوش تطرف وقت لك انت وحدك تحت الدوش ماك وحدك ماكش تعمل حتى شيء كان عمل يدوي انك انت باش تبدا تغسل فمخك وقتها ينجم يخمم في الحاجات هذوما فانك انت وقتها تنجم تقول انا كيف صارت البكيه هذيك انا بديت نحسها اللي هو ولا يبكي صغيري على خاطر يحب ديما ياخذ الحاجه هذيك فانا شنو نجم نعمل معاه باش انه هو ما يستنسش بهذه راه خمم وحدك ما لقيتش حسيت التجربه الاولى مثال التجربه اللي تجي في مخنا ان احنا نلهيوها بحاجه اخرى جرب مثالش جرب تلهي بحاجه اخرى خطفت سافا قعدت تخطف مثلا شهرين من بعد ما عادش ترضيه الحكايه هذيك فطن بيك يلزمك تلوش حل اخر مثالش لوش جربت حاجه ثالثه اخرى تحكي معاه مثلا تتناقش معاه تحاول تفسر له قد عمره حاول مثالش ما لقيتش حل وحدك لوج على الانترنت صح. اما بربي ثبتوا من المصادر اللي باش تلوجوا فيهم على الانترنت معناتها ما تمشيوش لاي فيديو باش تراوها على التيك توك ولا اي فيديو باش تراوها على الوسائل التواصل الاجتماعي الاخرى تاخذوا المصدر هكاك تاخذوه من غير ما تثبتوا في المصدر ولا في شكون الشخص اللي قاعد يعطي فيكم في المعلومات هذه راهو يلزمكم كي باش تاخذوا معلومه من عند عبد حتى كان المعلومه عجبتك يا سيدي ما تحسيتها اللي توافق لك الحياة اليومية نتاعك وتجربك أنت يا سيدي خوذها حطها لشات جي بي تي ولا لأي ذكاء اصطناعي قل له هل أني أنا هل التقنية هذه سليمة ولا لا وشنو ما لي فوندمون نتاعها في البسيكولوجي دو لانفون مثلا من شنو ما مصادرها خلي هو يقول لك صحيحة ولا لا خاطر تحب ولا تكره كي باش أنت تسأله سؤال تعرف كيفاش تسأله وتقول له هل موجود مصادر نتاعها في علم النفس الطفل هو يقول لك أي ولا لا أقل شيء يعني هذا أقل جزء من الوعي اللي إحنا التصرف بوعي اللي إحنا نجم نصرفه فيه مع صغارنا
1: به نقل لك تعليق الصبرين أحمد تقول به بنتي تو عمرها 9 سنين به قالت بعد وفاة والدها ولات ولا المشكل فيا أنا قبل ما تعرضتلوش الموقف لكن بعد وفاة والدها صبرين ولات قالت ما نرفض لها حتى طلب أي حاجة وإلا أي فكرة تدور في فكرها تلقاني نعمل كل شيء باش ننفذ وفعل الحمد لله ننفذ هذا شيء خوفني خاطر ما عادش تسمع مني في كلمة لا مع العلم أنه كيف نرفض ونقول لا معناها لا تنفذ أمري وما تناقشش
0: قد عمرها
1: 9 سنوات هي صبرين لأنها حابة تعوض غياب الأب بالاستجابة المطلقة على حسب كلامها الرغبات بنتها، ولكن الحمد لله اللي بنتها كيف تقولها لا تسمع. شنو رأيك؟
0: توا مازلت تسمع، ما ينجم من نهار آخر تولي ما عادش تسمعها. مانيش نجزم معناتها، ما نجمش نعرف، يصير هي فما طرق أخرى متاع معناتها في التربية قاعدة تقوم بجهة أخرى، في التربية قاعدة توفر لها في النصح وفي الإرشاد، وقاعدة تفسر لها علاش
1: نعطاتها ولا متاع السنوات الأولى ربما
0: مش هكا، وتنجم حتى هي من غير ما تفطن بروحها قاعدة توري فيها لي هذيك راهي تنجم تقدر تشريه، فالطفلة فاهمة فهمت اللي هي ما قلت ليش لا على خاطر هي تنجم واللي هي تحب ترضيع، يعني الطفلة فاهمة.
1: لكن الاستجابة المطلقة تقول عليها
0: تقول ما تقولش لا على خاطرها فاهمة. أما راهونية تنجم الأخت ما أنت ترجع تشوف على مثلا على انستغرام متاعي جمعة المرة الأخرى كي حكينا على الطفل اللي مداخلة الأم قالت اللي ولدها كيبوه توفى حبت تعطيه التليفون باش أنه هو يغطس في التليفون وينسبوه. فهمت؟
1: باه نكملوا فصلوا فيها بعد الفصل الإشهاري، باه لأنه عنا فصل إشهاري نمشي للفصل ثواني دقائق معدودات ونواصل مع الأستاذة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
6: إشهار
7: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم 10 سنين من القلب إلى القلب،
1: من القلب إلى القلب، إلى القلب. ومن القلب إلى القلب نوجه تحية لكل متتبعي الصفحة. باش نواصل مع أستاذة خديجة وتعليق على أختنا صبري، فقط نقرأ الأم عبد الرحمن إتسيك تقول راهو الصغير يختبر في صبر والديه، الصغير ذكي وقت يحب يأخذ حاجته، إذا كان يعني ديما يختبر في والديه مهما كان عمره يجرب، إذا والديه أعطاه اللي يحب عليه وقت ما هو يحب يتمادى، وإذا الوالدين عكس ذلك تلقى الصغير يجرب ويشوف في رد فعل الوالدين. فعلا هو راهو لو كان ساعات نقوله لو كان حطوا هيك العقل الصغير اللي احنا نستهنوا بيه ساعات تقول مزي صغير ما يفهمش، كنت تحطوه على هيك على طاولة التحليل وتشوف شنو الدوائر العصبية والخلايا العصبية والمنظومة الفكرية اللي عنده ما شاء الله.
0: ايه وكاميرا متنقلة هونية ما انت فما
1: كاميرا ترصد
0: ان نراها ان نراها فيها جانب كبير ايجابي، معناتها اذا نعرفوا كيفاش نسقلوها اللي هي هذيك راهو الذكاء العاطفي.
1: اما شنو حاجه واحده ما نخليوش فكره انه راهو صغير ما يفهمش، راهو اكثر عينين
0: يعطيك
1: خوف هي عينين الصغير،
0: عينين وضنين عايشه
1: وذا اي استنى مقبل احنا كان كانت الوالده شوفوا والدتي والدت الناس كل حلقه تهز معها صغارها تربينا في الحلقه نتاع النساء الكبار هذيك اليوم وكيف نحلوها تربويا بالحق كارثة تربوية كبيرة
0: بالطبيعة.
1: صغير تخليه ولتو موجودة تخليه يحضر المحاضر الكل، يسمع كل شيء، يشوف كل شيء، يحكي في كل شيء في عمر صغير. هذيك علاش تشوف ساعات صغار صغار 5 6 سنين
0: يتكلموا تقول عليهم عزيز،
1: وهذيك تجني على طفولتهم طبعا.
0: هذيك علاش ديما ديما نقول للأولياء راو حتى كان أنت خطر ساعات يجيوني الأولياء يجيوني الكوب لزوز مع بعضهم في الاستشارات عنده مشكلة مع الصغير فهمت، فنقول لهم راو ما يلزمكمش تتعاركوا قدام الصغير، يقولوا لي والله لا والله ندخلوا لبيتنا ونسكروا على ربحنا ونتعاركوا فهنا يعطيهم الصحة على خاطر سيسكي الفوفاغ هو. أما راو مش خاطر أنت دخلت لبيتك وسكرت ببيتك على روحك معناتها الصغير مش بيفتن بحد شيء، مش صحيح. راو الصغير يكفي انك انت مثلا مستانس الصباح كيف تقوم تقول لمرتك صباح الخير قمت من غد وقتها صباح خير يفهم الصغير اللي عندكم مشكلة بيناتكم. فهمت؟ يكفي انها تجي في العادة تمد له كيس الماء ما نعرفش كيفاش حطته على طاولة ما مدتهولوش في يده. الصغير فهم اللي فما مشكلة بيناتهم
1: وفما تأثير.
0: علاش؟ بالطبيعة فما تأثير على خاطر إذا كان فما بالحق فما ديكوبل حتى كان قوس حالينا فما ديكوبل اللي عندهم مشاكل كبار بيناتهم. فهمت؟ اللي يوصلوا للطلاق الصامت، يوصلوا بداوا يعملوا اصلا في الخطوات الاولى باش انهم هما يطلقوا وما يعلموش الصغير. فالصغير هنا يراه يدخل في دائره نتاع خوف نتاع رعب اصلا في الامان نتاعو، الاحساس بالامان نتاعو يتضرب على الاخر. وبرشا حاجة أخرين. علاش؟ على خاطر الطفل كيف يرالي فما مشكلة في العائلة قدامه ما يجيش البالو اللي راهي المشكلة ما بين الكبار أكهو. فما جزء كبير فيه اللي يقوله راك أنت المشكلة،
1: أنت مذنب،
0: أنت المذنب، أنت السبب، أنت يا طفل. أنا الطفل متاع هذيك متاع الطفل يحكي لروحه أنا سبب في المشاكل اللي بين أمي وبابا. فأنت المسكوت عنه في وسط العائلة راهو هذاك ينجم يكون سبب كبير برشا في نفس في نفسية الطفل. صحيح. سبب مشاكل في نفسية الطفل.
1: فمهم العقد من
0: أنك
1: وقتها.
0: أنت يعطيك صح أنك أنت حتى كانكم بديتوا تخموا في طلاق ولا في حاجة تحكيوا معه الصغير تحكيوا معه بكلام قد عمره، وأول حاجة تقوله له راهو خاطيك، راك ماكش أنت المسؤول، ما نهوش منك أنت، راهم هذوما مشاكل بيناتنا أحنا ككبار.
1: أنا أو في
0: مش لازم قصور أنا وأمك ولا أنا وبوك، ما عادش نتفاهموا بالكدا ولينا فما مشاكل بيناتنا في المعاملات، فتفهمنا أن أحنا الأنسب أن كل واحد يعيش في دار على روحه. أنت وعمر صغير بطبيعك فاش تفسر له الفكرة أن نطلقه.
1: فهمت؟ هو قوس فتحته مهم نكمل فيه ونغلقه ونرجو لأختنا صابرين. نجم الوالدين يقولوا الأم خاصة عندها شعورات، نجم نقول الصغيرة تقول له سامحني راني أنا قاعدة نغلط توا في تصرفاتي، وقت اللي تحس روحها هي فعلا سلوكها مش منضبط قدام صغارها في انفعالها في غش في كلام تقول فيه في مواقف تعيش صغارها فكرة الستريس، هل تنجم تجي في كل مرة لأني هي مش منجم تصلح روحها توا تقول له راني أنا سامحني راني أنا قاعدة نغلط معاكم وفي حقكم؟
0: أغزر أنت توا هوني أنت الكبير في الدائرة هذه في العلاقة هذه، أنت كأم أنت الكبيرة، أنت الشخص الراشد في الحكاية هذه، أنت المسؤول على الأطفال اللي قدامك. فأنت كأم قاعدة تغلط مع صغيرك، مهم أنك تعتذر لكن مش كهو على خاطر شنو اللي باش يوصل للصغير أنك تعتذر بعد تكمل نفس المشكلة. مثلا ناخذوا إكزامبل اللي تضربوا مثال باش المستمعين يفهمونا خير. ناخذوا مثال الأم هي تعيش في مشاكل في حياتها وتعبة ودرشانك، كل ما صغير يعمل عملة تعطيه تريحة. من بعد بينها وبين روحها تتقعد كحدة ترجع له سامحني، وبعد نعاود نفس الشيما مرة أخرى يتعاود تعاود تضرب وبعد تعاود سامحني. هوني شنو اللي بش يوصل للصغير انت عراك يا صغير حتى كان تخطأ بش تطلب السماح أكا وفيت الحكاية تمسح هذاك الكل ومثالش تعدى على روحك عاود الخطأ مرة أخرى كلمة سامحني أكا وتكفي وتتعدى. فهمت؟ كيني أنا زادت شنو يفهم آخر كيني أنا بكلمة سامحني ألغيت لك اللي حسيته أنت الكل كطفل، ألغيت لك الأثر السلبي اللي صار عليك، العنف الجسمي اللي صار عليك، العنف النفسي اللي تسلط عليك مهك الضرب اللي حسيته أنت معناتها مهك الضرب، فكيني ألغيته لك بكلمة سامحني وكها ويلزمه هو كأنه معناتها من المفروض عليه
1: يتقبل
0: الطفل أنه هو سيقبل طلب السماح من عندي أنا. فهمت؟ فهنا شنو المطلوب من الأم ولا من أي شخص أنه هو حس روحه يغلط؟ أول خطوة أنك فهمت لي أنت غلط، فهذا يعطيك الصحة. ديجا كيف فهمت روحك اللي أنت راك أخطأت وخممت اللي السلوك متاعك راهو غلط واللي يلزمك تطلب السماح، هذا ديجا الخطوة الأولى خطوة كبيرة. الخطوة الثانية تطلب السماح من عند صغيرك وتخمم أنت بينك وبين نفسك شنو تنوج شنية الخطة اللي تنجم تحطها روحك أنت كإنسان راشد باش أنك أنت ما تعودش تطيح في نفس الأخطاء. مسؤوليتك أنت
1: أنك
0: أنت جاهد نفسك وتعمل روحك خطة عملية، ما هيش كلام في المطلق، ما هيش كلام متاع أني أنا هات أول مرة جاي ما عادش نضربه وتعاود تلقى روحك في نفس الظروف وتتلس.
1: عايزك تجاهد نفسك
0: مش جاهدك هاو معناتها مهم أن
1: لا. أنت ما فهمتنيش. عايزك تفعل
0: مش تفعل هكا كيفاش باش تفعل، يلزمك افخوا ديما تخمام الوالي يلزم يضع خطه بالبرد من قبل ما تصير المشكله، تخمم تاخذ المشكله الاخرانيه اللي صارت تعاود تتخيلها في مخك، انا علاش ضربته، شنو اللي وصلني اني نضربه. اه تفكرت انا مثلا مثال، انا تكلمت انا وحماتي في التليفون نرفزتني، علقت التليفون جاء عمل عمله قدامي شطراف ضربته. فانا هنايا منه هكا كيف انا باش نتكلم مع عبد نعرف روحي راهي فما سوخس نتاع مشكل بهذيك باش تاثر عليه، تنجم انها تلزني للضرب. انا راني باش نعمل تليفون مع شخص معين ولا باش نحكي على شخص معين ولا باش نعيش تجربه معينه، نعرف روحي راني باش نتنرفز بطريقه سيستماتيك، معناتها بطريقه اليه، نولي اني انا ما نتفاعلش وقتها مع صغيري. هذه الخطة معناتها تنرفزت، أنا راني باش نخرج ندخل نمشي نغسل وجهي بالماء نبرد روحي ونقول حتى كان توا ولدي جاي قدامي راني مش باش نفش غيظي اللي مع راجلي ولا مع حماتي ولا مع عرفي ولا مع روحي ولا مع أي حد ولا مع الدنيا، فهمت؟ في صغيري ما عندوش ذنب.
1: واضح. باهي نرجو صابرين إذن، مش ما يلزمهاش تستجيب لها في كل شيء، خاطرين باب التعويض صابرين قاعدة تعمل فيه هذا اللي فهمت.
0: نرجعو ونعاودو اللي راهو انت فما مشكله قدامك، ما تلوش ان هالمشكله هذيك باش تغطيها بحاجات اخرى. يلزم المشكله هي اللي حاطت عليها صبعك اللي هي فقدان الاب في الحاله هذه، ما نجيش نغطيها بحاجات اخرين، اني انا نرضيها زعما زعما بحاجات اللي تطلب تاخذ اللي تطلب تاخذ باش زعما زعما اوكا جوست هي تكون نفسيا ارتاح الطفله. انت هنا قاعده تخلق في مشاكل اخرين ما كانوش موجودين اصلا. فانت المشكله نتاع غياب الاب اللي انت ما عرفتش كيفاش تتفاعل معاها كأم، معناتها هنا راهو التصرف نتاع الام ينجم يكون ينجم، هنا ما نعرفش على حياتها وعلى تجربها، ما نحكيو في المطلق نحكيو في المطلق نجم تكون هنا مشكله اللي الام هي بيدها مازالت ما تقبلتش موت الاب. فالام تنجم تكون هي عندها مشكله نفسيه، مش مشكله نفسيه ما معناتها يكون مازال عندها الحزن لدوي مازال ما صارش بالكدا كيف ما يلزم، فماشي في بالها خاطر هي وقتها مازالت ما هي جاهزه كيف ما يلزم باش تتفاعل مع بنتها في الموضوع هذايا، فتغطي النقص اللي هي تحب تعطيه كمشاعر وعطف وحنان لبنتها، تغطي فيه بأعطي أعطي أعطي أعطي. فهمت؟
1: هذا يصير على مستوى اللاوعي طبعا،
0: يعطيك صح على مستوى اللاوعي. فهنا الأم تخمم أنا علاش، شنو اللي شنو الحاجة اللي نرضي بها نفسي كي بنتي تقول كل شيء نقولها خذ، خاطر هنا ما عادش ترضي في الطفلة، ترضي في روحها الأم.
1: ممتاز.
0: شنو الحاجة اللي قاعدة نرضي بها في نفسي كيف أنا كل شيء نعطي فيه لبنتي؟
1: صح.
0: هنا النجم نعطي اقتراح باش المستمعين يفهموا، النجم نكون أنا حاسة روحي اللي أنا توا مانيش كفاية باش نتلهي بنتي وحدي، حاسة اللي غياب الأب خلالي مسؤولية كبيرة أكثر من لازم على كتافي، فنرى في روحي أنا اللي يلزمني يكون الأب والأم فرد وقت اللي هو غالط راهو بذي نجم نعمله له حلقة أخرى كاملة. فهمت؟ فنرى في روحي باش أني أنا نجم نرضي الطفلة قد ما نقدر، باش أني أنا نكون الدور بالكدية قائمة بدوري بالكدية نعطيها اللي تحب هي كيف ما أكثر من اللي تطلب هي أصلا، فهذا خطأ. فتحاول أنها هي تخدم على الحكاية هذية، وراهو الطفل بصفة عامة الحاجة اللي مطلبهاش منك ما تعطيهاش، كونشي الأساسيات ما تعطي لصغيرك كان الأساسيات، أي كمالية حاجة أخرى كماليات ما تعطيهمش للصغار إلا ما يطلبوا.
1: هذه نرجع لها مفصلا بعد الأذان، خاطر هذه من نقولوا احنا الثغرات
0: أي وبخطة
1: وثغرات
0: مش تعطيها كيكة
1: باهي قيدها هذه باش نحكيو فيها، لانه هذه من الثغرات الكبيره في التربيه، ويعطيها الصحه استاذه خديجه انتبهت لها، الكماليات ما تتعطاش الا وفق خطه، اعطيو صغاركم الاساسيات. وهذا التوصيه الرسول رب اخشوا شنو، لا خليني نثبت حديث ولا خليني نثبت له ما
0: نشوف الحضاره لا تدوم.
1: اي هذه شوف العبارات هذه ثقيله جدا في المعنى ونحتاجوها في وقتنا توا مع صغارنا. جميله تقول للاسف ولدي عمره 5 سنوات ونص، وقت ما لبيلوش رغبه يعمل كريز نتاع بكاء وعياط والطرق الكل ما تنفعش معاه، لين نحس بالعجز، حتى هل مازال ثم امل للاصلاح ولا يتسال على الامل؟ ثم امل
0: بالطبيعه ديما فما امل، مادام فما امل
1: جاوبت كان ثم امل. اما فما تعليق، ثم تعقيب على كلامك، فما باش نعلق شوي على كلام قلتوا انه استعملت طرق الكل معاه باش نعرفوا شنو هما الطرق. اولا اي شنو هما الطرق
0: اللي ظهروا لها هي هي بالنسبه لي عليهم.
1: ايوا راهو نجمو نسمع هالكلمة دي برشا. قلت عملت معاك كل شيء، بيعطيني كل شيء، يعطيك تجي تفصل
0: انا دي في الكوتشينغ كيكا نخدم
1: اي شو وليت نقف عليها
0: يعطيك صح.
1: شنو الكل شيء تلقى اللي هو تقريبا ما عمل حتى شيء
0: يعطيك صح.
1: فلا يا جميلة تنشوف ولا أرجعنا بالتعليق ولا شارك معنا على 71 و36 ألف. لها الأولوية جميلة باش نسمعها
0: إذا
1: تسمع فينا. أطلبنا جميلة توا مع سوس نتاخذك معنا في المباشر فنسمعك أكثر، خنشوف شنو عملت في كل شيء ونعلقه. وقالت حسيت بالعجز، لين نحس بالعجز، 5 سنوات ونص أعتقد.
0: أطلبنا خنخمو جميعا،
1: نخمو مع بعضنا لأنه يهمني نعرف شنو عملت معها بالضبط. باهي مستمعينا الكرام باش نمشيو لرفع الأذان ثم لنعود بإذنه تعالى.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.
1: نكمل معكم مستمعين الكرام. تقبل الله صلاة الجميع المواصلين مع الأستاذة خديجة بسيس، وحديثنا معكم حول الموضوع اللي طرحناه اليوم، وقت الصغير يشد الصحيح في حاجة، هل تعطيه وإلا لا، وإلا شو هتعمل بالضبط؟ هذا سؤالنا لكم طبعا، ولكن الأستاذة خديجة ماشية في تحليل هذا الموقف. نفسروا السلوك هذا، هل هو في طبيعة، هل هو طبيعة مرحلة عمرية، وإلا قصور في التربية، وخاصة شنو الخطوات العملية اللي تخلي الصغير يضبط رغباته ويتعلم الصبر، وكيفاش نجم نعلموه أنه خاصة يراعي الظروف المادية للصغار. كما حكيت أختنا ناجية قالت أنا منقلها ما عنديش فلوس، فهي تقدر الوضعية هذه. جميلة قالت هل ممكن أنه 5 سنين ونص نعاود نعلموه وإلا؟ قلنا يا جميلة أنت قلت عملت الحلول الكل، ماذا بينا نعرفه؟ لو موجودة معنا تتفاعل معنا بالتعليقات، شو ما ينجموا يكونوا الحلول الكل هذوما. منجاوبوا على سؤال هل فما أمل ولا بشي تصلح؟
2: بالطبيعة فما أمل، مادام احنا فطنا بالمشكل.
1: أيوة
2: فهمت. يكفي أن احنا نعمل جلسة تأملية مع رواحنا، الأم توخر هكا بالتالي من تالي شوية، تنظر للموضوع الكل، ما تنظرش روحها هي وولدها كفي ما أنت من موقعها هي تولى، تحاول تخرج تريف من الصورة هذيك، وما أنت تتأمل في الوضعية من البرة، تقول عليها هذيك هيك أم قدامي وولدها، مش تخمم في روحها.
1: أيوة.
2: فكيف تتجرد تريف من العاطفة اللي هي تتحكم تتصرف بها مع طفلها، تنجم معناتها الحكم متاعها يولي اكثر وعي واكثر اوبجيكتيف، اكثر معناتها معقول اكثر، ما يمشيش برشا بالعاطفه،
1: تحيد شويه المشاعر،
2: تحيد يعطيك الصحه. فهمت.
1: تحيد
2: فتولي ترى الواقع على حقيقته، ما عادش واقع ملبس بالمشاعر اللي هي تتسقط عليه، المشاعر اللي هي تشعر بهم، فتولي الحاجة تكون هي معناتها الحاجة صغيرة قد كما يقولوا قد الحمصة، هي تراها قد المنعشنة قد التفاحة. فهمت. فهي وقتها كيف ترى المشكل حقيقة كيفاش هو موجود، تحاول إنها تخمم في طرق أخرى كيفاش تنجم تتفاعل معها، كيني معناتها مش تنصح جارتها، معناتها تحط روحها بالضبط كيني الوضعية هذه صايرة لجارتها ولولدها. فهي كيف باش تخمم شنو تنجم تنصح جارتها توجيهها الأفكار، ما تخممش لي كل فكرة جيبش تقولها، تقول تي لا نعرفه هو ولدي ما يستجيب ليش في الحكاية دي، لا لا لا لا، أعطيه هو الفرصة باش تجرب معه حاجة بطريقة أخرى مش كما العادة.
1: أعطيك الوضعية، أعطيني وضعية عملية. باهي تو صغير قدام الناس الكل قال لك تو تشري لي، خاصة المغازات الكبرى، تشري لي الماكلة هذه ولا اللعبة هذه، وبدأ يصيح قلت له ليه، قال لك ليه تو من هنخلق
2: هنية باش نقترحوا العمر متاع 5 سنين كما هي قالت.

0: كيما الكارني نقيدوا فيه بقداش السوم نتاعها وقداش يلزمنا وقت باش نلموا لها الفلوس. بي. يعمل حاجه تنجموا تعملوا معاهم حاجه اللي اسمها كارني نتاع الرغبات. الصغير كي يحب حاجه يمشي يقيدوا في الكارني هذاك، هو صغير ما يعرفش يكتب يرسم. عطيه ورقه يرسم، يرسم شنو الحاجه اللي اشتهاها يحب يشريها. فهذيك عباره على انه هو حس اللي الرغبه نتاعه مسموعه. سمعتني انت يا امي،
1: تحقق لهنا اللي انت سمعتني
0: اللي انا راني بالحق نحب، مش ديما لا وكل كلمه نقولها انا لا وما يهمكش فيا وما يهمكش في رغباتي. فانا كيف قلت له اللي راني انا سمعتك وفهمتك اللي انت تحبك الحاجه وتنجم حتى تقول له فاهمه وفهمتك وحاسه بيك اللي انت مغشش وعندك الحق، حتى كان جيت انا في بقعتك باش نتغشش كي امي تقول لي لا. اما راني توا ما نجمش، فعندك حاجه مثني يا اما انت باش تقبل معايا انك تصبر وتعمل اللي تفهمنا عليه توا، والا الحاله الثانيه رانا باش نروحوا توت سويت ما نكملوش نقضي ونروحوا. وانت حتى كان انت توا مجبره كأم باش انك انت تكمل قضيتك الدرشه على غالب ستوب، توقف القضيه وتروح. تروح بيه يا اما تحطه عند اخته يا اما تحطه عند مميته يا اما تحطه ما نعرفش عند شكون، هو باش يحس روحه اللي السلوك نتاعو اللي عملوا فك الحانوت هذيك هو اللي حكم عليه باش انه هو يتم اقصائه من القضيه المره الجايه. فهمت؟ يقرا حسابه المرسي. يعطيك الصحه. كيف يعرف روحه اللي ما عندوش حتى حل كان الزوز هذوما، كيف يمشي معايا يستجيب للان شنو اللي عطيته القوانين نتاعي. فهمت؟ او انه هو يروح وما عادش يجي معايا المره الجايه والا يروح وكهو. فهمت؟
1: هاي فرض سيطرة لنا.
0: يعطيك الصحة. معناتها أنت كولي أنت اللي تحط القوانين. أنت تحط القوانين.
1: ممتاز.
0: فأنت من قبل ما توصل، معناتها احنا هنا فما بريفونسيون. فما حاجة لازمها تصير ما قبل دخول للحانوت هذا. اللي هي قبل ما نهز صغيري باش يقضي نحكي معاه. نقولوا احنا توا ماشي مش نقضي، جيم كان عندي بالطبيعة الفرص معناتها الإمكانية أني ما نهزوش. تقولوا تحب تجي معايا؟ كان قالك اي قولوا اما رانا المره هذيا كي ماشي مش نقضيو عندك الحق في حاجه بركه تشريها. وهاو لو بلافون تاع الفلوس قداش مثلا اذا كاني انا وقتها عندي باش نعطيه باش يشري بدينار اكاهو نعلمو بها من الاول، ما تخليش حدا يدخل معك الحانوت ويشتهي ويلوج وقلبه وعقله يتعلقوا بحاجه معينه بعد جي تقول له انت ليره وعندك كان في دينار اكاهو. سي فرستران، معناتها الاحباط كبير ياسر بالنسبه للصغير. بينما كي من الاول انت يبدأ عارف روحه عشان هو قادم، هو بيدو يولي عبارة على يروض مخه وعينيه باش ما يمشيو كان الحاجات اللي يقدر عليهم. فهمت؟
1: وإذا حب حاجة كبيرة نبرمجول
0: حد باقي أنت الباب هذا مفتوح. تحب حاجة كبيرة ما هيش مشكلة، نقيدوها في كراس الرغبات. فأنت تنجم مثلا من هوني لعيد ميلادك الجاي كانهم حاجات كبار بطبيعة، كانهم مبلغ مالي كبير، تنجم تقول له هاو عندك كارني الرغبات، اختار شنو الكادو اللي تحبه من كارني الرغبات نتاعك الكل. الهدية نتاع العيد ميلاد نتاعك اللي باش تصير مرة في العام. اختار شنو اللعبة اللي تحب نشريها لك. فهو هوني الصغير عرف اللي راك انت الغاية نتاعك مش انك انت تقول له لا واكهو وتنرفزه وتخليه مغشش اكهو. الغاية نتاعك مش ديما ارضاء وزيدة معناتها هوني مجيتي. فهمت؟ والغايه نتاعك انك انت باش تعلمه انه هو يجيري الممكن نتاع الفلوس. سالتني انت قلت لي هل اني انا نقول له ما عنديش فلوس ولا لا؟ كيف انت تتفاهم معاه من الاول؟ تقول له راني انا اليوم عندك مثلا كان دينار. فهمت؟ هو راهو الانسب. انا تو مثلا اولادي تبارك الله اولادي تو رجال. فهمت؟ اولادي صغار كي كانوا صغار يعرفوها كل يوم كي نبداو مروحين من المكتب كي يحبوا يدخلوا باش يقفوا يشريوا حاجه ونقول لهم راهو زايد عليكم اكثر من دينار ما تخممش. كل يوم دينار عندك الحق فيه. فهو يعرف انه هو يولي يلم كاينلي مصروف. اما مصروف ماهوش معلن، ماهوش مصروف يومي كل يوم هاخذ دينار. يحب يقضي عنده الحق كان في دينار وفي حاجه واحده يشريها.
1: واضح. ذكرتني في الموضوع اللي طرحناه نعطيه الفلوس ولا او كان نعطيه بضبط.
0: يعطيك الصحه.
1: بضوابط. ناخذ معايا اتصال نسمع رايو. السلام عليكم. مرحبا لله. اهلا وسهلا. سمحنا خليناك تستنى. شكون معنا؟
2: منال.
1: ايوه منال نسمع رايك لله تفضل. تعطي ولا ما تعطيش كي شد الصحيح الصغير؟
2: لا انا ما نعرفش بالي انا كده لا فاموس ما نعرفش.
1: ايوه احكي. باهي الصوت يا منال الصوت فما مش واضح حول مش عارف.

0: هكا خير.
1: اي هكا خير. اي تفضل.
0: بنتي عمرها 3 سنين ونص. فما حاجات انا ما يقلقونيش، معناها قليلها صار لبستها تكل ما تاكلش، تحب ما تحبش، يهم معناها حاجات ما فيهش مضره، تلعب ما تلعبش، تحب تلعب هذه هذيك ما يقلقنيش. لكن فما حاجات بالحق انا نقف عليه، ما نحبش نوكلها برشا سكريات، لكن هزها سكريات مثلا تعمل لي عركه على باش تاخذ هذه هذه بلاصتي ليه نحملها ونروح بها. بون الكريز بدو ينقصوا ينقصوا معناها. بون اخر مره رجعت عملت لي هكا بدات تبكي شويه، حملتها وخرجت من جينيرالمون قلت الحده نتاعها.
1: ايوه كيف على خاطرك خرجتها انت حسب رايك؟ لانه انت خرجتها تحرمها بشكل يعني قاطع، انه رد فعلك يكون هو انه نحن نبعدوا على المثير هذاك اللي خلاها تتنرفز هكا ولا؟
0: اي نسى ونخرجها انا. شد تصيح في حاجه نزل وروح بيها. ليه سي ليه زيد ليه؟ مش باش نشري، مش باش نشري. بون حدث ال
1: هذا الحس المطلوب
0: الكريز الحقيقه قل على الاخر. كنت من الاول فضيحه، راني نولي فضيحه فضيحه بالحق فضيحه معروفه معناها ديجا يعرفوني. توا قلت معناها وليت بريسك بيه ما البارح ديجا عملت لي مش معناها الحده عرفتك اللي خرجتها سي بون. قعدت لي معاها مشكله
1: اللي هي
0: قلت لك انا يعني مخليتها ثم خرجت نخليها انا خاطر هي بالكليه وحدها دونك العشيه كي نخرجها للجاردان في الكيف وكل تمشي للصغا نقول خليها تلعب مع الصغيرات. الصغيرات هذوك يبدا مع امهم مع حد من العائله وكل مثلا يبدا في يده جلاس ولا في يده حاجه تبدا هكا قاعده هكا لين يمدولها الجلاس نتاعها. تلقاني انا باش نموت بالحشمه تنهز بوس الماء نتاعي ما تشربهاش، تحب تشرب كان نتاع لعبي ما تاكل كان ماكلت لعبي بدها هكا قاعده بحثيهم وخذيت الجلاس. انا شفت كنت السكريات ليتي لي وليت نقول لها بعد قلت لك شيء انا خاطر مسكر عليها برشا بديت برا نرخف شوي نقولها انا راني ما نشتري لكش يشتري لك بابا خاطر بوها مش ديما معاها هكا الوقت هكا محدود انا ما نشتري لكش بوك يشتري لك بوها يشتري لها تحب الجلاس خاطر على غالب صغار كلها تاكل في الحلاوي وكلهم معناها ما نظمش انا بنتي هي ترى بون يشتري لها بوها الجلاس يقولها نقسم انا وياك نعطيه لماما معناها ديما هاوكا نحاولوا نقنعوا.
1: خلينا نعالجوا الموقف مالي لان الوقت يتسارع. اذا هي تحشمك في حكايه انه كيف تقعد بعد الصغار تستنى باش تاخذ من عندهم.
0: اي تاخذ من عند الاولياء راه تاخذ من عند الاول والثاني. حكي له قلت البارح عملت هذه قلت لها ما عادش باش نهزك الحديقه هذيا ما هزيتهاش. بعد مشينا لبلاصه اخرى فهي ترى المراه زي بتبق الجاتو حسيت له مشيت وقفت بحذاها للمراه مدت لها بوها يخطفها كي قلنا هاي نروح. قعدت انا في الكهرباء نحكي لها قلت لها راهو فما بنيه اسمها فلينا
2: هي راهو مدام منال العمر نتاعها 3 سنوات ونص راهو هو اللي قاعد يدس فيها انها تتعامل هكا. فنوعا ما نوعا ما
1: مرحلة
2: طبيعي معناتها انها تتصرف هكاك. هي هنايا اللي قاعده تعمل فيه راهو رد فعل للانتي كيفاش قاعده تمنع فيها في منع بيت معناتها منع هكا جازم للحلويات وكل شيء. فهذاك يخليها تعرف اللي امها ماهيش باش تعطيها فهذاك لقاتو حل بديل باش انها تاخذ هي شنو اللي تحبو تمشي لاولياء الاخرين باش تاخذ من عندهم. دونك انت هنا انا شنو نقترح انك انت هالقطعه الجزم هذايا لا الحلويات الكل لا كان ما يجيبوك يشري لك ومره في القداش انا نرى لي هذايا باش يزيد يخليها
0: لا بوها ولا ديما يشري لها معناها
2: لا لا لا انا نحكي عليك انت انت مش لازم تكون جازمه معاها ميسالش تفهم انت وياها مره في القداش خليها ميسالش يا اخي صغار ابخيتو مره في القداش باش تاكل كورني غلاس ماهوش باش ياثر فيها لك الدرجه. تبقى انت كيفاش تنجم تخدم بطريقه اخرى معناتها باش تفسرها توعيها هي بشويه بشويه حسب عمرها باهميه الغله باهميه الخضره باهميه. فانك انت تنجموا انكم ايجا تحب غلاس ايجا نعملوا غلاس في الدار تشري الغله وتعملوا الجلاس في الدار وحدكم
0: والله نعملهولها ما تاكلوش
2: اي مثلا تحط لها حد
0: راهي برشا حبيت يشروها انا شفت نخليها عند امي تاكل عندها انا نشري لها ناتوريل في الدار نشري لها ياغورت ناتور ونشريها ديما مثلا شوكولاتة صندوق وليت طيحت تاكل في دارنا راهي تاكل معناها الحلو تاكل
2: تعمل معاها الجلاس
0: تاكل من عندها
2: تعمل لها
0: الجلاس نعمل لها ما تخزرلوش
2: اي شنو اللي تعمل لها كيفاش نوع البلاستيك
0: الفريز
2: اي
0: فريز مع البنان، مرة هذه عملت لها فريز ودلي.
2: لازم يكون الشكل متاعه والمطعم متاعه يشبه للي فما في الشارع، فهمت؟ على خاطر انك انت كي تجي تحط تعمل لها مثلا بالمنعش، مانيش باش نقعد نحكي في التفاصيل كيفاش تعمل لها، اما معناتها كيف المطعم ما يبداش حلو كيف ما هي تحب، وما يبداش فيه الشكل اللي هي تحب، وهي المغري اللي في الكلاس راهو هو هاك الباك والغلاف
0: الوان
2: وهاك الالوان وهاك الصغار الكل يشيو من غاديك، دونك علاش انا لا؟ فانت هوني انا ضد اي حرمان تام 100% الفكرة معينة. فالجلاس صحيح الجلاس ماهوش باهي ومضر للصغار، أما راه مرة في الفيلم ما يضرهاش، مرة في القداش بالعكس هذاك يخليها أنها تولي تعطيك الثقة أكثر في المرات الجايين. حتى كي تقول لها توا مانيش باش نعطيك جلاس على خاطر احنا نشرو جلاس كان مرة بركة مثلا، أنا معاش هي عمرها 3 سنين ونص، ماهيش باش تفهمك كي تقولها مرة في الشهر، فهمت؟ اما تحاول تقولها المره هذه باش نشيو كلاس، اما راهو مرات اخرين لا وقت يقول لك انا ميسالش ميسالش، فهمت؟ فتولي تعطيك الثقه.
0: انا نقولها بابا بيخلي
2: بابا، تولي انت كي تعملهم اختصاص بابا، كي تخرج معاك للبارك تعرفك اللي انت سيغ ماكش باش تشري لها 100% معناتها ماكش باش تشري لها، خاطر انت مسكره الباب كومبليتمون، فوقتها تمشي لك تلوج على حلول بديله على حسب هي مخها صغيرون شنو اللي يقولها. فهي كما حكينا قبل الصغار يلوجوا على حاجه اللي تلبي الرغبه نتاعهم توا، تعطيهم معناتها الرغبه كيش تتسمى الكلمه هربت عليا تعطيهم الاحساس بالانجاز توا، فهو توا يحب جلاس انت يعرفك ماكش باش تشري يمشي لحد اخر.
3: توا دورها فقط باش نختم معاها
2: مره في القداش تخليها تاخذ الجلاس،
3: يعني النفسانيه
2: وتوعيها بالحاجات الاخرين كيف ما مثلا كي باش تخرج تقضي، ما تتقوي لها الوعي نتاعها بالحاجات الصحيه.
3: نعم.
2: انها هي كي باش تخرج تشري البسكويت ولا فما بسكويتات اللي هما مثلا بالشوفان ولا فما، فانك انت
0: تقول
2: لا نعرف نعرف ما تاكلهمش ما تحبهمش،
0: ماما يصحي
2: خاطر هي توا باش تولي عندها مدام انا اللي هي توا باش تولي عندها حساسيه من كلمه صحي، توا كل ما باش تولي تقول حاجه كلمه صحيه بالنسبه لها هذاك راهو حاجه
3: مصدر قلق
2: مصدر قلق وعقاب،
3: لانه العمر
2: بشويه بشويه هي باش تولي حتى الخضره والغله كان باش تواصل معها هكا، حتى من الخضره والغله ما عادش باش تاكلها لك، فباش تلقى معاها مشاكل اكبر برشا. معناتها توا انت يمكن تظهر لك مشكله جوست صغيره تحاشم فيك قدام الناس، مي راهي باش تولي لك مشكله اكبر برشا، فهمت؟ بالنسبه للماكله والماكله الصحيه، وتولي تعمل بطريقه غير واعيه حاجات اخرين كما تطيح لك في السمنه المفرطه وحاجات اخرين.
3: من الخلاصه هو الحسم اللي انت ماشيه فيه راهو جميل وطيب، فقط الرعي والمرحله العمريه اللي هي فيها
2: مرونه.
3: يعني شويه مرونه في الموضوع، هذا شنو حاب تقول لك الاستاذه؟ شويه مرونه الحسم اي فضلك يا منير، يعني حسم جميل باهي، شويه مرونه ومراعاه طبيعه المرحله العمريه، وتنجم يا منير تقرا على المرحله العمريه اللي فيها بنتك اكثر،
2: مش مرحله عمريه كهو هذا الكلام من وجه المراحل العمريه الكل. اللي نعم. اي حاجه قطع هكا معناتها صار نتاع
3: نختموا بنصيحه، مازال عندي 30 ثانيه تفضل.
2: نصيحه للسيده مش ننصحوا مش نخليوا الوقت داهمنا.
3: اي شنو نقول 30 ثانيه
2: شنو نقول؟ اللي راهو الصغير ماهوش الغايه نتاعو باش ينرفزك ويفدك وكهو.
3: ايوه
2: الصغير راهو اذا كان عمل سلوك مزعج وازعجك راهو انت اسال نفسك علاش هو يعمل في السلوك هذاك، اذا كان هو يحب على حاجه يشد فيها صحيح، فانت هنايا هكا شدين صحيح عليها، هل انت حارم وحرمان تام كيما قبيله، والا انت تعطي فيه برشا اكثر من اللازم اللي من بعد ولا هو ما فهمت؟ اسال نفسك انت شنو السبب.
3: واضح. شكرا لك، شكرا لك استاذة خديجة بسيس، شكرا لكم جميعا المستمعين الكرام. مشوار مازال متواصل مع باقة برامج إذاعة زيتونة للقرآن الكريم. أنا باش نغيب عليكم أسبوعين، تعودنا إن شاء الله مريم الفجاري، فمشكورة جدا لكم مني أجمل تحية وأجمل سلام، نترككم في أمان الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

له الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

الكتاب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص في القرآن، القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا ما شاء الله نستمع إلى بداية سورة الأنفال. سورة الأنفال، السورة هذه اللي لم يسمها القرآن الكريم ولم يسمها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت لدينا فيها حديث. وكما تعرفوا ما يخفكمش أن تسمية السور قد وقع وتم ذلك في زمن الحجاج بن يوسف، اختاروا لها تسمية سورة الأنفال لأنها ورد فيها قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال. السورة هذه لا شك أنها سورة مدنية. شنية قصتها؟ عن أي شيء تتحدث؟ أيوة، أولا السورة هذه راهي هي رقمها 89 في عداد نزول السور. نزول السور نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الأحزاب. من حيث عدتها، يعني قداش فيها من آية، تعرفوا اختلاف أهل الأمصار في عد الآيات. معناها عند أهل مكة وأهل البصرة 76، عند أهل الشام 77، عند أهل الكوفة 75. لكن مش معناها هذا يمشيش لبالكم أنه راه واحد يزيد آية وإلا ينقص آية، لا أبدا، وإنما كل واحد يجتهد يقول الآية وقفت هنا، والآخر يقول لك لا الآية وقفت هنا، لا الآخر يقول لك الأولى أن تكون هنا رأس الآية. وبالتالي هانو باش يكون في بالكم، الذي يقال من أن الوقوف على رؤوس الآية سنة فيها ما يراجع. علاش نقول فيها ما يراجع؟ لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية رقم واحد، هذه الآية رقم اثنين، وهذه رقم ثلاثة، وهكذا. فالعد إنما هو عد باختلاف القراء. السورة هذه سورة الأنفال، شوفوا سبحان الله، أول ما بدأت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول. شنو المقصود بكلمة الأنفال؟ الأنفال راهو جمع كلمة نفل، هكا في العربية نفل، والنفل مشتق من النافلة. وشنو هو المقصود بها؟ المقصود بها هي الزيادة في العطاء. والعرب بطبيعة الحال القرآن الكريم عربي اللغة والأسلوب، يعني يتكلم باللغة العربية. والعرب في القديم يطلقون كلمة الأنفال على شنو؟ على الغنائم في الحرب. علاش سموها نفل؟ سموها نفل لأنها زيادة على المقصود. الأصل فيه وقت واحد مش يحارب واحد آخر، إنما هي حرب جيش مقابل جيش آخر، يعني هذا يريد أن يبيد هذا وهذا يريد أن يبيد هذا، فهي حرب. أما مسألة الغنائم هذه تأتي كزيادة. ولعلمكم، وأكيد تعرفوا من خلال الأدبيات العربية القديمة، ربما كان بعض صناديدهم يأبى ويتعفف، يقول لك أنا ما ناخذش هالأغنام هالمغانم هذية. لعل تذكروا قولة عنترة بن شداد اللي يقول يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي. هذه الشاهد هنا في وأعف عند المغنم. كذلك عنده بيت آخر يقول إن إذا احمر الوغى نروي القنا. اللطف يا ربي، ريتو حرب، هكي هي الحرب، راهي قاتل ومقتول. اللطف يا ربي، إن إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال. أو نستعمل كلمة هنا الأنفال بمعنى الزيادة التي تحصل بعد الحرب، يعني الغنائم وتقسيمها. كانت لاحظوا معايا في هذه السورة، ربي سبحانه وتعالى قال يسألونك، يعني يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يسألونك، أشكونهم أكيد المسلمين، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. إذن أنتم ما دخلكم؟ لا دخل لكم في هذه القسمة أبدا. وعلاش هما يتساءلوا على الأنفال؟ عندكم الحق خياني، لأن هذه الأنفال وهذه الغنائم كانت تقسم حسب الأعراف، وحسب فلان شخصيته شنية، وحسب فلان هل هو مقاتل عادي ولا مش مقاتل عادي إلى آخره. ولذلك قال لهم رب سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ابدأوا بالمسألة هذه أنتم أصلحوا شأنكم، أصلحوا علاقاتكم، أحسنوا الروابط بينها. هذه هي الأخوة التي ينبغي أن تدوم، ما هيش قضية الأموال وإلا قضية المغانم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ثم بين لهم شكونهم هذوما المؤمنين الحقيقيون، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن جاوبش يا ربي سبحانه وتعالى المؤمنين وقال لهم هالأنفال هذه كيفاش تتقسم؟ أيوة، ما نجم نعرف الجواب إلا ما نزيد نتقدم في السورة، ما شاء الله، امشي امشي امشي امشي إلى أن تصل إلى قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أيوة، ما لسورة الأنفال هذه، ما قصتها، وأين ارتبطت، وكيف ارتبطت، وما علاقتها بالسيرة النبوية؟ وإحنا دروسنا ما يخفكمش، راهو درسنا، ما حصتنا ما هيش حصة تفسير قرآن الكريم، إنما نتحدث عن القصة في القرآن الكريم، كيف أن القرآن الكريم ساق هذه القصة وباش يعطينا درس. راهو خياني تذكروا أول حصة بديناها مع بعضنا من عام 2017، وقلت لكم وخياني راهو الهدف من هالحصص هذه راهي ماهيش أننا نحكي حكاية أم كسيسي أبدا، وإنما راهي عبرة ودرس نأخذه من خلال هذه القصة التي يسوقها القرآن الكريم. وهي سورة الأنفال بيدها كان ترجعوا لها بسم الله ما شاء الله، الأغراض التي سيقت من أجلها شيء وقف المخ سبحان الله. أولا بدأت بأحكام الأنفال، يعني هيك الغنائم وكيف تقسم وكيف تصرف. ثانيا أمرت بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه القسمة وفي غيرها. ثالثا أمرت بطاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر كله. رابعا أنها أمرت المسلمين بإصلاح ذات بينهم، وأن أهم شيء هو هذا الإصلاح، لأن ما الفائدة أن تقول أنا آمنت وإلا أنا أصلي وإلا أنا أقوم بعبادة الصيام وإلا الزكاة وإلا الحج، ثم علاقتك معه وخيانك أمورك تعبة وأنت تعتدي عليهم في أموالهم وإلا في أعراضهم وإلا تلقى أي فرصة يكون فما الإذاية، لا سبيل إليه. ثم السورة أيضا ذكرت غزوة بدر. أيوة، فالقصة قصة بدر. بطبيعة الحال نقصد الغزوة التي حصلت السنة الثانية للهجرة، والسورة هذه ذكرتهم بما حصل من المسلمين عندما وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر على إحدى الطائفتين. وتنشوفوها فيها تدقيق خاطر هذه وتفصيل في هذه السورة، وفيها قصة طويلة شوي. ثم كيف أن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين إذ جعلهم أقوياء وعدهم بالنصر وأمرهم للاستعداد لحرب الأعداء وأمرهم بالاجتماع على الكلمة ونهاهم عن التفرقة وأمرهم أن تكون نصرة الدين، دين الله سبحانه وتعالى هي الهدف اللي يكون أمامهم وليس غير ذلك. ثم بين السبب الذي جعل المسلمين يخرجون إلى هل البدر هذه المكان المعروف تقريبا بعيد 140 كيلومتر على المدينة المنورة، ثم ذكر مواقع الجيشين وما جرى من القتال وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم إذ نجاه من مكر هؤلاء المشركين وخلصه، ودعا هؤلاء المؤمنين إلى أن ينتبهوا ويعتبروا، وكذلك ذكر أولئك الذين ما زالوا على شيء من شركهم بما حصل للأمم الماضية، وأنهم سيحصل لهم ما حصل لهم من قبل. هذه تقريبا الصورة العامة لبداية هذه السورة الكريمة، يعني صورة وسورة، الصورة يعني التصوير يعني المشهد، والسورة يعني سورة الأنفال. وإن شاء الله بعد الفاصل نرجع من أجل أن نفصل هذه القصة المذكورة في القرآن الكريم للحديث بقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كمان

0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هذه الآيات الكريمات التي كنا نسمعها، قال رب سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كانت لاحظوا معايا فمها التشبيه، هذا تشبيه حال بحال، يعني كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فش يوصف ربي سبحانه وتعالى؟ شنو وجه الشبه؟ هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر، كراهيتهم لأي شيء، لما هو خير لهم في الواقع، كما يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير هذه السورة. قال: وإن فريقا من المؤمنين، فريقا هذا يوصف في حالهم، فريقا من المؤمنين، هذه العامل فيها هو أخرجك ربك، هذا وجه اتصال، يعني كاف التشبيه بما قبلها. صحيح مش نقاو بارشة تفسير، وحتى الشيخ ابن عاشور رحمه الله رجع إلى كتاب ابن عادل. كتاب ابن عادل هذا يا

نأخذ احنا الزبدة من كل هذا التفسير باش نقوله أن هذا الإخراج يعني إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته هو ومن معه من أجل الخروج إلى بدر لملاقاة هؤلاء. الواش خرجوا؟ السؤال مهم جدا بالله عليكم، هنا انتبهوا بربي ما تقعوش في غلطة، راهي غلطة كبيرة يمكن يقع فيها الكثير من الناس اللي ما يثبتش أموره. وللأسف سمعت حتى واحد يقول شوفوا المسلمين خرجوا يعملوا في قطع الطريق، أبدا عمره ولا كان هذا أبدا. رجعوشي بالله عليهم، رجعوشي إلى الكتب التاريخ وكيف أثبتت أن اتصالات عميقة وكبيرة جدا كانت تحدث بين قريش وبين زعيم المدينة في ذلك الوقت اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. راهم وصلوا كفار قريش باش بعثوا رسالة تهديد مباشرة، أو مش نقرها لكم الرسالة، مش نقرها لكم، شوف حل كتاب سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، حديثنا يقول إن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي، يعني ابن أبي سلول اللي كان زعيم الخزرج واللي كان رقم واحد في المدينة المنورة، واللي كانوا أهل المدينة كانوا يتوقعون أن يكون هو ملك المدينة، وحضروا له التاج. ما للأسف ما حضرش في آخر، للأسف بالنسبة لي هو ما حضرش التاج في آخر لحظة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة اللي كان مش يكون الحكم والملك والسلطان لعبد الله هذا يا ابن أبي بن سلول، كان لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقت اللي قالوا له أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. بعثوا إذن إلى عبد الله هذايا ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج. وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل وقعة بدر. أش قالوا لهم سيدي في الرسالة؟ اسمعوا مليح، إنكم آويتم صاحبنا. صاحبنا مش معناها صاحبنا معناها اللي احنا نحبوه، صاحبنا هذه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني هذه بالمقلوب صحيبك احنا نقوله باللهجة التونسية، شادين صحيبنا عندكم. قال إنكم آويتم، إذن هنا آويتم يعني نصرتموه ومنعتوه منا، آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله. قد تقول لي كيفاش مشركين يقسمون بالله؟ يا أخي هما صحيح هما مشركين، يا أخي هما ما يمنوش بربي تسخيلوهم، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون خلقهن العزيز الحكيم، وإنما يشركون مع الله آلهة أخرى ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. نكمل لكم قالوا له في الرسالة، إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. سمعتوش بتهديد أقوى من هالتهديد؟ كيفاش عربي يقبل هالتهديد هذايا؟ يعني قالوا إذا كان ما كومش باش تخرجوا هذا محمد ومن معه عندكم في المدينة، أراه احنا سنسير اليكم باجمعنا ونقتلكم جميعا من خلقكم ونستبيح نساءكم ايضا. قال فلما بلغ ذلك عبد الله بن ابي ومن كان معه من عبدة الاوثان، اي اش عملوا؟ اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ملا قالوا يا اخويا بيدي لا بيد عمر، أي خلينا احنا ملا خل نتفاهموا، وعنا من الانصار ما يكفي، يعني هذوما المنافقين يحكيوا وقتها هما مشركين مازالوا ما دخلوش في النفاق. يا خاطر النفاق شنو؟ النفاق ان يظهر الاسلام ولكن هو بقي على شركه، وقتها مازالوا في حال شركهم. اذا قالوا ما نجتمع معا من اجل ان نقاتل محمدا ونخرجه من عندنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. شوف سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كقوة المنطق الذي أوتيه، راهو قال لهم فاش قاعدين تعملوا، فاش تحضروا روحكم، هما قريش هددوكم وقالوا لكم

0: أرانا مش نجيو ونقاتلكم ونستبيح نساءكم، إذا بكم أنتم بيتكم مش توليوا تخربون بيوتكم، شكون مش قاتلوا؟ أنت يا عبد الله بن أبي من ستقاتل؟ ستقاتل محمدا ومن معه؟ شكون معه؟ مش ولدك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول؟ ما هوش بنتك جميلة بنت عبد الله بن سلول اللي هي أخت عبد الله هذايا؟ إذن من ستحاربون؟ ستحاربون أنفسكم، تقتلون أنفسكم، ها وما حصلتكم قريش. وقت اللي سمعوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بك الكلمة اللي قالها لهم، قال فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، قالوا والله كلام اللي يقول فيه معقول. معناها شوف قريش أثرت فينا لدرجة أن مش نوليو أحنا نقتلوا أولادنا ونقتلوا أقاربنا وعائلاتنا باش لفائدة شكون ولمصلحة شكون؟ لمصلحة قريش. معناها شوف هذه أعمل أنت الحرب وأنا مش نخسر عليك كلمة برك، وأنت برا تحارب مع وخيانك وتقاتلوا مع بعضكم، والمنتصر منكم سيكون مهزوما لا محالة أمام غيره، لأن هذا من شأنه باش يقوي قريش قدام القبائل العربية، وخاصة أن كانت ما بينها وبين بكر حرب وثارات قديمة جدا، ربما يسمح الوقت باش نتعرضوا لها في وقت من الأوقات. لكن خليوها هالمعلومة هذه في بالكم، هذه الحاجة الأولى. قد تقول لي ماذا تفيدنا؟ أي نعم سيدي، ماذا تفيدنا هذه في أمن المدينة الداخلي؟ إذا كان فما تهديد خارجي سيؤثر على المدينة منورة وعلى أمنها، يجب أن يقف عند حده. فما حويج أخرى بالله يقبل، رغم اللي نعرف الغالب الوقت يجري يجري، هؤلاء المسلمين لما خرجوا إلى المدينة شنو هزوا معاهم من أرزاقهم ومن ممتلكاتهم ومما تعبوا وعرقوا من أجله؟ راهم فكولهم فكولهم كل شيء، ما خلاهم حتى شيء، لابد أن يأخذوا بعض الشيء الذي افتك منهم، لابد من استرداد شيء من ثرواتهم، شيء من المنهوب، وهذا ما سيعملون عليه. و للحديث بقية إن كان في العمر بقية. جزاكم الله تعالى خيرا، نلتقي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع القصص في القرآن للدكتور الهادي رشو.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي.

السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة

طه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشهار. محليك يتروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
4: ماهر في الأرض وفي السماء.
5: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
4: ماهر في الأرض، ماهر في السماء.
5: ماهر في الأرض وفي السماء.
4: ماهر في الأرض وفي السماء.
5: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.

بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله افتتحت، على الله توكلت، إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم أحييكم عبر مصدح إذاعتنا الجميلة إذاعة الزيتونة من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. أحييكم أولا بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم فردا فردا كل الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية الجميلة موصولة من القلب إلى أخي العزيز محمد الفرجاني، يرافقنا في الساعة الأولى من هذا اللقاء في هذا البث المباشر، حلقة ثانية تجمعني بكم أحبتي في الله تعالى في هذه البرمجة الصيفية وفي هذا الموعد الصيفي في هذا التوقيت تحديدا في الساعة الثانية بعد الزوال. والحمد لله تعالى نلتقي لنرفع لواء المهارة على الأرض، توقا إلى الفوز بجنة الرحمن، توقا إلى السعادة في دار الآخرة. فهي يا أحبتي فالله تعالى نجتمع في هذا التوقيت على امتداد ساعتين من الزمن، ونتواصل كذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لذلك التحية موصولة من القلب إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، تؤمننا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك تؤمننا التنسيق العام لهذا اللقاء. هذه هي الحلقة الثانية من برنامجنا الصيفي ماهر في الأرض وفي السماء. نعم، هذا هو العنوان الذي يرافقنا كل يوم خميس في هذا التوفيق، لنطرق أحبتي في الله تعالى صغارا كبارا نساء رجالا شبابا، نطرق أبواب المهارة مدام عنا والحمد لله تعالى أوقات فراغ، والفراغ نعمة أحبتي في الله تعالى كما أكد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك وعاء الوقت في الصيف نريد أن نملأه بما ينفع، بما يفيد، بما طبعا نحقق به ثمرات في دار الدنيا وفي دار الآخرة. لذلك مشروعنا واضح أحبتي في الله، والبداية مع اسم جميل وجليل تستمعون إليه كل يوم عبر أثير إذاعة الزيتونة في تمام الساعة السادسة مساء، إلا أننا في ماهر في الأرض وفي السماء نقف عند تفاصيل هذا المشروع، وهو مسلسل زكية. نريد طبعا أن نتمم أنواره وجماله، وأن تصل هذه الشخصية، شخصية زكية، إلى كل القلوب، عسى أن نخطو خطوات زكية بإذن الله تحقيقا للنفس الزكية. البداية أحبتي في الله تعالى مع جنريك المسلسل بأداء وصوت الفنان محمد جبالي، الذي أجدد له الشكر، وعلى إثره أحبتي في الله نستقبل السيدة والأستاذة منيا النصفي بن حميدة كاتبة سيناريو هذا المسلسل، لنستأنس بخطوات عملية في هذا المقام، عسى أن نكون بإذن الله تعالى حاملين للنفس الزكية. وعلى إثرها موعدنا اليوم مع سورة البقرة، سنتدبر فيها بإذن الله تعالى مع أستاذتي الكريمة الأستاذة لطيفة شقرون، فابقوا معنا.

0: يا رب نكون من أهل جنة القدير، اللهم آمين يا رب العالمين. بلا حيا مرحبا بكم أحبتي في الله، وين ما كنتوا في تونس وخارج تونس، ادخلوا معنا في مشروع المهارة في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. وأول خطوة أنه نكونوا أصحاب نفس زكية، كيف ما حرصت زكية والحمد لله هذه المرأة التونسية اللي بقلب صافي قرأت الذكر الشافي. أستاذة مونيا ناصفي بن حميدة كاتبة سيناريو هذا المسلسل، مرحبا بك من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام صديقتي مليكة،
0: يا مرحبا
1: ويعيشك، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: بارك الله فيك. طبعا أعتز وأتشرف بصداقتك أستاذة مونيا الناصفي، وأنت ما شاء الله عليك يعني امرأة تونسية حاملة لرسالة يعني جميلة وقويمة ونبيلة، كيف لا، وحضرتك مديرة معهد، فأرجو لك كل التوفيق والسداد بإذن الله. وطبعا مشروع زكية ومسلسل زكية يعكس شخصيتك نحك ولله.
1: كلنا فينا
0: زكية.
1: جيد، كلنا فينا زكية، فقط واحد لازم يعري عليها ولازم يعطيها الفرصة باش تتنفس باش تبرز.
0: جميل، لازمنا نعطي يعني كل واحد فينا فيه زكية، المهم نخليوها تتنفس وتظهر بشوية بشوية هكا ولا
1: بشوية بشوية. ممتاز، سبحان الله،
0: ان شاء الله ربي يوفقنا يا مونيا.
1: عايشك.
0: إذن شنو النجم نقوله اليوم في زكية، خلي نزيد يتعلق بها قلب كل من يسمع فينا.
1: أي زكية ما خليناها آخر مرة لقيت الحل، ومشاكلها على الأقل العائلية اللي كان فيها، واكتشفت اللي الكل في القرآن. ووقت اللي غيرت نظرتها لي ولت تشوف فيه كما ربي معتها ألزمنا باش نشوفوه دليل حياة، وهو خاصة توا باللغة العصرية GPS. نحن كده بلاصة ما نعرفوهاش، وساعات حتى واحد يعرفها بالبوكل، ولينا نحطوا GPS يقول لنا دور منا ندوروا، امشي طول نمشيوا. دونك القرآن هو GPS حياتنا، وهو دليل حياتنا. وذكية كيف صاحبة القرآن ولازماته، ولا يبين عليها سبحان الله، ولت الناس تلتجي لها. وديما نرجع للجينيريك بالرسمي، ولت مقصد للقرآن للجيران وللعائلة.
0: نعم.
1: ونحن هذا كنا نعيشوه، راهي هي زكية شخصية واقعية، يعني فيش ما يستكن بحذايا وإلا نعرف أدريس دارها، لكن هي موجودة فينا في كل حومة أتدري موجودة معناتها زكية. دونك ونحن نعرف انت وانا ونثقل انه ساعات يبدا عندنا واحد في العائله ولا في الجيران والا في الحومه، واحد يبدا ظاهر عليه التقوى وظاهر عليه معناتها الالتزام والانضباط، نلتجوا ليه معناتها تبدا عندنا مشكله. فما ذلك ذكيه، يعني صحبتها للقران بنت عليها وخلت الناس معناتها تطرق بيها.
0: أي. وليت مقصد زكية هكا،
1: وليت مقصد. أي.
0: نعم.
1: وليت مقصد. وفي الحلقة اللي فاتت ما عملنا الفاتحة في الحلقة. أي. هذه ما تحاجتها الفرصة باش تحكي، باش تخلي زادة جارتها، ومن وراء جارتها كل انت راجل ولا مرأة يسمع فيها، خليته باش يبدل نظرته للصور القرآن. الحلقة اليوم حلقة البقرة، وما أدراك ما البقرة.
0: نعم.
1: اللي نحن كنا، وأنا واحدة من الناس، مانيش لست معناتها بريئة من من من الذنب إنه نحطوا في البقرة، حطيناها في خانة غالطة، حطيناها تطرد في الصحراء، وحطيناها نحطوا فيها في الديار ونخرجوا باش تحمي الدار باش تحمي الحيوط، معنا حطيناها في بلاصة غالطة.
0: صحيح.
1: مع الأسف.
0: نعم.
1: لكن مش كان سورة البقرة راهو آسف، يعني نحن أغلب سور القرآن كنجو ندرسو حتى نلقوهم مصنفينهم، كل سورة وحطيناها في قجر وإلا في خانة. اللي نتاع الرزق واللي نتاع الشفاء واللي نتاع العين واللي نتاع فهمت، اللي هو غالط ياسر.
0: صحيح.
1: وما شاء الله مع زكية كما دلت جيرانها وعائلتها، إن شاء الله زادة دلنا نحن كمستمعين. فهمت؟ دونك يعني معناتها يعني لازمنا نفيقوا، هي دعوه لينا باش نغيروا نظرتنا للقران ولصور القران. عمرهم ما كانوا واحده نتاع رزق والاخرى نتاع بركه والاخرى نتاع عين، القران دليل حياه، نفكروا تحت دليل حياه، 20 الصر.
0: نعم كيف ما قلت لنا في الأول هو جي بي اس حياتنا هكا ولا خلينا نحكيو باللغة المداولة توا يعني باللسان التونسي المداول باش نكونوا قراب إن شاء الله تعالى. وهذا هو الهدف يعني من فقرتنا الأولى لأن نعتبرها فقرة تأسيسية في مشروع كامل مشروع المهارة في الأرض يا منيا. وزكية بالحق تخلينا وتعاوننا إنه نكونوا أصحاب خطى ثابتة في طريق المهارة. أستاذة لطيفة شقرون يعني في الحلقة الأولى الحلقة التأسيسية قلت لنا أي بدلوا اللونات بدلوا النظارات يزمنا نلبسوا نظارات إيمانية كيف ما عملت زكية اكتشفت أخطائها اكتشفت نظرتها الضيقة للقرآن اكتشفت تقصيرها هكا ولا لكن من بعد كي بدلت النظارات وليت النظرة صحيحة وليت النظرة واضحة ما عادش فما ضبابية ما شاء الله هذاك كله كان عنده أثر عليها بدرجة أولى ثم هي غيرت مسار حياتها ومش وحدها سيرها تبدل وسير عائلتها من زوجها من بنتها من ولدها من جيرانها بدأت تتوسع دائرة النور والبصيرة منيا.
1: وحاجة أخرى رأي أحنا تنشوفوا معتها بالتزامن مع الحلقات المسلسل أنه زكية ولت تتبدل في جيرانها بالتساوي مع ولا بالتوازي مع عائلتها. يعني الواحد مش يقول ليه حتى نصلح روحي ومبعد طوانيك لها ليه يعني تنشوف مثلا بعد حلقة الخامسة ولا ستة يعني مش تصلح بنتها زادة خاطر مصاعب الحياة والمطبات الحياة كثيرة. يعني طوان اليوم نجم نصلح روحي في موضوع ما بصورة ما غدوة نتحط في موقف آخر يستحق صورة أخرى ونتصلح بها. يعني نحن إلى أن معناتها مازال فينا الروح ديما نتعلم وديما يزكينا القرآن وديما يربينا القرآن. معناتها حاجة أخرى بالله العظيم والله صدقا مليكة إنه راهو راح نقولش راهو الكلام هدايا نظري وكيفاش القرآن باش يبدلنا مش صحيح. والله العظيم الإنسان اللي يدبر مع القرآن يدبر القرآن ويعيش به والله كما يتنجر ويتزكى ويتصلح من غير ما يشعر اللي ينسطر تحت من غير ما يشعر والله بالتجربة.
0: نعم
1: يعني يلقى روحه الإنسان معك ارتقى وتبدل مواقف وتبدل ردة فعله يبارش حاجات وهو ما يشعرش.
0: جميل وهذه هي رسائل القرآن نريد أن نتلقاها بهذه النظرة. الرسائل أتتنا من ربنا وتحقق فينا التزكية تهذبلنا نفوسنا ترقينا وتصنع بالحق تعمل تصنع إنسان يعني إنسان رسالي بأتم معنى الكلمة إنسان إنساني بأتم معنى الكلمة. وهذا اللي باش نزيدوا نأكدوه إن شاء الله مع الأستاذة لطيفة شقرون بعد ما نسمع وكذلك العبرة بصوتك أستاذة منيا الناصفي بن حميدة بصوتك باش نقفوا بلهجة اللهجة التونسية الجيبسية الحلوة على العبرة زادة من سورة البقرة باش ما تقعدش في القجر هذيك اللي قلت لنا عليه وإنما تخرج سورة البقرة من القجر هذيك الضيق إلى حياتنا بأكملها إن شاء الله هكا ولا يا منيا هذا الهدف إن شاء الله ربي قدرنا ربي يخليك يا منيا مالا نشدوا الهمة اليد في اليد يا منيا اليد في اليد تكون همتنا عالية مع الله سبحانه وتعالى مع القرآن الكريم. هذه هي الحلقة الثانية إن شاء الله بدينا ندغدغوا سادة المستمعين لحنا نحبوهم يتفاعلوا معنا لصفحة الإذاعة شنو رأيكم في الكلام اللي قاعد دين تسمعوا فيه تفاعلوا معنا بالإيجابي وبالسلبي خلي نبنيه مع بعضنا هذا هو الهدف يا منيا من أجل وليداتنا من أجل حاضرنا من أجل مستقبل بلادنا إن شاء الله ومجتمعنا.
1: والله هذيك هي قبل ما نسمع العبرة إنه هي كلها زكية كسلسلة هي دعوة لتغيير موقفنا نظرتنا وتعاملنا مع القرآن اللي نحن نغيروا نظرتنا ليه تو هو يأثر فينا كما نحبه وأكثر من اللي نحبه
0: وأكثر وأكثر شكرا. بإذن الله هو سبيلنا للسعادة والازدهار في الدنيا وسبيلنا للسعادة في دار الآخرة. أشكرك من القلب سيدة منيا الناصفي بن حميدة لقائنا أسبوعي كل يوم خميس ما تنسوش أسمعوا مسلسل زكية كل يوم في تمام الساعة السادسة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا منيا شكرا لك في أمان الله ولحديثنا بقية مع الأستاذة لطيفة شقرون. فقط هيا نلبس النظرات الإيمانية واسمعوا العبرة من سورة البقرة بصوت كاتبة السيناريو السيدة منيا الناصفي بن حميدة.
2: أول منزل عليه بعد ما هجر ماليه أطول سورة وأعظمها بعد الفاتحة اللي فيه يحكي لنا فيها سبحانه على الإسلام وأركانه. حتى السؤال اللي سألته في الفاتحة هالصورة تجاوب عليه اقراها يا ولدي تلقى منهج ربي تعيش عليه. ماك سألت عليهم الأخرين يبعدنا عليهم خايف لتتبع جرتهم، الصورة تحكي لك سبتهم، تلقى فيها صفتهم حيلة وحسد وحقد وخيانة، لا تأمن صحبتهم. والصاحب يا ولدي ساحب، لا تقرب حتى عتبتهم. بيه بدت حكايتنا، وأول الدروس علمنا كرمه ربي سبحانه، نفخة من روحه فيه، خلى الملايكة تسجدله، وكنساء عفاه عليه، مهمته عظيمة ما هي، خليفة في الأرض ليه. وانت كيما باباك خليفة في الأرض الملاك، تعمرها بما يرضيه، علم وعمل صالحة وعدل، وكل ظلم تبعد عليه. وبيه بدت حكايتهم، الأنبياء ليهم ابعثهم، هو أبوهم وأولهم، زوز في الدنيا أنجبهم، لول سلالة عظيمة طويلة متعاقبة غرتهم، كذبوهم حرفوا الكتب اللي جابوهم، وبرشا منهم قتلوهم حتى سبحانه سحب النبوة منهم. والثاني جد خاتمهم، سيدي بيه قهرهم، معجزته خالدة اليوم الدين، افرح يا ولدي راك منهم. في الصورة ترفعوا رايتين، لولا رايت أمتنا سمعنا يا ربي وطعناك، والثانية رايتهم سمعنا أما عصيناك. الصورة تحكي على الأمة اللي تبدأ بالأسرة، والأسرة هي المرأة، حكى عليها ربي وفاء، من حيضتها لخطبتها لرضاعة لطلاقها وحتى لورثتها. في الصورة عندك هدية، آية عظيمة وقوية، بداها باسمه سبحانه وفيها عدة صفاته، أنت ترقد تطمان لا نوم ولا سيناجاته. آية الكرسي يا ولدي سبحانه الملك ليه، اقراها وداوم عليها تعيش حياتك موصول بيه. البقرة حكاية رمزية، المشكل مش فيها هي، في اليهود اللي جادلوا وناقشوا وعملوها قضية. الشاهد إنك يا مسلم كي تسمع أمر مولاك لا تجادل وتناقش كيفهم، آخرتهم قريتها في الصورة، وآخرتك خواتمها هي.
0: هذه هي حبتي في الله تعالى، هذه هي خلاصة سورة البقرة. باش نواصلوا بإذن الله تعالى مع أستاذتنا الكريمة، سعيدة جدا بلقائها في الحلقة الثانية. قالت لنا في الحلقة التأسيسية الخميس الفارط، البسوا نظراتكم الإيمانية، وهيا خلي حواسكم تشتغل بطريقة جديدة عندما تستمع للقرآن الكريم. واليوم باش تزيد لنا بإذن الله تعالى من هذه العبار ومن هذه الخطوات العملية، عسى أن نتصالح مع القرآن الكريم. سيدتي لطيفة شقرون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يجزيك خير، سعيدة بوجودي معك.
0: أنا أسعد أستاذة لطيفة، وربي يبارك لنا فيك وفي علمك. صدقا حديثك يوم الخميس الفارط في الحلقة الأولى اللي نعتبرها حلقة تأسيسية في مشروع زكية، لأنه كل نفس بشرية ينبغي أن تكون نفسا زكية كما أكدت لنا، وكلامك نعم. بالحق يشجعنا ويحفزنا ويخلينا نرسم تخطيط واضح مع القرآن الكريم حتى يكون جي بي اس حياتنا، كما قلت لنا منذ قليل أستاذة منيا. أستاذة لطيفة،
3: نعم نعم، الفاضلة نحن على معناتها عتبة تغير كبير، معناتها في صفحات العالم، العالم أجمع قاعد يتغير، والأمة أمة الإسلام قاعدة تنهض، وفما رجوع قوي للقرآن. يعني في تعدى في العقود اللي سبقت فما برشا هجر للقرآن ولتدبر القرآن، ووضع القرآن في خانة التبرك والتقديس. أما من فضل الله الأمة قاعدة تنهض، وأكبر دليل على نهضة الأمة هالحصة هذه اللي أنت قاعدة تنشط فيها من فضل الله. والسادة المستمعين اللي كل واحد من بلاسته قاعد يسمع في الحصة هذه، وبإذن الله أنا عندي يقين أن ربي سبحانه بشي دغدغ مشاعر المستمعين والمستمعات، بشي عاودوا يأخذوا الكتاب بقوة، بشي عاود القرآن يولي مركز في حياتهم وبوصلة، على خاطر راه اتخذنا برشا أمور اتخذناها مركز في حياتنا. كي نقولوا مركز معناتها مرض، معناتها ملجأ، معناتها نرجعوا لها. غلطنا برشا وخرجنا برشا على الموضوع، والأمة انحرف مسارها، ولكن ربي سبحانه أراد بهذه الأمة خير. وكما قلت لك نحن على عتبة تغيير معناتها جذري، في جذري للعالم، وبإذن الله من أول وجديد الأمة، الأمة المحمد صلى الله عليه وسلم مش تأخذ الريادة، ولن تستطيع أن تأخذ الريادة وتتقدم إلى الصفوف الأولى إلا إذا اتخذت القرآن بوصلة ومركز ومنهج حياة.
0: جميل جميل، أحييك من القلب على يعني هذه الكلمات اللي تبعث فينا همة عالية وعزيمة قوية ونشاط وحيوية. هذا هو المسلم الحق سيدة لطيفة، اللي يحكي بهذا الحماس، اللي يحكي بهذا النشاط، اللي يحكي بهذا اليقين. وزكية هذه النفس اللي يعني اعترفت بخطائها. أنت بكري قلت لنا احنا غلطنا برشا، وهذا اللي خلينا نعاني من هذا الشتات وهذا الخذلان. وزكية اعترفت بأخطائها، غلطت مع القرآن، لكن قررت انها تصلح علاقتها وصلحت. والحمد لله تعالى دائرة الصلاح هذية بدأت تتوسع بشوية بشوية، والحمد لله.
3: الحمد لله الحمد لله. العينة اللي خديناها من المجتمع اللي هي زكية، وزكية المرأة التونسية اللي هي محور الأسرة، اللي هي العرصة، اللي هي بش تقود أولادها وزوجها، على خطر هي تربي، هي الحاضنة الأولى، وبش تقود الناس اللي يلتجبولها، خطر حتى من الجينيريك يا طارق الباب، اللي يطرق الباب متاع شكون باش يعلموا التدبر ومنهاج القرآن. يعني زكية هي كما قلنا عينة من المجتمع باش نجبدوا الأمراض اللي تغلغلت في نسيج المجتمع، وباش نعالجوها بإذن الله بالقرآن. واليوم هاك ترى عندنا مرض كبير تغلغل في المجتمع وتغلغل في وسط معناتها صفوف الأمة، وهي أن حطينا القرآن وحطينا السور وحطينا الوحي وكلام الله في خانات مش معقول نهائيا، وهذا من فعل الشيطان ومن إيحاءات الشيطان وجنود الشيطان. كما قلنا الحمد لله اللي بدينا نفيقه الاتفاقة هذه، راهي أكبر دليل على أنه ربي سبحانه أراد بنا خيرا واطلع على أوعية هذه الأمة، معناتها توا خاصة وليداتنا اللي يسمعوا فينا والناس الكل اللي مقبلين على القرآن والمدارس المحلولة والرجوع إلى تدبر القرآن. هذا أكبر دليل على الرغبة في الإصلاح، كما مرض فشة في المجتمع، والحمد لله أدركنا أنه العلاج بين أيدينا ورجعنا بقوة بإذن الله.
0: يا رب يا رب يا رب، ربي ثبتنا إن شاء الله وننجح ونفلح بإذن الله تعالى. نعم. كما فلحت والحمد لله تعالى زكية. فما معنى تكرر زد على لسان الأستاذة منيا منذ قليل وقت اللي وحضرتك أكدت المعنى هذا سيدة لطيفة؟ للأسف سور القرآن صنفناها وكل سورة حطيناها في قجر، كيف ما سورة البقرة هنا كنا نسمع بكري، والموقف اللي عاشته زكية مع جارتها زعما باش نطردوا الجين ونطردوا العين، هيك سورة البقرة خليها يعني شغلها في الدار واخرج على روحك. للأسف هذا هو خطأ زيدة أستاذتي لطيفة.
3: مصيبة أختي غالية. سنام القرآن، يعني كنقولوا سنام القرآن، البقرة عندها عدة أسماء، كما ذكرنا الفاتحة عندها يجي 25 اسم اللي هي الكافية والوافية والشافية، كذلك البقرة عندها عدة أسماء، والعلماء ما يسميوش معناتها سور القرآن بأسماء أخرى كيك عشوائي، عنده قيمة الشيء، اسمها سنام القرآن، اسمها فصات القرآن، اسمها الزهراء، خطر الزهرة وين هما البقرة وآل عمران، علاش هالأسماء هذه الكل؟ شنو اللي لقاو العلماء في البقرة حتى لين يسميوها هالأسماء هذه اللي احنا مشينا حطيناها في خانة طرد السحرة والشياطين والعين ونخليوها تقرأ في الدار؟ تصور انت الصورة اللي قاعدة تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل الفترة المدنية، تتنزل على قلب رسول الله وفيها معناتها كل ما يخص الأمة، احنا نحطوها تقرأ ونمشي ونخدم على رواحنا ونمشي ونجري على الدنيا
0: وما
3: نسمعوهاش.
0: هنا حصلنا الدار، دار محصنة،
3: نحصنوا في الحيوت ونحصنوا في اليجور والأثاث، وهي نزلت. تصور أنا هذا هو هجر القرآن، هذا هو الهجر. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرنا المعاني واتخذناه، معناتها نغلطوا في رواحنا، كما كان واحد عنده صندوق متاع دواء يلزم يشرب منه يقول لك هاو محطوط في القجر، المهم نحطه في القجر، وهو لا ياخذ الدواء كما قال له الطبيب، لكن ما وصف له الطريقة متاع العلاج، ماشي في باله أنه حاطه في القجر أنه بش يبرأ، وهذا خطأ كبير جدا، وخاصة سورة البقرة. سورة البقرة اللي هي تمثل دستور الاستخلاف، ربي سبحانه وقت قال إني جاعل في الأرض خليفة، ما حطوش كيك عشوائي، بش يعمر هالأرض وبش يقوم بالمهمة متاعه، وعلى حسب القيام بالمهمة متاعه بش يكون العرض في الآخرة إما جنة أو نار. إذن ربي ما حطناش عشوائيا، أعطانا دستور. سورة البقرة اللي حطيناها في خانة رفع دفع العين والحسد هي دستور الاستخلاف. هل يعقل تطور أنت كان نجيو أحنا الدستور بلادنا نشد ونحفظوه شربة ماء ونحطوه في كواترويت وعمرنا ولا نطبقوا حتى قانون من القوانين ونخليه لبلاد كي الغابة؟ شكون يقبل؟ أنا هو العقل اللي يقبل الشيء هذا. احنا فعلنا هذا مع القرآن، فعلنا هذا مع الوحي. يعني كما قلنا بقرة، يعني سورة البقرة سورة كاملة تشتمل على الأحكام الخاصة بالفرد والخاصة بالمجتمع، وأحنا نحطوها في خانة باش نداوي بها المس.
0: للأسف. يعني ربي يبارك لنا فيك، حطيت الصبع على الضيق، والمثال هذايا يوضح طبعا تقصيرنا والخطأ اللي وقعنا فيه، كيف نقوله بالحق، يزلنا نسميه هذه الصورة الجليلة باسمها الصحيح، دستور الاستخلاف، وتكررت برشا كلمة خليفة في الأرض. يعني احنا نتحملوا هالمهمة هذه، المسؤولية هذه أستاذتي لطيفة، هذيك علاش ينبغي أنه من بالحق يلزم توا نصلحوا رؤيتنا للقرآن، لسورة البقرة ولكل سور القرآن الكريم أستاذتي العزيزة.
3: نعم عجبتني منك توا السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا بالحق توا خذ البقرة على أساس أنها خريطة الطريق اللي باش توريك منين تمشي. الأستاذة مونيا قالت جي بي اس، يوريك منين باش تمشي، يوريك وقتاش تقف، يوريك الزنقة الحادة، هذه خريطة الطريق للأمة وبها هي نوصل للترقي الإيماني. الترقي الإيماني اللي يتطلب حاجتين، الصدق مع الله، والصدق مع الله ما عندكش الحق تتخذ القرآن متاعه بطريقتك أنت ولا الطريقة التي يمليها علينا الشيطان. الصدق مع الله، ربي سبحانه أمرنا أن نلتزم بكل ما جاء في الوحي وفي القرآن، لابد أن نصدق معه، وهالصدق هذا زاد يتطلب أن نجعل من القرآن، قلتها وهاني باش نعاودها، مركز وهو المحور والمرد والمرجع. مع الناس جهات أخرى نرجعوا لها باش نشوفوا كيفاش نعيش وكيفاش نتزوج وكيفاش نربي أولادنا، كيفاش نخدم وكيفاش نعملوا كلنا، كيفاش ننهضوا ببلادنا. ليس لنا إلا القرآن، لأنه القرآن هو دستور الأمة، وبالذات سورة البقرة اللي هي دستور الاستخلاف، لكي يصبح التعامل مع القرآن عبارة على عملية جراحية مستمرة للروح وللعقل.
0: ممتاز أستاذة لطيفة،
3: البارح فهمت شوية، اليوم بديت تفهم.
0: نعم ما شاء الله على المعجم اللي تعتمد فيه، ما خلطتش باش نكتب كل شيء صدقا، وكل كلمة نحب نقف عليها، كل كلمة لزمها حلقة. نحبك بعد إذنك تعود لي الجملة الأخيرة، كيفاش قلت لي؟ لا، بمعنى العملية الجراحية.
3: عملية جراحية، أنت عندك رؤية. أي؟ أنت عندك رؤية لأولادك، عندك رؤية لحياتك، عندك رؤية لبلادك، فتقرأ القرآن بروح أخرى بالطبيعة، مش روح التبرك ومش روح التقديس فقط، روح اللي قرأوا بها الصحابة القرآن، يسمعوا الوحي بشي نفسه مباشرة. إيش يصير لك؟ يصير لك عملية جراحية مستمرة، الأفكار السيئة تتقلع، والأفكار الجديدة اللي هي ناتجة ونابعة من الوحي ترسخ في حياتك. إذن هالروح هذه كل يوم تزيد تقرب الخالقها، وكل يوم تزيد تتبلور حياتها، وكل يوم تزيد تلتزم بتشريع وبحكم كان غافل عليه، على خاطر ربي سبحانه يعلم ضعفنا ويعلم اللي احنا ما نجموش نطبقوا كل شيء، ويقولنا واطيعوا الله ما استطعتم. ولكن لابد ان يكون لنا هوس، كلمه هوس نحب ناكد عليها بالفرنسويه لوبسيسيون، نبداو باش نهبلوا نحبوا نرضيوا ربي. اليوم ما كنتش فاهمه، زدت قريت وزدت تدبرت القران توا وين فهمت. اذا شنو هذه؟ هذه عمليه جراحيه مستمره للروح، الروح اللي كانت ضعيفة مع برئها، وللعقل اللي كان فاهم حاجات بالغلط. إذن كل يوم تزيد تترقى، كل يوم تزيد تنحي ورم، كل يوم تزيد تنحي فكرة خاطئة وتستقر مكانها فكرة صحيحة. خبرك تبدأ أنت، ربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى، ورب يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام. أنت كي تبدأ عندك رغبة باش تطيع رب العالمين، والله العظيم لما ربي يفتح لك فتح ما يخطرش على بالك، وهذه هي العملية الجراحية المستمرة.
0: جميل جميل جميل، ربي يبارك لنا فيك وفي علمك، ولو نقعد في المعجم الطبي وحضرتك الطبيبة أستاذة لطيفة.
3: ديما الأمور داخلة في الميدان هذاك، نقلعوا القديم ونحطوا الجديد.
0: هذا هو ثنائية التخلية والتحلية، وكأنه احنا يعني كل واحد فينا تو يسمع فينا، أنا واحدة من الناس مستحق عملية قلب مفتوح، مستحق عملية نفس مفتوحة هكا ولا لا؟
3: نعم نعم نعم نعم، قلب مفتوح والرؤية والتعليم وكل. نحب زد إشارة أخرى مهمة جدا في سورة البقرة، ونعملوا هالإشارة للسادة المستمعين والمستمعات. سورة البقرة كده بدأوا نقرأوا فيها برشة جانب نظري، يعني تشريعات وأحكام وأوامر، لكن ما يقتصرش الأمر لهنا، عنا جانب تطبيقي في سورة البقرة. والجانب التطبيقي هذا ربي سبحانه برحمته بينا أعطانا المثال متاع الأمة الفاشلة، الأمة الفاشلة اللي بشي حذرنا على مدى 114 سورة باش نتجنبوا فعلهم. لأنه وقت اللي قرينا سورة الفاتحة اللي هي أم الكتاب اللي قلنا له يا ربي ورينا الطريق وبعدنا على طريقهم. فمنذ بداية القرآن اللي هما 113 سورة اللي يتسموا استجابة للطلب اللي هو الطلب في صيغة سورة الفاتحة، فربي سبحانه مباشرة من بداية سورة البقرة بدأ يحكي لنا عليهم وعلى فعلهم وعلى التلكؤ متاعهم وعلى الجدال متاعهم. وهو علاش غضبت عليهم، وهو علاش خرجوا من الأمة اللي اخترتها واللي فرزتها، وهو علاش جبتكم انتم في عوضها. إذن هي كانت تقول الأستاذة مونيا رايتين، أنت تحب تدخل تحت راية سمعنا وأطعنا، راك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا تحب تعمل عمايلهم سمعنا وعصينا. هاو هذا مش حراق، هاو هذا مش فرق.
0: نعم أستاذة لطيفة شقرون، يبدو أنه انقطع الاتصال للأسف الشديد. للأسف الشديد صدقا كلامها على غاية الأهمية. أرجو منكم أحبتي في الله تعالى أن نتفاعل مع كل كلمة ذكرت في سبيل تحقيق الترقي الإيماني. نعيد الاتصال بها لنختم بإذن الله تعالى، وهيا مع بعضنا في هذا المشروع عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في وقت القيلولة. أحبتي في الله هيا نجعلوها يعني وقت نافع بإذن الله تعالى، نرفع به راية أمتنا ونقول سمعنا وأطعنا من القلب. صدقا الأستاذ طارق القلعي تحية ليك، يقول يا الله ما أروع هذه اللمسات، ما أبدع هذا التجلي، شكرا بارك الله فيك. والله الشكر تستحق الأستاذة لطيفة، طبعا دكتورة لطيفة تنتزع الأشواك من قلوبنا وتضيء لنا هذا الدرب. ربي بركنا فيك أستاذ طارق. من جديد أستاذتي لطيفة شكرا لك، تحية من السيد طارق القلعي. ما أروع هذه اللمسات، لمساتك رائعة جدا، وإن شاء الله ربي نحقق بها الترقي الإيماني. أختم معك كالعادة أستاذ لطيفة شقرون.
3: أمين أمين. لا ننسى جميعا أننا من أمة سمعنا وأطعنا.
0: نعم.
3: والامتثال بفهم أو بدون فهم يقربك من رب العالمين. وقت اللي تمتثل الأمر وانت ماكش فاهم، ربي يشرح لك صدرك ويفهمك ويزيد الأجر متاعك. راهو مع ربي عطانا عقل باش نتعرفوا به على الأحكام ونطبقوا، مش باش نجادلوا به الأحكام ونولي ونشبهوا للأمة المغضوبة عليهم. نحن بإذن الله من الأمة التي أنعم الله عليها، أنعم الله عليها بالقرآن، أنعم الله عليها بسورة البقرة، أنعم الله عليها بمثل هذه المجالس وبمثل هذه الحصص. ربي بارك فيك وربي بارك في الجميع.
0: ربي بارك لنا فيكم، ربي جزيكم كل خير. سيدة لطيفة شقرون ربي يبارك لنا فيك، كلمة كلمة قديش كلامك جميل وخطابك رائع. إن شاء الله ربي يوصل لقلوب التوانسة الكل.
3: أمين.
0: والمسلمين الكل بإذن الله، نساء رجالا صغارا كبارا شبابا، حتى نحققوا بإذن الله تعالى انتصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونرفع راية أمتنا ونقول سمعنا وأطعنا. بارك الله فيك، تقبل الله منك أستاذتي الغالية. أمين. في أمان الله.
3: شكرا.
0: إلى اللقاء.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. هيا نواصل الهمة العالية هذه اللي موصولة برب العالمين. بعد قليل سيجمعني لقاء في مشكاتنا الزيتونية مع الأستاذ أيمن القلبي واصل على نفس الإيقاع، ورسائل رائعة بأقلام زيتونية نريد أن نبلغها لشبابنا بإمضاء الأستاذ محمد أيمن القربي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً

وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه،

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من حلاوة الإيمان. هيا نشد الهمة ما نخليوش حرارة فصل الصيف تغلبنا أحبتي في الله تعالى. ونحن في التوقيت هذايا نعرف ربما يكون توقيت قيلولة، لكن ما زال بكري. خلينا أحبتي في الله تعالى نرسم أهدافا واضحة في هذه الصائفة، عسى أن نكون في ختامها بإذن الله تعالى من الماهرين ومن الماهرات. هدفنا الترقي الإيماني، وكل فقرة في مشروع ماهر في الأرض وفي السماء راهي راهي تعاون أختها بإذن الله تعالى لتحقيق الهدف الرسالي. يلزم كل واحد فينا يعبر عليه بكل قوة وبكل حماس قرآني. ومع أستاذي الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي سنتمم مع هذا الهدف كيف لا، وهو كعادته يبحث في سطور زيتونية ليبلغ أمانة طبعا هذا الدين واعتزازنا طبعا بخطنا الزيتوني، والحمد لله مع أعلام الزيتونة رحمه الله تعالى. واليوم سيحدثنا الأستاذ محمد الأيمن القربي عن الشباب اللي هما ثروتنا الأساسية في تونس، فربي يحفظ كل شاب تونسي يا رب العالمين. إذا أرحب بأستاذي الكريم في هذه الفقرة الجميلة.
4: من مشكات الزيتونة. من مشكات الزيتونة. من مشكات الزيتونة.

0: الزيتونية الجميلة. أرحب بأستاذي الكريم المهتم بتراجم أعلام الزيتونة الأستاذ محمد أيمن القربي، حفظكم الله تعالى ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية قلبية موصولة لك أستاذ مليكة ولكافة المستمعين الكرام لإذاعتنا الغراء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: جزاكم الله خير أخي العزيز، ونحن نواصل معكم وفق هذا الإيقاع القرآني تحقيقا للترقي الإيماني. وحضرتك أستاذي الكريم اخترت اليوم أنك تبلغ رسائل لشبابنا، حفظهم الله تعالى ورعاهم ووفقهم وجعل كل شاب تونسي ماهر في الأرض وماهر بإذن الله تعالى في السماء. إذن سنقف عند سطور زيتونية جميلة جدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذة مليكة، وفتح الله عليك بفتوح العارفين العاملين.
0: اللهم أمين.
1: نلتقي في حلقتنا الثانية من مشكاتنا الزيتونية ضمن البرمجة الصيفية لنتأمل في عمق قضايا أمتنا، ونقف عند محطة هي في الحقيقة تمثل شريان الحياة ونبض المستقبل. نتحدث اليوم كما تفضلت عن الشباب، تلك الفئة الحيوية التي تمثل قوة الدفع الحقيقية والقلب النابض الذي يضخ الطموح والعمل في جسد الأمة.
0: نعم.
1: الشباب لما تغيب عليه أستاذ مليك القيم الإيمانية والأخلاق القرآنية والمعاملة النبوية والتوجيهات المحمدية والتعلق بدين الله تجده في المتاهات والمنزلقات والانحرافات.
0: نعم.
1: والمجتمع يعيش حالة من عدم التوازن. اليوم كتاق شبابنا عايشين فراغ روحي وإيماني وحالة نفسية صعبة ومعقدة، عوض أن نعبر عليها بالعلم والثقافة والفكر والتربية والمعاملة الحسنة. تاق اليوم للأسف جزء من شبابنا يعبر عليها بالمخدرات والمسكرات والعقوق والبركجات والحرقة والكلام البذيء والاعتداءات بأنواعها، وقت لازمنا نعرف أنه نسيجنا المجتمعي قد ضرب.
0: نعم.
1: لأنه أهم فئة في المجتمع ضيعت البوصلة، ما هيش على الطريق الصحيح. راهو كان يعرف الشاب المسلم شنو مطالب به وشنية مهمته في الواقع بوعي وفطنة وألمعية، لما كان ما كان في واقع حياتنا.
0: نعم سيد.
1: وهذه مسؤولية الناس الكل أستاذ مليك، الناس الكل.
0: نعم.
1: من كل المواقع حتى تهتم وترعى وتحيط بهذه الفئة الحيوية.
0: نعم سيدي.
1: لذلك نجد سيدي محمد الخضر حسين الزيتوني النفطي شيخ الأزهر يحدثنا عن الشاب المسلم، فلنستمع جيدا لما قاله. الشاب المسلم هو الذي يستجيب لله فيما شرعه من عبادات تقربه إليه زلفا، كالصلوات الخمس بقلب حاضر. مش ممكن إنسان مسلم يوحد المولى سبحانه وتعالى لا يصلي ولا يؤدي عماد الدين. راهي هي اللي مش تخرجك من كل المنغصات والمطبات والمعرقلات وتقى روحك ستريسي وديموراليزي ومش قد بعضك ومش فوح لك شيء وكل حديث هذاك الكل. راهي الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال. الشاب المسلم لابد أن يعتز بدينه ويسعى بكل جهده ليكون هذا الدين محور الحياة. الشاب المسلم إذا وكل إليه عمل تولاه بأمانة. الشاب المسلم هو الحريص على تحقيق المصلحة سواء كانت شرعية أو وطنية. الشاب المسلم يتسلح بالعلم النافع في كل اختصاص.

0: في نفوس الشباب قوة إيمانهم وثقتهم بالله، وأن يمتنوا العلاقة بينهم وبين ربهم جل في علاه. والله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذه الفئة بقوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله. فإن الشاب الذي يختار طريق الله ليس ضعيفا منزويا، بل هو الشاب الأقوى إرادة، لأنه استطاع أن يقود زمام نفسه في وقت تقود فيه الشهوات الكثيرين. ويقول سيدي محمد الجيلاني حمزة: هذا هو الشاب الذي جعل من شبابه جسرا يعبر به إلى رحمة الله، فكانت مكافأته أن يؤمنه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: جميل جميل، نعم.
0: والجدير بالشاب العاقل أن يعرف نهجه ومنهجه القويم من خلال عائلته بداية، ومدرسته ومؤسسته التربوية بكل مراحلها، ومن خلال خلانه الذين يصاحبهم، فإما أن يأخذوه لبر الأمان والفضل والإحسان، وإما للخراب والفساد وسوء العاقبة. وكما نقولوا بالدارجة متاعنا: النفس نفسك وانت طبيبها، فين تحطها تصيبها. وهذا سيدي القاضي الزيتوني محمود الباجي في مقال له منشور بالمجلة الزيتونية عن المخدرات والشباب، اخترنا منه مقتطفا يقول فيه رحمه الله تعالى: يا شباب الأمة، يا من أنتم للنهضة معول ولصروح المجد مأمل، عليكم يعقد الرجاء وبكم يستنزل من الله الرخاء، فاستمسكوا بحبل الله المتين واسلكوا طريق الهداية واليقين، وتعلقوا برحاب من يعلم السر وأخفى، وتزودوا من العلم بما يعلي القدر ويكفي ويصفى، واعلموا أن الرقي والسيادة لا تنال إلا بالعزيمة والإرادة.
1: جميل.
0: ومن سلك دروب المعرفة بصدق ونية نال من العز أعلى مطية. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيا خيبة من تنكب عن طريق الحضارة وأغرق نفسه في وحل الخسارة، وترك لشهوات النفس القياد حتى أورده الموارد وأفسد العباد. فكم رأينا من شباب في المخدرات غارقون، وفي غياهب الرذيلة تائهون، وعن طريق الصلاح مبتعدون، بلا أمل في حياة كريمة ولا هدف في رفعة عظيمة، يغوصون في أوحال الانحراف ويضيعون عمرهم في ظلام الملذات، وعندها يجد الأعداء فينا المطمع ويغتالون فينا نور المطلع، ويقهروننا بشباب عن هويته غريب وعن منهج الرجل عزيب. فلا تتركوا لهم مجال للنيل ولا سبيل لطمس معالم السيد، وكونوا أصحاب همم تعلو على السحاب وعزائم تهدم شروح التراب، وتذكروا قول ربكم سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله الله في أنفسكم، والله الله في أمتكم وأوطانكم، فالبناء بسواعدكم يقوم والمجد بعزمكم يدوم. فلا عزلة تقطع حبل الوصال ولا فرقة تهدر طيب الخصال، بل وحدة ترقى بالأمة إلى السماء وعمل دؤوب يبلغنا الرتبة العلياء. انتهى كلام سيدي محمود الباجي رحمه الله تعالى. خلاصة القول أستاذ ذي مليكة: إن نجاتنا والسبيل إلى تحقيق آمالنا يكمن في ارتباط شبابنا بربهم وتأسيهم بنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، واتخاذ القرآن دستورا للحياة. ولنا في هذا أمثلة شبابية إيمانية طيبة مباركة. سائلين

0: إن الله لنا ولهم الثبات والرشد والهداية والسداد والاستمساك بعروة الإيمان الوثقى، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب، نرفع راية أمتنا، سمعنا وأطعنا يا رب العالمين. ولنا في تونس الحبيبة أمثلة شبابية إيمانية، هم نبض الحاضر ونبض المستقبل بإذن الله. أستاذ محمد أيمن القربي وضيفنا دليل بإذن الله تعالى على الخير المبثوث في تونس الحبيبة، والحمد لله. ضيفنا هو إمام خطيب شاب بجامع أنس بن مالك بولاية جابس، تحديدا في وسط جابس. ضيفنا هو أستاذ شاب لمادة التفكير الإسلامي. ضيفنا كذلك هو باحث مرحلة دكتوراه، باحث شاب اختصاص فقه وأصوله. كيف تقدم ضيفنا الشاب أستاذ محمد أيمن القربي؟
0: ضيفنا في هذه الحلقة أستاذ مليكة يمثل حالة استثنائية في مشهدنا الدعوي والتربوي، أقول
1: جميل. أي.
0: وهو أبعد ما يكون عن القوالب النمطية.
1: الله الله.
0: وقد خرج بصورة الأستاذ في من برجه العاجي، ولم يجعل خطابه حبيث المنبر. هو نموذج ينهض بمسؤولية البلاغ بلسان العصر وروح الشباب، وقد جمع بين الحسنين: أصالة النهج وحيوية العطاء. هو سيدي معتز جرادي حفظه الله ورعاه.
1: ما شاء الله، ربي يبارك لنا فيه. سيدي معتز جرادي، الإمام الخطيب الشاب، الأستاذ الشاب في مادة التفكير الإسلامي، أحييكم من القلب سيدي الكريم، جزاكم الله خيرا. يعني تحملون هذا الاسم الجميل، وقد عبرت على اعتزازك، اسمك معتز، وقد عبرت على اعتزازك بدين الإسلام واعتزازك بهذا الانتماء وبرسالتك الإسلامية، وقد حرصت على أن تبلغها لشباب بلادك ووطنك. معتز جرادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بأختي الكريمة مليكة قسام،
1: بارك الله فيك،
2: السيد الجليل العزيز والأخ الكريم القريب الحبيب القريب سيدي محمد أمين القربي. أشكركم بداية على هذه الدعوة الكريمة، وما كنت بينكم الآن إلا كي أستفيد من هذه النفحات والبركات العزيزة المباركة التي أفدتم بها واستفاد منها كل مستمع. وأشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم و في مجهوداتكم، وأن ينفع بكم بلادنا، وأن ينفع بكم الأمة العربية والإسلامية جمعاء يا رب.
1: وإياكم سيدي معتز جرادي، ربي يبارك لنا فيك. إذا نريد أن يعني طبعا نشكركم من القلب على قبول الدعوة، هذا أولا، وثانيا طبعا نريد من خلالكم أن نقدم هذه الرسالة لشباب أمتنا، عسى أن يكون شباب الأمة قوة دفع حقيقية حماية لنسيجنا المجتمعي، وهذا ما أثاره الأستاذ محمد أيمن القربي في سطوره الزيتونية. سيدي معتز،
2: في الحقيقة كنت مستمعا استماعا دقيقا لكل ما ذكره أخي الحبيب سيدي أيمن القربي، هذا ليس بغريب عنه، فهو قد حمل راية إحياء تراث زيتوني ظن الكثير أنه منعدم أو أنه قد انتثر، لكن في الحقيقة قيض الله عز وجل له رجال الأمثال سيدي محمد أمين القربي حفظه الله، قيض الله رجال أمثاله كي يحيوا هذا التراث و كي يبينوا أمرا عظيما ينبغي لكل شخص ينتمي إلى ترابنا التونسي أن يعتز به، وهو أن مدرستنا الزيتونية كان لها باع وذراع في كل مجال من مجالات الحياة، وكان لهم قلم نابض أرادوا من خلاله أن يحيوا منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأرادوا أن يبينوا أن الإسلام ليس كلمة فقط، إنما هو حضارة تبنى. وقد بيّن سيدي محمد أيمن من خلال هذه النفحات التي قدمها أيضا من فيض هذه الرسالة الزيتونية العميقة، فجزاه الله عنا ألف خير في ذلك. أقول في الحقيقة ونحن نتحدث عن موضوع الشباب ونتحدث عن هذه الفئة العمرية التي أنتمي إليها وأعايشها وأخاطبها، سواء في المساجد أو في الجمعيات القرآنية أو في المعاهد الإعدادية والثانوية، أريد أن أقول لهم كما قال الله تبارك وتعالى وأذكرهم في الحقيقة بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه الآية في الحقيقة آية عجيبة مليكة، ووقفت عند تفسير علم همام، ونحن نتحدث عن المدرسة الزيتونية، توقفت مع تفسير سيدي محمد المختار السلامي رحمه الله، مفتي الديار التونسية المتوفى سنة 2019 ميلادي، في كتابه نهج البيان في تفسير القرآن، وهو يتحدث عن هذه الآية وأشار للفتية بهذه اللفظة التي ذكرت في وسط هذه الآية، فقال بهذا اللفظ يتحدث عن الصفات التي يمكن أن نستلهمها من هذه الآية للشاب المثالي الذي تطمح نصوص القرآن والحديث في صناعته. قال رحمه الله: عبر بالفتية إشارة إلى أنه قد اكتمل فيهم صفات، وهذه الصفات هي ثلاث صفات ذكرها رحمه الله. قال: الصفة الأولى هي صفة الرجولة، والصفة الثانية هي صفة صلاح التفكر، والصفة الثالثة هي نبل الأخلاق. وكأنه رحمه الله بهذه الصفات الثلاث يبين الصورة الشبابية النموذجية التي بعث نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام كي يبنيها في مجتمعه الأول وفي رعيله الأول، والتي يطمح أن تكون مرتسمة في كل عصر وفي كل مصر وفي كل شاب من شباب أمتنا العربية والإسلامية. وكأنه يقول: إن أردنا أن نتحدث عن الشاب المثالي فينبغي أن نتحدث عن رجولة وهي البنية الجسمانية، وينبغي أن نتحدث أيضا عن صلاح التفكر، أي عن عقل راجح، عن عقل نابغ، عن عقل طموح يريد أن يقرأ ويريد أن يبني ويشيد ويصنع ويجعل من بلاده أفضل بلاد، ويجعل من نفسه قد وصلت إلى مراقي السعود وهلم جرا، وأيضا الأخلاق. وهذه الجزئية في الحقيقة ينبغي أن نقف معها وقفات كثيرة، لأن مجتمعنا بكل أصنافه العمرية يحتاج إلى ملء وطاب عقله وقلبه أكثر في قضية الأخلاق، التي صرنا إن وجدنا جزءا منها نقول الحمد لله على ذلك. فأردت هنا أن أشير إلى علماء الزيتون كيف أنهم والوا اهتماما واسعا للشباب. انظر كيف أن الشيخ مختار السلامي
1: صحيح
2: وقف عند هذه الصفات الثلاث التي يريد أن يقول من خلالها أن الشاب يصنع بالرجولة وبصلاح التفكر وبنبل الأخلاق. أشرت أيضا إلى شيخ علم هما من آخر من أعلامنا، وهو ابن عرفة، تفسيره المعروف تفسير ابن عرفة المتوفى سنة 203 هجرية، لما وقف عند قوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قال: يحتمل أن يراد آمنوا بوجود الله وزدناهم هدى بالإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى.
1: سيدي معتز،
2: التي نريدها أختي مليكة،
1: ربي بركلنا فيك. المعذرة، سنقف لثواني قليلة فاصل إشهاري ثم نختم بإذن الله تعالى معكم سيدي معتز جرادي ومع الأستاذ محمد أيمن القربي في مشكاتنا الزيتونية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
4: إشهار. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: إشهار.
3: من القلب إلى القلب.
1: نعود إليكم أحبتي في الله تعالى مع أستاذي الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي وسيدي الشيخ الإمام الخطيب أستاذ التفكير الإسلامي والباحث في الباحث الدكتوراه ربي وفقه بإذن الله تعالى في اختصاص الفقه وأصوله السيدي معتز الجادي، لنتمم مع كلمة ختام تكون بمثابة عهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لنؤسس بإذن الله تعالى ونبني هذه الصفات الثلاثة في شبابنا بإذن الله، رجولة وصلاح التفكر ونبل الأخلاق. أعطي الكلمة كلمة الختام لكم سيدي معتز، شكرا لكم من القلب على الإضافة الرائعة التي حققتها في مشكتنا الزيتونية اليوم سيدي معتز.
2: ربي يبارك فيكم أختي مليكة الكريمة، وأعيد وأجدد شكري ومحبتي الخالصة لكم، وجزاكم الله عني ألف خير على هذه الدعوة الكريمة، أنت وسيدي محمد أيمن القربي حفظكم الله وبارك فيكم. خير ما أختم به في الحقيقة هو آية من كتاب الله تعالى، أوصي بها نفسي وأوصي بها الشباب وأوصي بها الجميع. نعم. وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الآية فقول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. هذه الآية فيها ملمح مهم، وهي الصحبة الصالحة التي تنير الطريق وتضيء الدروب. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما ذكر في الحقيقة في المستدرك على الصحيحين، أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وهذه النقطة المهمة، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فراغك، وحياتك قبل موتك. صلى ربي يجعلنا منهم
1: يا ربي. أمين. أمين أمين. شكرا جزيلا من القلب سيدي معتز الجرادي، تشرفت طبعا بحضوركم وبالسماع لكم، قدمت لنا إضافة رائعة، وأرجو من هذه الرسائل الإيمانية أن تصل إلى قلوب شبابنا، عسى أن يكونوا بإذن الله تعالى شريان لحياتنا التونسية، ونبض بإذن الله تعالى جميل ومفيد لحاضرنا ومستقبلنا على أرض تونس. فجزاكم الله خير سيدي معتز، في أمان الله، بالتوفيق. شكرا شكرا سيدي محمد أيمن القربي، أشكركم من القلب على هذه السطور الرائعة، وأرجو أن يكون لها الوقع والأثر الجميل على طبعا في شبابنا إن شاء الله.
0: وهذا ما نرجوه أستاذة مليكة، وهذا ما نصب إليه، وهذا مقصدنا، أن تكون هذه الفئة الحيوية عارفة بوصلة منهجها وطريقها، اعتمادا على الفكر الأصيل، واعتمادا على العقل الرشيد، واعتمادا على العلم النافع الذي سيجعل لنا صوتا عاليا بين الأمم. وأختم بجملة أقول في حق سيدي معتز الجرادي: أنه كالنحلة تختار أطيب الثمار لتقدم لنا خلاصات الفكر وعميق المعرفة في قالب من الألفة والتقدير، معتمدا على نهج علمائنا الأبرار، علماء الزيتونة التونسية.
1: ما شاء الله. طبعا وما تفضلت به يؤكد أن طبعا الأستاذ معتز الجرادي هو مثال شباب إيماني، والحمد لله تونسي أصيل، ربي بارك لنا فيه وفي شباب تونس يا رب العالمين. أمين. اللي حاملين الراية ومعتزين، هو اسمه معتز وهو معتز بدينه. أمين. ورسالته الإسلامية التونسية، فجزاه الله عنا كل خير. وطبعا الشكر موصول لكم سيدي محمد أيمن القربي على حرصكم واهتمامكم بأعلام الزيتون رحمهم الله تعالى، و الوصال بإذن الله تعالى متواصل بين ماضينا وحاضرنا بإذن الله تعالى، مدام والحمد لله في تونس يعني فما أمثلكم والحمد لله. فربي يبارك لنا فيكم سيد محمد أيمن القربي.
0: هذا أقل واجب ما نقوم به، هو واجب علينا، كل حسب قدرته وإمكانياته، والهدف أن يكتب المولى سبحانه وتعالى لنا القبول، وأن يكون للزيتونة علما ومعلما وأعلاما موت قدم في هذه البلاد، وسيكون لها موت قدم في هذه البلاد بحول الله تعالى.
1: بحول الله تعالى. ونحن نواصل على هذا الدرب الإيماني الإصلاحي الإنساني بإذن الله تعالى بعد قليل مع امرأة تونسية حاملة لمشروع جميل جدا منطلقه القرآن الكريم. اقرأ أحبتي في الله تعالى. سيدتي سونيا علي النفزي كانت حاضرة معنا الأسبوع الفارط، اليوم بتكون حاضرة معنا بالهاتف، لنتمم بإذن الله تعالى أولى حلقات دورة تدريبية أعلننا عنها عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، هدفها أن نكون كبارا صغارا نساء رجالا ماهرين بالقراءة. لذلك بعد قليل سنكون معها خطوة خطوة بإذن الله تعالى لنسترجع شغفنا وحبنا للقراءة. يكفي أننا سننصت الآن إلى سورة العلق بصوت المقرأة التونسي الشيخ إلياس بن نور، تحية له من القلب، ثم نستقبل سيدتي الأستاذة الاستشارية التربوية سونيا علي النفزي لتعلمنا بإذن الله تعالى وتكوننا في هذا الدرب القرآني الجميل.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان. توقا إلى حلاوة الإيمان. نحن أحبتي في الله تعالى في مشروع ماهر في الأرض وفي السماء عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القرآن الكريم ونستجيب للقرآن الكريم. ومنذ قليل أنصتنا إلى سورة العلق، وقد أمرنا الله تعالى بالقراءة، لذلك مع أستاذتي الكريمة والجميلة سونيا علي النفزي، وهي أستاذة لغة إنجليزية وكذلك استشارية أسرية وتربوية، وهي صاحبة مبادرة قارئ في كل بيت، معها بإذن الله تعالى طيلة البرمجة الصيفية سنتدرب على أن نتصالح مع هذا الفعل القرآني، اقرأ، كيف نجعل من القراءة عادة، كيف نبني هذه العادة. أسئلة كثيرة نطرحها مع بعضنا البعض، وستجيبون عليها وتعلمنا بإذن الله تعالى أستاذتنا سونيا علي النفزي. أحييك من القلب أستاذتي العزيزة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أستاذة مليكة.
2: مرحبا.
3: تحية خاصة جدا لك، وأنا يعني أشعر بهذه الأجواء الإيمانية العظيمة منذ بداية الحلقة، وهنئك على هذا الاختيار، يعني اختيار فكرة برنامج رائع لهذه العطلة الصيفية. أحيي كذلك يعني كل الإخوة الذين تقدموا بمداخلات رائعة. ما أجمل أن نعود جميعا إلى ما يحيينا وما يحيي أنفسنا، وسعيدة جدا أن ألقاكم مجددا وأن أكون جزءا من هذا الخير العظيم إن شاء الله.
2: الحمد لله، وأنا أسعد بلقائك أستاذتي العزيزة، وحضرتك بإذن الله ستقدمين لنا إضافة رائعة في هذا المشروع، في مشروع المهارة، كيف لا، وحضرتك معك خطوة خطوة إن شاء الله في هذا الدرب الإيماني، عسى أن نحقق الترقي الإيماني. هذا هو الهدف الكبير لرسمناه لمشروع ماهر في الأرض وفي السماء، ومعك سنحقق الترقي من خلال هذا الفعل القراءة أستاذتي العزيزة. للأسف عنا مشاكل كبيرة معها سيدتي سونيا،
3: إن شاء الله يا رب في هذه الفقرة نتمكن من حل المعضلة ومن تحفيز الناس لأن نعود لهذه القراءة.
2: نعم.
3: نذكر سيدتي العزيزة أننا يعني في هذه الفقرة، فقرة قارئ ماهر في كل بيت، اخترنا أن تكون هذه الفقرة مشروعا يمتد طوال العطلة، لأننا نؤمن يعني أن العطلة يعني كما هي وقت للراحة لأبنائنا، هي أيضا فرصة ذهبية لأن نبني فيهم عادة ربما تغير مستقبلهم ككل. ويعني في اللقاء الماضي أيضا تحدثنا عن أهمية القراءة واستفضنا في هذا، ولكن قلنا أنها يعني كي ليست فقط مجرد نشاط يعني ترفيهي نقوم به، ولكن لنذكر ونذكر دائما وسنذكر بهذا في كل حلقة، أنها توجيه خاطبنا به الله عز وجل في القرآن الكريم.
2: جميل.
3: وأنه أول توجيه وأول كلمة نزلت من جبريل عليه السلام إلى الأرض، اقرأ، وكأن يعني الرسالة واضحة لنا جميعا أنكم يا إنسان يعني القراءة هي طريقكم للترقي، طريقكم للمعرفة، طريقكم للتزكية، يعني هذا التوجيه لا يجب أن نخفي له.
2: جميل.
3: قلنا أيضا عزيزتي أن العلم أثبت هذا، اليوم علم الأعصاب أثبت كيف أن القراءة تغير الدماغ، توسع مداركه، تقوي التركيز، وما أحوجنا لهذا يعني في عصر التكنولوجيا وكل تلك الفوائد الجمة. وقلنا أيضا أن الواقع يثبت أن أكثر الناس تأثيرا ونجاحا هم أكثرهم قراءة. توقفنا عند فكرة يعني هي التي سنبدأ منها اليوم، فكرة في غاية الأهمية أستاذة مليكة، هي أن الطفل لا يتعلم مما نقوله يعني بطريقة مباشرة، توجيه مباشر، نقول له اقرأ، ولكن هو عندما يرانا نقرأ، يرى في البيت يعني أبا يحب القراءة أو أما تحب القراءة، أخا يحب القراءة، شغوف، يقرأ بشغف، يقرأ بحب، فينظر إلى ذلك الفعل يعني ويرى هذا الشغف، ستنتقل له العدوى وسينتابه الفضول ويريد أن يتعرف هو نفسه على الكتاب. لهذا اليوم يعني اخترنا أن يكون حديثنا موجه للكبار قبل الصغار.
2: نعم، إذن نحن الكبار معنيون بالخطوة الأولى.
3: نعم
2: نعم جيد.
3: نعم
2: جيد ممتاز. نعم. سادتي سونيا بعد إذنك نحب نذكر سادة المستمعين أنه حضرتك نظرا لأنك مؤمنة بهذا المشروع كنت حاضرة معنا حضوريا في الأستوديو والحمد لله وشرفتنا طبعا بحضورك باش تبلغ أمانة هذا المشروع، وبإمكان السادة المستمعين يرجعوا للصفحة ويلقوا حلقتنا الأولى حتى تزيد هالمعاني هذه اللي حضرتك تفضلت بها سريعا أنها تترسخ فينا، وبالتالي نؤمن أنه مشروع حياة هكا ولا سادتي سونيا؟
3: أكيد جيد. يعني هو نحن سنتحدث في اليوم في ثلاث محاور رئيسية، من بينها وأولها يعني أن الإنسان لابد أن يجد دافع أو دوافع تجعله يقوم بأي فعل يعني سيقوم به في حياته.
2: كيفاش ننجح في هذا؟
3: نعم، من أكبر الدوافع نحن اليوم يعني قبل كل شيء، قبل أن نطرح سؤال كيف أستعيد شغف القراءة أو كيف أبني هذه العادة، يجب كل إنسان أن يسأل لماذا يجب أن أقرأ. فعندما يجد الدافع سيتحرك يعني نحو هذا الفعل، سيجد في نفسه الطاقة لكي يقرأ. يعني يجب أن يسأل لماذا أقرأ، أن يجد الدافع الحقيقي لهذا الفعل. فهنا في هذه الدقائق إن شاء الله سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال، ونحاول أن نجيب عن أسئلة كيف أبني عادة القراءة، كيف أحافظ عليها، كيف أجعل يعني هذه العادة جزء طبيعي من حياتي ومن يومي. يعني هنا يعني أكبر محفز وأكبر حافز أكيد ومن دون شك هو أن هذا التوجيه هو توجيه رباني. فكل إنسان يبحث عن مرضاة الله، يبحث عن أن يسير في خطى تقربه إلى الله أكثر، لا شك أنه يعني سيندفع وسيتساءل لماذا هذه الكلمة كانت أول كلمة في القرآن الكريم. قبل أن نختار الكتب، قبل أن نتحدث هل الوقت يسمح أم لا، نبحث في الموضوع، ومن هذا الباب نعود للحصة الفارطة للتسجيل الفارط حتى يعني نحيي في أنفسنا هذا الدافع. قد يبدو السؤال سهل يعني لماذا أقرأ، لكن في الحقيقة يعني يعني قد يبدو غير مهم، لكن الإنسان لا يستمر في أي عادة إذا لم يكن يعرف لماذا يفعلها. لذلك يجب على كل مستمع أن يفكر لماذا يحرص شخص على ممارسة الرياضة، لماذا يحرص على صحة أفضل، لماذا يجتهد في دراسته. كل ذلك يعني هو ناتج عن دافع. اليوم يجب أن يسأل لماذا أريد أن أقرأ، لماذا أريد أن أكتسب هذه العادة. ربما أريد أن أقرأ لأكون قدوة لأبنائي، ربما أريد أن أقرأ لكي أقلل من استعمال وسائل التواصل التي يعني أصبحت تستهلك وقتي وعقلي وتفقدني تركيزي وكذا، وربما أريد أن أطور نفسي في عملي أو أن أوسع آفاقي. ولكن يبقى دائما أكبر دافع هو أني أريد أن أقرأ لكي أقترب من الله عز وجل، وأن جميل. أفهم ديني، وأن أتدبر كتاب ربي، وأن أعمر عقلي بما ينفعه، بما أن هذا هو التوجيه العظيم. فأيا كان الدافع، المهم كخطوة أولى علي أن أبحث عنه. وهنا أنا أتوجه لهم، بما أننا قلنا أنها دورة تدريبية، فعندما تبحث عن هذا السؤال وعندما تجد الإجابة دونها، أكتبها. أقرأ لأكون قدوة لأولادي، أقرأ لأطور نفسي، أقرأ لأنني أريد أن أعيش حياة أكثر وعيا، أقرأ لأني أستجيب لتوجيه رباني، اقرأ. فأيا كان الدافع أكتبه وضعه أمامك، ويعني كرره عديد المرات حتى يعني تتشبع بهذا المعنى، ويكون هو الوقود لك لتستمر يعني في هذا الفعل.
2: نعم، والدوافع التي ذكرتها أستاذة سونيا إن كلها تحفزني شخصيا، يعني أكتبها في ورقة، يعني كلها أكثر من دافع. أولها طبعا الاستجابة لأمر الله تعالى، اقرأ، ومن بعد تتعدد هذه الدوافع، يعني من رئيسية أساسية أو وثانوية هكا أستاذة العزيزة، ونكررها لنتشبع بيها، تكون رؤيتي واضحة.
3: أحسنتي، هنا أنت أشرتي إلى إشارة مهمة جدا، أن كل هذه الدوافع هي فينا ونحتاجها. فيعني أن نكتبها جميعها، يعني الحماس أستاذة مليكة هو شعور يأتي ويذهب، ولكن إذا تحول الأمر إلى دافع حقيقي واضح، واضح لعقل اللاواعي، واضح لعقل الواعي، أكتبه بوضوح، فهو سيبقى يعني مثل الوقود الذي يدفعني دائما، يحفزني من دون يعني أن أضطر لتكراره بصفة يومية. تصبح قناعة، يعني قناعة عندي أن هذا الفعل مثل الأكل والشراب، مثل التنفس، مثل الصلاة، مثل كل يعني الأشياء المهمة في حياتي، فلا أفوت على نفسي يوما إلا وأكون قد قرأت يعني ولو جزء يسير من أي كتاب.
2: وهكا ما يكونش الحماس مؤقت وإنما حماس نعم. دائم، يعني يمشي معايا خطوة خطوة مع فعل القراءة.
3: نعم، وهذا جميل. هو معنى الدافع، يعني الدافع وقود، الدافع يعني مستمر، الدافع قوة، يعني قوة باطنية تعطيني الطاقة لأفعل حتى وإن كانت هناك عوائق. وهنا سننتقل أستاذة مليكة للحديث عن العوائق. يعني هناك عوائق تعيقنا يعني جميعا، يعني دون أن ندري تجعلنا كسالة عن القراءة، فعلينا أن نتعرف عليها حتى بين ظفرين، يعني نهزمها حتى نتغلب عليها. يعني إذا كانت القراءة بهذه القيمة فعلينا أن نتعرف ما الذي يمكن أن يحول بيني وبينها. هناك عوائق عديدة ولكن سنذكر يعني البعض منها. العائق الأول هو أن يعني كل إنسان منا بسبب كثرة المشاغل، بسبب هذا النسق السريع الذي نعيش فيه جميعا، ننتظر دائما أن يكون لدينا وقت فراغ أكبر، الوقت المثالي لنقرأ. نقول عندما تخف المسؤوليات سأقرأ، عندما تنتهي هذه المهمة سأقرأ، عندما أرتاح من العمل. الحقيقة يعني
2: نؤجل أو نسوف هذا العمل.
3: نعم، هو تسويف يعني من فعل الشيطان، ومن فعل أننا يعني عدم الخروج من منطقة الراحة التي اعتدنا أن لا نقرأ فيها. حقيقة يعني هذا الوقت المثالي قد لا يأتي أبدا. الحياة يعني بنمطها الحالي قد لا تمنحنا هذا الوقت، والوقت لا ينتظر، والوقت لا يعني لا يصنع، لا يمكن أن نشتري وقت إضافي. بالتالي علينا يعني أن نتخلى عن هذه الفكرة أني أنتظر الوقت المثالي، لأنه القراءة ليست مسألة وقت. لو تعودت أن أقرأ، وسنبين يعني في الخطوات كيف أن المسألة ليست مرتبطة بوقت كثير، ولكن العادة تبنى تدريجيا بوقت صغير تكون فوائده بالاستمرارية فوائد عظيمة. من العوائق الأخرى أيضا أننا يعني عادة في كل بداية وفي كل عادة نريد أن نكتسبها في الحياة نريد أن نبدأ بدايات كبيرة جدا، فنشتري كتاب ضخم أو يعني نقرر أن نقرأه في وقت وجيز. حقيقة يعني هذا خطأ، لابد أن نبدأ بخمس دقائق، عشر دقائق فقط يوميا. سنفاجأ بعد أسابيع أن هذه الدقائق الصغيرة صنعت هذه العادة وصرت أجد وقت أكثر لها. من العوائق أيضا هو اختيار كتاب غير مناسب، يعني أو البدء بقراءة أي كتاب موجود عندي. لابد أن أبحث عن كتاب في البدايات في صلب اهتمامي حتى لا أشعر بالملل، كتاب مناسب لي وليس مناسب للجميع. يعني عائق رابع والأهم على الإطلاق هو الهاتف أستاذة مليكة، وهذا
2: صحيح.
3: يعني
2: مشكل مطروح.
3: نعم،
2: مانع حقيقي. نعم، عائق هكا ولا سيدتي
3: كبير. يعني حتى كبير نكون جدا. صادقين مع أنفسنا، يعني لنصارح أنفسنا عن يعني حجم الوقت الذي نستهلكه يوميا على الهاتف دون أن تكون هناك خدمة حقيقية أو مصلحة حقيقية بهذا الاستهلاك. يعني كم مرة قلنا أننا سنقرأ فإذا بنا يعني نمضي ساعة كاملة على الهاتف دون أن نتنقل يعني بين التطبيقات أو سكرولينج يعني بين المشاهد وبين الفيديوهات. يعني المشكلة ليست في الهاتف نفسه، هو الهاتف يعني هو المنافس للكتاب، ولكن يعني لأنه نحن تعودنا على هذا المسك بالهاتف لساعات طويلة ولوقت طويل. فالتغيير في البداية سيكون محتاج إلى إرادة، محتاج إلى عزيمة، إلى يعني دافع قوي وإلى ثبات، وإلى أن أجتهد في أن أمنح نفسي هذا الوقت للقراءة رغما عني، حتى وإن كان الهاتف يعني يحاول أن يسرقني من الكتاب. شيئا فشيئا تدريجيا سنصل إلى محطة نشعر فيها أننا نحتاج الكتاب أكثر مما نحتاج الهاتف، ونرغب في الكتاب أكثر مما نرغب في الهاتف. آخر عائق هو فكرة منتشرة جدا، هي أن القارئ الجيد يجب أن ينهي كل كتاب يبدأه. فتجد يعني أنه أحيانا نمسك بكتاب وحين لا ننهي هذا الكتاب نشعر بنوع من الإحباط وأننا يعني لم نحقق الهدف المنشود. الحقيقة يعني الهدف من القراءة أكبر من عدد الكتب التي نقرأها. وهل أنهيناها أم لا؟ يعني لنتذكر أننا حتى لو نقرأ جزء من كتاب ثم لا ننهي ثم نأخذ كتاب آخر، يعني نحن بصدد الاستمرار في القراءة
2: أكيد.
3: وهذا هو الأهم.
2: نعم.
3: هذا هو الذي
2: هدفنا
3: نحتاجه.
2: قراءة مستمرة، ماهيش قراءة مؤقتة. نعم.
3: نعم
2: هدفنا ضمان
3: نعم.
2: هذه الاستمرارية في فعل القراءة. جميل سيدتي سونيا. نعم يعني إذا يعني توان أن نعود نعمل مراجعة سريعة لكل ما التحق بنا، احنا الهدف
3: نعم.
2: متاعنا صناعة عادة القراءة. حضرتك علمت الخطوة الأولى هي أن أجد الدافع الحقيقي وأكتبه.
3: نعم.
2: هكا ولا وينجم يكون
3: نعم.
2: أكثر من دافع سيدتي سونيا؟
3: أكيد كلما وجدت دوافع أكبر أكيد يعني أقنعت نفسي
2: نعم.
3: أكثر يعني هذا واضح.
2: نعم. بعد نسأل نفسي شنو ما الذي منعني عن القراءة وكيف أتجاوز
3: نعم.
2: هذه الموانع أو هذه العوائق، يعني كاني نقعد جلسة يعني جلسة صراحة بيني وبين نفسي.
3: أكيد
2: هذا المطلوب
3: صراحة، وسنجد فيها جميعنا أننا في قفص اتهام يعني.
2: في قفص اتهام. نعم أكيد جدا.
3: نعم.
2: طيب إذن يعني إذا عملت هالخطوتين هذوما فبإذن الله تعالى خير نبدأ نخرج إن شاء الله من قفص هذية بحول الله.
3: أكيد إن شاء الله.
2: طيب.
3: سأبرئ نفسي بنفسي يعني أنا
2: نعم.
3: الحاكم وأنا القاضي وأنا
2: جاي.
3: المتهم كل شيء يعني في موضوع القراءة.
2: نعم.
3: طيب هنا سأبدأ يعني ببناء هذه العادة خطوة خطوة يعني الآن قد يقول يعني أحد المستمعين اقتنعت لكن يعني كيف أبدأ
2: كيفش.
3: يعني ما هي الخطوات العملية؟ ببساطة لا تجعل البداية كبيرة، اجعلها بداية ذكية. بداية يعني لأنه هذا العقل الذي تعود أو أنا كنفس كإنسان يعني تعودت على أشياء فليس من السهل أن أتغير، يعني التغيير يتطلب يعني ذكاء ويتطلب إصرار، والتغيير يعني يقال أنه في ظرف 21 يوم تبدأ تتكون العادة، وأنا جربت هذا وفعليا فعلا يعني بعد 21 يوم نشعر بأنه ذلك الثقل في اكتساب عادة جديدة أو في تجاوز أمر ما، حتى على مستوى المشاعر يبدأ يخف. فالخطوة الأولى هو أننا نبدأ بالقليل الذي نستطيع الاستمرار عليه. إذا كنت أعرف أني سأقرأ لا أستطيع أن أقرأ لنصف ساعة، أستطيع أن أقرأ لخمس دقائق فقط.
2: نعم.
3: لعشر دقائق، فأبدأ بهذه العشر دقائق أو بهذه الخمس دقائق. العبرة ليست بطول الجلسة في البدايات وإنما بالاستمرار. الإنسان
2: نعم.
3: الذي يقرأ عشر دقائق كل يوم يعني هو أفضل بكثير من إنسان لا يقرأ أبدا، أو لنقول يقرأ ثلاث ساعات مرة في الشهر. يعني هنا لنتعقلها، ما هو الأفضل؟ أن أقرأ عشر دقائق بتركيز وبشعور وحضور، أم أن أقرأ ثلاث ساعات مرة في الشهر وأترك الكتاب؟
2: جميل.
3: يعني هنا نعم نبدأ بالقليل.
2: يعني لو كان نذكر هوني فعل اقرأ، وإحنا قلنا نستجيب لله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان هذا الدافع الحقيقي يعني حاضر بقوة فسأنظر
3: نعم.
2: للقراءة بصفتها عبادة، والعبادة هنا ما نحبهاش تحضر النهار وتغيب أيامات، وحتى ولو يعني بجزء يعني قليل بوقت قصير، إلا أني كل يوم محافظ على العبادة هذيك هكا ولا اللي يعني زمنا نخمم بالرؤية هذه سيدتي سونيا.
3: بالضبط أنت بيه؟ الآن يعني ربطت يعني هو الربط الطبيعي.
2: تلميذة نجيبة، تلميذة نجيبة في دورتك.
3: لا والله ما شاء الله على أختي. يعني تنعشين الصدر صراحة.
2: بارك الله
3: يعني
2: بحي.
3: هنا يعني الربط بين هذا الفعل لأنه فعلا عبادة. أي توجيه
2: صحيح.
3: الله سبحانه وتعالى كل أمر أعطاهنا فهو عبادة، وكل أمر أمرنا بأن نتجنبه إذا تجنبناه فهو عبادة.
2: صح.
3: فالعبادة هي نحن نحتاجها، الله عز وجل لا يحتاجها منا، ولم يأمرنا بشيء إلا لأن فيه مصلحتنا. ما معنى أن يثبت العلم اليوم فائدة القراءة على الكبار على الصغار على الشيوخ على كل شخص؟ يعني ما معنى أن يثبت هذا؟ والله عز وجل ذكر هذه الكلمة كأول كلمة في القرآن الكريم. فهنا يعني ربط جميل جدا، ونستثمره كل ما يمكن أن نستثمره من أفكار لكي نثبت على هذه العادة فهو صحيح وهو جيد ونأخذه. الخطوة الثانية عزيزتي هو أن نربط القراءة بعادة مكتسبة وموجودة في يومنا. مثلا أنا إذا كنت أواظب على صلاة الفجر، وإن شاء الله يا رب ترزقنا جميعا المواظبة عليها.
2: أمين.
3: أو لست مواظبا واستيقظت متأخرا ولكن عندي مجال، فأربط هذه العادة بوقت الاستيقاظ وبوقت الصلاة. أو إذا كنت يعني عندما أشرب فنجان قهوة يكون عندي متسع من الوقت بعده أربط، وهذا شرب فنجان القهوة هو عادة عندي، فأقرأ تماما بعد شرب فنجان القهوة، أقرأ قبل النوم، يمكن أن أقرأ قبل النوم والجميع ينام، يعني هذه عادة عند الجميع، فقبل النوم يمكن أن أقرأ أثناء انتظار موعد. يعني حين نربط القراءة بعادة موجودة يصبح تذكرها أسهل، عادة واحدة أربطها كبداية بعادة واحدة، يعني لا نترك الأمور عشوائية أستاذة مليكة.
2: صحيح،
3: لا نترك الأمور للصدفة.
2: طيب،
3: خاصة في البدايات.
2: نعم، جميل جميل، بارك الله فيك. هل هناك خطوة أخرى نتعلمها منك اليوم؟
3: هناك ثلاث خطوات أخرى نذكرها سريعاً إذا لم يكن هناك متسع من الوقت.
2: تفضلي سيدتي.
3: الخطوة الثالثة، نختار كتاباً نحبه، لا كتاب نشعر أننا مضطرون لقراءته. يعني ليس مطلوب أن نبدأ بالكتب الصعبة أو الكتب المشهورة، نبدأ بما نحن نرتاح لأن نبدأ به أو نحب أن نبدأ به أو يناسب اهتمامنا، لأن كما قلنا الهدف في البداية أن نحب القراءة ليس أن نثقل على أنفسنا. خطوتنا الرابعة هي أن نجعل الكتاب قريبا منا دائما، يعني في المحفظة أو في مكان ظاهر على المكتب،
2: في محيط نظرنا،
3: بجانب السرير، في الحقيبة، يعني هكذا. خطوتنا الخامسة هي أن لا نجعل الهدف أن نقرأ لننهي الكتاب، بل أن نقرأ لنبني أنفسنا، لنستفيد نحن من فوائد القراءة. إذا كنت سأقرأ 5 دقائق والكتاب أخذ مني شهرا أو شهرين ليس هناك أي مشكل، 10 دقائق ليس هناك أي مشكل. وأخيرا، خطوة أخيرة ذكرتها الآن، هي حبذا لو نجعل لنا رفيقا في هذا الدرب.
2: جميل.
3: أن يكون لنا شريكا أو شركاء في هذا الدرب، نتقاسم معهم هذه العادة ونتحدث مع بعض ونتقاسم مع بعض، يعني أين وصلنا، ونحفز بعض وهكذا.
2: الرفيق مثلا، نجم نجعل ابني رفيقي في البداية، يعني حضرتك أكدت أنه أحنا الكبار معنيين بهذه الخطوات حتى ننجح في صناعة حب الفعل القراءة في أبنائنا. نجم نبدأ مع الخطوات الأولى التأسيسية، أنه ابني يكون رفيقي في هذا الباب أو ابنتي.
3: إذا كان هو إذا كنت أنا تمكنت من استعادة هذا الشغف فلأجعل ابني، ولكن أنا نصيحتي اليوم هي أنه لا أبدأ مع أبنائي وفي توجيه أبنائي حتى أكتشف أنا بنفسي قيمة هذه العادة.
2: ممتاز.
3: لأنه ما أسهل أنه بعد أن مررها الأبناء
2: جيد.
3: لو أنا أكتشف يعني قيمتها، فلأختار يعني شخص مناسب في عمري، صديقي، زوجي، زوجتي، وهنا لفت كريمة حتى ولو أطلت قليلا أستاذة مليكة، للآباء نرجوكم ساعدوا الأمهات في هذا. يعني زرع شغف القراءة والله هو أسهل على أن يتلقاه الابن والبنت من الأب، أسهل من أن يتلقاه من الأم. وهذا ليس مجال تفسير، يعني ربما لو هناك مجال للتفسير نفسر.
2: فتح آفاق إن شاء الله.
3: نعم.
2: ربما نفسره بإذن الله تعالى. ميلا، يعني بالحق مشروع جميل جدا جدا، نحييك عليه. يعني هالخطوات الخمسة الأساسية إن شاء الله ربي تتحقق فينا، وبإمكان السادة المستمعين يرجعوا للفيديو موجود في صفحة الإذاعة، وهكيك إن شاء الله يعني تثبت فينا هذه الخطوات. سادتي سونيا علي النفزي، الأستاذ طارق القلعي، يتابع فينا على الصفحة، قال: نقرأ لأن الحياة أقصر من أن نعيش تجربة واحدة، بالقراءة نحيا مئات الحيوات ونرافق آلاف البشر ونعود في كل مرة أكثر إنسانية وأكثر قدرة على فهم أنفسنا وفهم الآخرين. نشكر سيد طارق القلعي على هذا التفاعل الجميل.
3: نعم، نشكره أستاذ طارق، يعني له دور كبير يعني في نشر ثقافة القراءة في بلادنا، إن شاء الله ربي يحفظه وربي يكثر من أمثاله.
2: يبارك لنا فيك إن شاء الله تعالى. سيدتي سونيا علي النفزي، صاحبة هذه المبادرة الجميلة قارئ في كل بيت، نعلنها عبر أثير إذاعة الزيتونة، قارئ ماهر في كل بيت. ملا نبدأ برواحنا أحنا الأمهات وأحنا الآباء، عسى أن نسترجع هذا الشغف، وتكون القراءة مش عادة فقط، وإنما عادة ترقى إلى مستوى العبادة بإذن الله تعالى. خلاصة جميلة هكذا لسيدة سونيا. أستاذة سونيا، أنت معنا؟ معنا؟ للأسف انقطع الخط. طيب، نحييك من القلب، أشكرك من القلب سيدتي العزيزة سونيا علي النفزي، وهي استشارية أسرية وتربوية، جزاها الله عنا كل خير. وهذا هو مشروعنا بإذن الله تعالى، ودورتنا التدريبية عبر إثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كل يوم خميس بإذن الله تعالى في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء.
4: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي واقنطي.
5: خيركم أي أفضلكم أعلاكم قدرا باش وعلمه، إلا إذا كان علم وعلم أمانا في أعناقنا جميعا. رد بالك يا عبد الله ورد بالك يا أمة الله، لا حجة بعد اليوم. القرآن في بيوتكم أو بيوتكم، القرآن في سياراتكم وفي أعمالكم. واجب عليك باش تتعلم القرآن وتعلم الغيب ولو حرف من كتاب الله.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.
3: نعم أحبتي في الله تعالى، نتوق لحلاوة الإيمان، فهيا نشدوا الهمة أحبتي في الله تعالى. وهذا هو مشروعنا ماهر في الأرض وفي السماء، وطبعا توجنا هذه الفقرات بالإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة بصوت فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. اخترت أن نستمع إلى صوته لأذكركم وأذكر نفسي طبعا بدرجة أولى بموعد قرآني تعليمي بامتياز يبث يوميا في هذه البرمجة الصيفية كل يوم، والحمد لله، بين المغرب والعشاء حصة تعليم القرآن برواية الإمام قالون. أدعوكم أحبتي في الله تعالى إلى الاستماع إليها ومتابعتها لنتعلم تلاوة سورة الفاتحة بطريقة صحيحة وسليمة، وكذلك نتعلم تلاوة سورة البقرة. فأسأل الله تعالى أن يجازي الشيخ عبد الرحمن الحفيان خير الجزاء عما قدمه للإسلام والمسلمين في تونس الحبيبة. وطبعا من باب تحقيق ثمار عملية، لأننا لا نتكلم فقط عبر أثير إذاعة الزيتونة، وإنما نقول كلاما ينتج تطبيقا، ينتج ممارسة، ينتج سلوكا. وكل الفقرات التي طبعا أثثناها في هذا اللقاء، بدءا بفقرة زكية عسى أن نكون أصحاب نفس زكية، وصولا إلى فقرة من مشكات الزيتونة التي تحدثنا فيها عن شباب تونس وعن شباب الإسلام وعن الشاب المسلم الذي ينبغي أن يحمل رسالة دينه ويعتز بدينه. وكان عندنا موعد مع الشيخ الإمام الخطيب الشاب معتز جرادي، وتحدثنا عن رسالة الشاب ووظيفته ودوره. وتوجنا هذا زيدا بمشروع القراءة قارئ ماهر في كل بيت مع أستاذة سونيا النفزي. جاء الوقت كذلك لأقدم لكم أمثلة شبابية إيمانية تتحرك على أرض تونس بأخلاق القرآن، بثقافة القرآن، بجمال القرآن. باش نقول لكم أنه كلامنا قاعد يتطبق في تونس والحمد لله تعالى، ورسالة الإسلام والحمد لله تعالى نحيا فيها بأنوار شبابنا بسواعدهم الجميلة. أنا فرحانة أني باش نتوج كل هذا بحديث مع رئيس شاب الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة، السيد الشاب الطبيب عمر براهم. أحييك أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا مرحبا بك.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أختي مليكة وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم.
3: ربي يبارك لنا فيك. أنا فرحانة برشا يا عمر أني باش نختم لقائي بحديث شبابي واعي بإذن الله تعالى، من خلاله باش نمر الرسائل رائعة جدا لكل من يسمع فينا. عمر براهم، حضرتك رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة، سبق وتحكيت معاك على طبعا هذا الفرع الناشط والحمد لله تعالى، وفي العطلة الصيفية ما سكرتوش أبواب الفرع المحلي شباب القرآن الكريم، لأن ما ببينكم محلولة والحمد لله تعالى، إيمانا منكم بهذه الرسالة كيف لا، والدورة الصيفية واسمها دليل قاطع على إيمانكم بأن الرسالة هذه ينبغي أن تستمر صيفا وشتاءا خريفا وربيعا. يا عمر،
4: نعم، قبل كل شيء نحب نشكرك مليكة وكل إذاعة زيتون القرآن الكريم على هذا المرور الثاني بعد ما كان عنا لقاء في رمضان وحكينا فيه على يوم القرآن. نعم. اللي الحمد لله معناتها وقع فيه 20 ختمة القرآن الكريم في يوم واحد في مدينة حمام سوسة. نحبوا ديما سعداء نكونوا على موجات إذاعة زيتون القرآن الكريم، هذا المنبر الإعلامي الكبير في تونس اللي يعطينا فرصة واللي اسمه إذاعة زيتون القرآن الكريم.
3: ربي يبارك لنا فيكم يا عمر، ونحن أسعد، وهذا واجبنا باش نمرر طبعا نمرر رسائلكم الشبابية، نمرر دوركم الجميل، دوركم في أعمار المنطقة متاعكم حمام سوسة ولاية سوسة. ربي زاخرة بالحمد لله تعالى بهالعقول النيرة هذية، بالسواعد الشبابية الأبية. تحية ليكم من القلب، وانتم اللي تقدموا لنا إضافة لكل برامجنا يا عمر، فربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله.
4: بارك الله فيك أختي. إذا نحن باش نحكيوا على دورتنا الصيفية. أيوة. هذا البرنامج اللي عمره 16 سنة ابتداء من سنة 2013 بدينا في نسمى فكرة الدورة الصيفية بتقسيم النشاط القرآني على زوز فترات زمنية، فترة تسمى بالسنة القرآنية اللي هي تماهي السنة الدراسية للأطفال وللشبان، ثم يكون عندنا في برنامج عطلة الصيف برنامج يسمى الدورة الصيفية، اخترنا لها هذا الاسم هذا العام، اسم تعاهد القرآن استنادا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحث فيه على تعاهد القرآن، إذ قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده فهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها.
3: نعم.
4: هذا التعاهد قبل أن ندخل في تفاصيل الدورة، رؤيتنا ليه احنا كشباب القرآن الكريم لننظر في الحديث حتى من باب لغوي، ان صلى الله عليه وسلم قال تعاهد، والتعاهد بي على وزن التفاعل، ومن معاني وزن تفاعل في اللغة العربية يفيد المشاركة.
3: صحيح.
4: اي ان الانسان هو الذي يعاهد القرآن كما ان القرآن كذلك يعاهد الانسان، احنا نعاهد القرآن بالتلاوة وبالتدبر، والقرآن يعاهدنا بما فيه من خيرات ومن سلوكيات ومن ارشادات. نحب زاد احنا نشوف رواحنا في القرآن الكريم، نحب القرآن الكريم زاد يرى نفسه فينا.
3: أكيد.
4: اذا كان عندنا صورة من القرآن الكريم حفظناها قبل، فنطور انه القرآن لو كان جاء شخص امامنا يفرح.
3: أي والله.
4: لو كان كنا نرجعوا لها بعد زمان الصورة دي قها ما زالت محفوظة بنفس الأداء وبنفس الفهم وبنفس التدبر. فهذه حاجة لطيفة حبينا نسيقوها في مسألة تعاهد القرآن، اي ان هذا التعامل هذا العهد هو عهد ثنائي، كما احنا نقرر احنا في القرآن الكريم يجب ان يجد القرآن الكريم نفسه فينا ويعاهدنا كما خلانا. ربما نجم نكون بعدنا عنه فترة ورجعنا، لازم القرآن الكريم يرجع يلتقي بينا ديما يجد نفسه متعاهدا فينا وموجودا في نفوسنا.
3: عمر نحب نحييك من قلبي، تعرف علاش؟ خاطر خليتني نعيشها الصوره هذه وريتها توا راي العين وانت تتحدث، وبالحق هذا هكا التعاهد نحبوا نحققوه كيفاش بانه نعيشوا هالعلاقه التفاعليه التشاركيه بيننا وبين القران بطريقه انه بالحق نشوفوه يعني شخصيه متحركه فينا، كل حرف ينبغي ان يكون شخصيه تتحرك، الحرف القراني الكلمه القرانيه يلزمها بالحق تكون حيه في حياتنا، وهكا وهذا التعاهد الذي أوصانا به سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتعاهد هذا عبرت عليه زادة بأشكال أخرى، بأشكال شبابية جميلة يا عمر. احنا باش يجمعنا زادة حديث مع نائبك الشاب هكا ولا يا عمر؟
4: أيه؟
3: وهو
4: أيه؟
3: خونا الجميل الشاب مهدي شرف الدين، وهو نائب رئيس الجمعية، مهندس برمجيات ما شاء الله عليه، ومؤسس تطبيق شباب القرآن. قبل ما نحكي مع مهدي نحبك تبلغ لي هالصورة هذه شكل من شكل جديد لتعاهد القرآن، شكل بالتكنولوجيا الحديثة هكا وليل.
4: نعم.
3: تحبوا.
4: نعم.
3: بالحق توصلوها لكل شبابنا بحمام سوسة عمر.
4: نعم، هي تجربة أولى إن شاء الله أخويا مهدي بشحكي عليها بالتفصيل.
3: نعم.
4: هذه التطبيق اللي موجودة على البلاي ستور والأب ستور مع شباب القرآن الكريم لتنظيم العمل والتواصل الإداري بين الأبناء والأولياء والمدرسين والإدارة في شباب القرآن الكريم، بمجهود شبابي محلي من جمعية شباب القرآن الكريم، بمجهودات وبذكاء تونسي وبعبقرية شبابية قرآنية نحكي عليها إن شاء الله بالتفصيل مع أخويا مهدي. نحب نرجع فقط قبل لو تسمح أخت مليكة للبرنامج متاعنا، هو برنامج فيه مختلف الأصناف العمرية ابتداء من 6 سنوات للأطفال وللشباب وللكهول نساء ورجالا، مجموعات تقريبا في حدود 33 مجموعة، والأنواع متاع الناس المشاركين في هذه الدورة الصيفية انقسموا على نوعين في المجمل.

0: لأن يتعاهد القرآن الكريم.
1: ما شاء الله.
0: هذا البرنامج اللي هو خاص نجم نقوله بالنخبة. بالنسبة للناس اللي هي زادة الصيف نوعية الناس اللي تقبل على القرآن الكريم بعضهم يكون جديد من بلغ ست سنوات، وخاصة احنا نعطيه مراعاة كبيرة لفئة كبيرة من أبنائنا التوانسة، من جاليتنا التونسية المقيمين في الخارج، اللي إقبالهم مبهر في الصيف، سواء من أولياء سواء من تلاميذ اللي يستناوا باش يرجعوا في العطلة الصيفية لتعلم القرآن الكريم بشتى معناتها الطرق، وبكل فرحة يجيوا معناتها حتى من وسط العام يوصيوا رانا باش نروحوا إن شاء الله لتونس في الصيف. فنحبوا النشاط بتاعنا يتمركز حول القرآن الكريم، ومن خلاله تحسين اللغة العربية وتجويد الأداء اللفظي العربي والقرآني. بالتالي الناس هذوما رأيناهم، وكان التعهد بتاعهم هو تعهد وإن كان سنوي لظروفهم الحياتية، لكنه مبهر هذا التعهد، مبهر هذا الإقبال.
1: جميل.
0: وهو إن دل على شيء يدل على تجذر القرآن الكريم وثبوت أصله في بلادنا التونسية. فعنا زاد أقسام خاصة بالناس اللي هم مبتدئين، ولا من الناس اللي هي من جاليتنا التونسية في الخارج، ونختاروا هنا غالبا أنه تكون صورة قصيرة أو متوسطة الطول تحفظ. علاش؟ لأنه لهنا نخموا في جانب نفس كبير، أنه الإنسان وخاصة من الأطفال غالبا ما يكون يكتمل فرحة إلا إذا كان يحس حاجة يحصلها ويكملها.
1: نعم.
0: لو كان المجموعة هذه ندخلوها في وسط مجموعة عندها برنامج مستور من وسط العام، حتى وإن حفظت النصيب الكبير، لكن باش تحس روحها فما ناس فايتينها قبل وباش يواصلوا من بعدها. لكن كي تقولوا أنت باش تحفظ صورة باش تبداها من البداية وباش تكملها، فهو كي باش يروح البلاصة اللي باش يسكن فيها هو لأجل العمل بتاعه أو نتاع والديه، باش يقول راني في الصيف حفظت صورة ياسين، حفظت صورة مريم، حفظت صورة القصص.
1: صحيح. ما شاء الله عليكم.
0: الجانب النفسي هذا نراعيه انه الانسان وحتى الكبار انه نبداو حاجه ونكملوها.
1: ما شاء الله عليكم.
0: هذيك هي باش يكون البرنامج. عندنا برنامج النخبه، اذا هو برنامج لتثبيت المحفوظ الكبير من 10 احزاب الى 16 حزب الى 20 الى غير ذلك، وعندنا مجموعات لحفظ الصور قصيرة أو متوسطة الطول كما قلت لك. هذا ما يدور عليه البرنامج، 33 مجموعة. الإحصائيات ما زالت حتى يستقر النشاط لديه، والعدد ما زالت في الأثناء قاعدين نحسبوا فيها، لكن الإقبال الإجمالي كل عام يدور بين 670.
1: ما شاء الله. 670 ما شاء الله.
0: مشارك في
1: ما شاء الله
0: في الدورة الصيفية هذا على السنوات
1: ممتاز
0: الماضية، وحتى لين معناتها نوصلوا بالحق انه فما ناس تجي وتقعد في قوائم الانتظار. وماذا بينا الحمد لله معناتها نشكر الاداره زاد على عملها اللي نجمنا نوفره بالظروف اللوجستيه اللي عندنا وبالاقسام اللي عندنا، انه والمدرسين زاد نتاعنا نشكرهم،
1: ربي يبارك لنا فيكم فردا فردا،
0: نجمنا نسعوا الناس الكل بما نقدر باش الناس تتعلم القران الكريم.
1: بارك الله فيكم، تقبل الله منكم يا عمر. بالحق صدقا أشكركم على عملكم المتقن اللي عبر على رؤية قرآنية رائعة جدا، فشكرا لكم من القلب، وتحية لجليتنا التونسية وأبناء الجلية التونسية على اعتزازهم وانتمائهم وعلى تعبيرهم على قوة انتمائهم لدين الإسلام ومحبتهم للقرآن الكريم. فبالتوفيق والسداد، ربي بركنا فيكم. أنا فخورة بيكم يا عمر وبرؤيتكم القرآنية في الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة. بعد إذنك عمر باش تقعد معنا باش نرحبوا بنائبك السيد الشاب مهدي شرف الدين، وانت بكري حكيت على العبقرية التونسية والإبداع التونسي. ولدنا مهدي ما شاء الله مهندس برمجيات، وقد استثمر هذا التخصص لخدمة طبعا جمعيته شباب القرآن الكريم. مهدي مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا مرحبا يا مهدي، لو كان تغير المكان يكون أفضل باش صوتك الطيب يكون واصل ورسالتك المبدعة والعبقرية متاعك توصل لتوينسا الكل. يا مهدي، مهدي مهدي مؤسس تطبيق شباب القرآن الكريم بجمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة. مهدي مرحبا من جديد، ميسالش نعدل مهدي. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا مهدي، مؤسس تطبيق شباب القرآن. اسمعنا من الهاتف يا مهدي، تسمعنا من الهاتف مهدي؟ مهدي تسمعنا من الهاتف؟ به انقطع الخط، لكن عمر معانا. نرجع لعمر رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة، احكي لنا على هذا التطبيق حتى لنتواصلوا مع مهدي. يا عمر، عمر نعيد الاتصال كذلك بعمر رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحميم سوسة. لكن

0: خليوني في الأثناء نعبر على سعادة كبيرة، على فرحة كبيرة، الحمد لله على هذه النعمة. هاو الأمثلة الإيمانية الشبابية التونسية موجودة في أرض تونس، واللي يقول عكس هذا راه غالط. الحمد لله رب العالمين. عمر إبراهيم طبيب تونسي شاب وهو يترأس الفرع المحلي شباب القنلكانيين بحمام سوسة، هذا هو شريان المستقبل، وهذا هو شريان الحاضر، وهذا هو نسيجنا المجتمعي الذي ينبغي أن نحافظ عليه. خدمة كبيرة تستنى فينا حفاظا على شباب للأسف انحرفوا وخرجوا عن الطريق الصحيح، لكن الحمد لله تعالى في المقابل هذا عنا أمثلة ناجحة وناجعة والحمد لله. عمر وقت يحكي على تعهد القرآن قدمه لي صدقا برؤية جديدة، برؤية جديدة والحمد لله تعالى. يعني طبيب واعي يتحدث عن القرآن الكريم بهذا الوعي وبهذه البصيرة وبهذه الرؤية العلمية والعملية، فهذا يعتبر مكسب تونسي جليل علينا أن نحافظ عليه جميعا. ما لكل حد يسمع فينا صدقا ينبغي أن نكون في هذا الباب كالبنيان يشد بعضه بعضا حتى نتعاهد القرآن الكريم بهذه الطريقة اللي تعبر على روح العصر اللي احنا فيه. يكفي دليل على هذا ولدنا مهدي شرف الدين نائب رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة، وهو مهندس برمجيات يستثمر الاختصاص متاعه باش يعمل ويأسس هذا التطبيق، تطبيق شباب القرآن. مهدي مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا أختي مالكة، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، صوتك واضح والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ستة دقائق يبارك لك، نحبك توضح لي فكرة التطبيق هذا شباب القرآن. ما شاء الله عليك يا مهدي، تبارك الله على ولدي، ربي يحفظك ويحميك.
1: ربي يبارك لك. عايشك أختي مالكة. بالنسبة لتطبيق جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة، هو تطبيق إنتاج محلي صنع في جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة بنسبة 100% كفكرة وكتطوير وكإرساء نهائي، باشتراك مع المهندسة أختنا رحمة سيد، نحب نوجه لها زادة تحية. هي زادة تلميذة ومدرسة بجمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة.
0: عود لي الاسم مهدي، عود لي اسمها.
1: رحمة الصيدي.
0: رحمة الصيدي. تحية لها.
1: هي مهندسة التي شاركتني في تطوير وفي إرساء تطبيق جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة.
0: نعم.
1: وهي تلميذة ومدرسة بالجمعية كذلك.
0: ما شاء الله، ما شاء الله.
1: فتطبيق جمعية شباب القرآن الكريم هو تطبيق على الهاتف موجود في متجر بلاي ستور وأب ستور. هو تطبيق يهدف إلى تسهيل عملية تعليم وحفظ القرآن في جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة، من خلال أنه هو يساعد ويحسن التواصل بين الإدارة وبين المشتركين والأولياء والمدرسين. تطبيقنا كيف ما وراكم وحكى لكم أخوي عمر، أنه هو لكل مشترك في الجمعية لديه حساب في تطبيق الجمعية، وهو يدخل ويتابع من طريق الحساب هذاك، يتابع الدروس نتاعه، يتابع المجموعات، يتابع التوقيت، يتابع حتى شنو صار في وسط الحصة إذا كان هو يعني كان غائب، وإلى الوليد هذا يتم إعلامه، خاطر هو في نهاية كل حصة المدرس باش يقيد الحضور، يقيد الحضور وباش يقيد شنو صار في الحصة هذيك، وبالتالي يتم إعلام التلميذ والوليد في محتوى الحصة التي يعني أقيمت في جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة. وكيف كيف زادة نشاركوا مع كإدارة، نشاركوا مع المشاركين بتاعنا، مع الأولياء الأحداثيات، و يعني المشروع عندنا جديد ديما في الجمعية من أنشطة ومن مستجدات. وكما قلنا زادة تطبيق جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة زادة عن طريقه المشاركين يتابعوا الاستخلاص نتاعهم، وقت المشترك زاد يجي يخلص المعلوم الشهري ولا معلوم السنوي ولا معلوم ما، حتى انه شرى كتاب بجمعيه شباب القرآن الكريم بحمام سوسة يلقى بعد الاستخلاص نتاعه هذاك باليوم وبالمعلوم وبرقم رقم الدفع الذي دفعه. هذا بالنسبه للتطبيق، ولكن وراء ذلك هو فما حاجه اكبر من هكذا الحقيقه، اللي هي خاصة بالإدارة. هو فمن يضم معلوماتي كامل لإدارة جمعية شباب القرآن الكريم، هو فيها معلومات تامة عن المشتركين، فيها معلومات عن المجموعات، عن الفواتير، عن الاستخلاصات، يعني فيها إحصاء، وقاعدين نخدموا زاد على الإحصائيات اللي هي طالب سهل لنا الخدمة، مش نقعدوش نحسبوا زادة بالأوراق وبالفاتورة بالفاتورة.
0: نعم.
1: فهذا بشي سهل لنا برشا الخدمة في جمعية شباب القرآن، وبدأ الحقيقة أنه سهل ولو أنه يعني المشروع والتطبيق ما زال في خطواته الأولى، إلا أنه الحقيقة لاحظنا ولمسنا الفرق والتسهيل بالنسبة للتطبيق هذا في الإدارة وحتى بالنسبة
0: نعم
1: للمشتركين.
0: أكيد ما شاء الله. يعني جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة جمعية قرآنية متطورة، والحمد لله نظام معلوماتي يعني واضح بفضل هذا التطبيق اللي حضرتك أسسته مهدي شرف الدين مع بنتنا رحمة، ربي بركلنا فيكم. إن سؤال نحب نختم به مهدي، وبالخير نحب نوصل رسالة معاك، وبالحق إن فخورة بيك مهدي شرف الدين، نعاود هذا الاسم اختصاص مهندس برمجيات، ربي يبارك لنا فيك وفي علمك، عمر ابراهيم، كل شباب يعني الفرع المحلي بحمام سوسه، نحن بالحق يعني كلنا فخر بحضوركم بوجودكم وبالبصمه اللي حارسين انكم تخليوها. شنو هو الدافع اللي خليك تستثمر اختصاصك لخدمتي الفرع المحلي هذا بالطريقه هذه؟ شنو اللي خليك تعمل هذا الكل مهدي؟
1: هو الحقيقة اللي خلاني نعمل هذا إنه كما كنت قلت قبل الخوية، حتى الخوية عمر ولا العباد أخرين، هو إنه النشاط القرآني ولا تحفيظ القرآن هو مش يستحق أيضا أن يكون منظم ومتطور ومعاصر، هو بالحق هو الأولى إنه هو يكون يعني منظم ومتطور ومعاصر، إنه يجذب جميع الفئات مهما من شكل من الشباب أو من الكهول أو من الأطفال. يعني النشاط القرآني وحفظ القرآن الحقيقة هو أولى إنه يكون نشاط متطور ومعاصر ومنظم.
0: ربي يبارك لنا فيك مهدي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله على ولدي، صدقا انا فرحانه برشا برشا برشا برشا باللي تقال اليوم. ربي يبارك لنا فيك مهدي شرف الدين، وربي يتقبل منك، وباذن الله النصر آتٍ على يديكم يا رب العالمين، النصر للامه المحمديه باذن الله، ما دام الرؤيه العقليه القرانيه قاعده تتحقق بيكم ان شاء الله، فربي يتقبل منكم. وكل الشكر للفرع المحلي شباب القران الكريم بحمام سوسه، تقبل الله يا مهدي.
1: ربي يبارك لك عايشك أختي مانيتا، نشكرك مرة أخرى وشكرا على هذه الاستضافة،
0: شكرا لكم
1: وبارك الله فيكم يعني في ونرحب بكم حتى إذا كان إن شاء الله في يوم من الأيام تحبوا تجيوا بحدانا
0: يفرحنا برشا
1: وتزورونا في المقر نتاعنا
0: وتعدي تجي أنت، خاطر نحب نسألك برشا أسئلة متشوقة باش نتعرف عليك عن قرب مهدي. ربي يوفقك، شكرا لك، والشكر موصول لعمر إبراهيم رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة. جميل أن نختم بهذا الأمل، جميل أن نختم بهذه الهبة العالية بهذه العزيمة القوية. بارك الله فيكم أحبتي في الله تعالى، كونوا أوفياء لمشروع ماهر في الأرض وفي السماء. طارق الطيب شكرا جزيلا، كريم عطيك بارك الله فيك. في الختام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
2: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: إشهار

0: أحاديث نبوية.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

والله غفور حليم. قد سأل

أصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت

يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان

أليم. واتقوا الله.

الناس تكلم الناس في المهد وكهلا،

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا.

بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.

رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.

أجلا. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرانا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة على أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في برنامجكم تعاهد القرآن. اليوم سنتحدث في مقدمتنا عن أحكام الراء. أحكام الراء يعني مهمة جدا، مش تعرف قارئ متقن من قارئ غير متقن. الإتقان في أحكام الراء يعني يمثل معناها مرحلة كبيرة في التجويد. نحن باش نحكيو على أحكام الراء. شو يقول؟ نرجع للمنظومة الجزرية متاع ابن الجزري رحمه الله، ماذا يقول في منظومته؟ ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكرير إذا تشدد. نتحدث على أحكام الرأيات، يعني يا الراء يبشرقوها يا انفخموها يا فيها الوجهين. باش نحكيه أول حاجة على تفخيم الراء. وقتاش نفخموا الراء؟ سهلة برشا، إذا كانت أول حاجة تكون مفتوحة، مثلا رمضان الراء مفتوحة نفخموها، يعني صوتها يكون خشين شوية كما قلنا نحن بلغتنا، وإلا تكون ساكنة وقبلها مفتوح، كما مريم الراء هنا ساكنة وقبلها مفتوح نفخموها أيضا، مريم خاطر تتأثر بما قبلها. أيضا تكون ساكنة وقبلها ساكن، أما الساكن هذا ما يكونش الياء، تنتعرضوا للياء في مرحلة أخرى، يكون ساكن وقبلها ساكن موش ياء وقبله مفتوح، كما والعصر. هنا العصر نفخم الراء، علاش؟ خاطر عنا العين مفتوحة والصاد هذيك ساكنة والراء ساكنة، كيفاش نعرفوها نحن الحكم تاعها رق ولا نفخمه؟ نرجعوا لقبل، لقبل الراء في الصاد، الصاد ساكنة كيف ما نجمش تعطينا، نرجع قبل الصاد نلقاو حرف العين هو مفتوح، إذا نفخموها. أيضا إذا كانت الراء مضمومة، مثلا إن الذين كفروا، الراء مضمومة. أيضا إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مضموم، كما القرآن، تعرضوا لها ديما في القرآن. أيضا إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم، أي نحو خسر، كيف كما العصر يعني خسر، أما هنا عنا الخاء مضمومة وقبيلة عنا العين هي اللي مفتوحة. أيضا إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في نفس الكلمة، طبعا مثلا سورة الفجر إن ربك لبالمرصاد، هنا الراء يتساءل سائل يقول علاش ما رقوهاش الراء، عنا راء ساكنة وقبلها مرقق الميم، علاش ما نقولوش المرصاد؟ لا، خاطر عنا قاعدة كما قال ابن الجزري، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، هنا عنا حرف الصاد بعد الراء، حروف الاستعلاء اللي هما في كلمة خص ضغط قض، هذه الحروف السبعة هي تسمى حروف الاستعلاء ولا حروف التفخيم. كي نلقاو حتى عنا حرف معناه مكسور وبعده حرف الراء ساكن وموجود حرف استعلاء من بعد، ما عادش نرقوها الراء، ديما تقعد في التفخيم. المرصاد، إرصاد، فرقة. وآخر حالة في تفخيم الراء إذا تكون ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة، مثل ارجعوا الذي ارتضى، هنا عنا الكسرة ماهيش يعني كسرة مش أصلية، نقولوا كما ارتضى ارجعوا أمير تابوا، هنا حتى قبلها كسرة يعني كما أمير تابوا، لكن الراء ساكنة، الراء هنا كما قلنا حتى قبلها يعني أمير تابوا نعمل التفخيم. الآن نتعرض إلى حالات ترقيق الراء. أول حالة عنا إذا كانت الراء مكسورة، كيما كريم ريح، هنا الراء مكسورة نرقوها. الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء، كيما فرعون، حالة أخرى إذا كانت الراء ساكنة عند الوقف وقبلها ساكن غير مستعلي مش من حرف الاستعلاء وقبله مكسور كما قدير خبير. أيضا إذا كانت إذا سكنت الراء وسبقت بياء لين كما خير ضير هنا رقها كما قلنا مش من تفخيم الراء في ترقيق الراء كيبدا عن الراء وقبلها ياء ياء ساكنة رقها مباشرة ما نغضوش لقبلها معناها. في الحالات الأخيرة جواز تفخيم وترقيق الراء إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور وذلك حالة الوصل أو الوقف بالرو على قوله تعالى مثلا فرق هنا كي نقفوا على فرق كما قال الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد معنى فرق فيها وجهين فيها فرق وفيها فرق فمعنى فيها وجهين وهذا طبعا الوجهين هذوما في الوصل. أما عند الوقف على فرق بسكون ففي الراء التفخيم لا غير علاش لزوالي موجب الترقيق هو كسر حرف الاستعلاء علاش رققناها فرق نحن خاطر علاش خاطر القاء مكسوره نقولوا فرقين كالطود هنا اما كيفاش نوقفوا معاش تولي مكسوره القاف تولي فرق دونك ينتفي ينتفي يعني ينتفي الكسر نتاع القاف فينتفي معناها نقعدوا على التفخيم. ايضا اذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور كما مصر القطر في هذه الكلمات قلنا عنا وجهين لأن الساكن حاجز غير حصين يعني وجوده كعدمه. اختار الإمام ابن الجزري في كتابه النشر التفخيم في كلمة مصر والترقيق في القطر لماذا؟ مراعاة الوصل لأنه في الوصل نقول مصر الراء مفتوحة إذا قالوا نقدموا فكي نوقفوا نقدموا التفخيم معنى الوجه الأول مصر الوجه الثاني مصر بالنسبة للقطر لا العكس لأنه في القطر الراء مرقة في الوصل إذا إيش نعمل نحن نقدم القطر الرق ثم الوجه الثاني القطر نفخمه. وصلنا إلى نهاية مقدمتنا اليوم يعني مستمعينا الكرام سنستقبل أول اتصالاتنا لهذه الحصة نسعد بالاستماع إلى اتصالاتكم وتصحيح تلاواتكم. نبدأ مع أول متصل لهذا اليوم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيد معز.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك. أهلا بأخت كريمة
3: وبك أكثر سيدي. هل يمكن أود أن أقدم تحية تحية هل من ممكن؟
2: طبعا ما عرفنا تحية. بروحك عرفنا بروحك سعام.
3: اسمي جليلة أم فريد.
2: مرحبا بك أخت جليلة أهلا بك. من ولاية تكلم فينا؟
3: تونس.
2: أي مرحبا بك أهلا بك
3: أي
2: تفضل قدم تحية
3: يعني
2: تفضل
3: يعني تحية توقير وإجلال لشيخاتنا وشيوخنا الأفاضل في البلاد التونسية بأكملها وأخص بالذكر يعني كان ممكن أذكر الفئتين السيدة الفاضلة منيرة والسيدة الفاضلة منيرة وأختها لطيفة شقرون
2: والسيدة
3: صفيه صفية عبد الرحمن والسيدة نهجة الناجري والسيدة سيرين المطري والسيدة تسنيم سعيد وسيدي أحمد الهذيلي وسيدي شادي النقاش حفظهم الله ورعاهم ومنعهم ومتعهم الله بحياتهم وسددهم ووفقهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
2: أمين وفقهم الله لكل خير. أنا راني من تلامذة الشيخ شادي النقاش يعني ذاك شيخي وتجرسي ربي يبارك فيه وربي يبارك في مشايخنا الكل.
3: أمين يا رب العالمين.
2: أيه. تفضل مش تقرأنا إن شاء الله
3: البداية شوية من سورة الزاريات.
2: تفضل مرحبا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالقاسمات
2: مش في القاسمات مش في القاسمات فالمقسمات
3: سمحني فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك
2: زيدوا شوية المد
3: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
2: يعطيك الصحة أخت جليلة على هذه التلاوة الطيبة، ما شاء الله عليك. أنت تقرأ على شكون تقرأ يا أخت جليلة؟
3: والله اللي ذكرته من كل قراوني وعندهم فضل عليا.
2: ربي يبارك لك. فقط ملاحظة صغيرة، كي نعملوا الإخفاء والذاريات ذروا نهزوا لساننا شوية، ما ننزلوش على النون، معناها مش ذروا، لا ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. فهمتني فهمتني يا أخت جليلة؟ مش يسرا أمر، فهمت؟ عود لي أول الذريات.
3: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا.
2: ربي يبارك لك، صح أخت جليلة.
3: بارك
2: موافقة
3: الله فيك ربي فضلك.
2: عايشك، ربي يبارك لك وربي يحفظك.
3: عايشك يا سيدي وكل مؤمنين إن شاء الله.
2: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
4: ألو عسلامة.
2: عسلامة، أهلا بيك. أهلا بيك أخت، عرفنا عرفنا عليك.
4: أم سماء.
2: أم
4: أم سماء.
2: أي تفضل، مين تكلم فينا؟
4: نريانا.
2: نريانا، أهلا بيك، تفضل. كم تحفظين من القرآن؟
4: هذا أربعة إن شاء الله.
2: أربعة الرابعة ولا؟
4: من البقرة.
2: من البقرة، أي تفضل تفضل قرانا شو تفضل.
4: أربعة نقرة يا أيها المزدلفين.
2: أي تفضل، مرحبا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزدلفين لا إله قليلا.
2: فقط المزمل، من مدوش مزمل، رد بالك. المزمل قوم الليلة مباشرة من اللام، ركز معايا، من اللام ننتقل لحرف القاف. يا أيها المزمل قوم الليل، مش مزمل. تفضل.
4: يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا.
2: عودا، نصفه
4: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
2: كيف كيف رد بالك من التمطيط، مش عليه، هذه في رواية قالون نقرأه نحن. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
4: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا نشئة.
2: كيف كيف؟ لا، إن ما تمدهاش هنا. إن ناشئة الليل.
4: إن ناشئة الليل.
2: ركز معي. إن ناشئة الليل.
4: إن ناشئة الليل هي أشد وأقوى مقيلا. إنا لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو.
2: عودنا، لا إله، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
4: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
2: يعطيك الصحة، ربي يبارك على هذه التلاوة، يعطيك الصحة. فقط ردبنا ما كان مدود في الأخر مهمة جدا، من مطوش في القراية لين تولي الحروف كل يأخذوا فيه مد. إن شوف هكا، إن لك في النهار سبق ذاك ردبنا منها، نحاولوا نكبسوا القراية هذيك، تكون نكبسوا القراية شوية بإذن الله تتنحى الحكاية ذي. إن لك في النهار سبحا طويلا، أما كي نحلوها برشا مدود يوليو عنا زايدين وبرشا أخطاء يظهروا. فهمت؟
4: في المد.
2: يا رد بالك، ربي يبارك لك، يعطيك الصحة. موافقة إن شاء الله. هناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: صحيت الأسلام شدي مخوك أحمد فرحان.
2: هاي عرفتك شيخ، هاك عرفتك هاك أنت وسيح فميك على شيخ أحمد، مرحبا بيك. شنو قدمت قدمت قدمت
5: لحد شوية صغيرة ليه فقط قدمت؟ خليفة وشيخي إذا الشريف أخويا كما أخويا لطفي غنام.
2: أي ربي يبارك فيه.
5: أي الجامعة القرآنية.
2: أي ربي يبارك.
5: وتحية لك أنت ربي طول عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تحية للإسلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يبارك. شنو قدمت في الحفظ شوية؟ قدمت
5: إن شاء الله إن شاء الله. يا عندي حاجة كملت حزبين أخرين يا سيدي.
2: ما شاء الله 42 ملا تو.
5: إن شاء الله.
2: أي باي ما شاء الله.
5: وأدعي لي عندي امتحان.
2: أي ربي يوفقك إن شاء الله. ربي يشرح لي ما شاء الله. مادام عندك الطموح
5: الغالي إن شاء الله. كنت لها سورة فاتر الآية 28.
2: أي ما شاء الله. أي مش تقرأ لها من سورة فاتر مال.
5: أي إن شاء الله.
2: تفضل. أي تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
2: يرجون
5: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.
2: عود ليوفيهم
5: يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.
2: أنه
5: غفور شكور.
2: خبيرك قلت ويزيدهم كما قلت عودتها مرة ثانية.
5: ويزيدهم من فضله أنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.
2: ثم أورثنا
5: الكتاب الذين اصطفينا من عبادي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
2: سابق بالخيرات بإذن الله.
5: أي بالخيرات ما فيها كله.
2: ومنهم سابق
5: بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب
2: ولؤلؤ. شيخ أحمد اسمعني. جن

0: ولؤلؤا. تفضل.
1: جنات عدن يحل يدخلونها يحلون
0: يخلون، لا لا يخلون، ركز معي اسمعني يا شيخ احمد، يخلون لا شيخ احمد
1: فيها حرير.
0: عاود يحلون مش يحلون، يحلون
1: يحلون
0: هكاك عاود يحلون.
1: جنات عدن يدخلونها يحلون بها من أصابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن،
0: الذي أذهب عنا مش ذهب،
1: الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحللنا بار المقامة من فضله الدار المقامة
0: عود لي الذين أحلنا دار المقامة مش مقامة،
1: هي المقامة مكسورة. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
0: ربي يبارك لك سي أحمد، تيك الصحة على ذي التلاوة.
1: الله يبارك يا سيدي.
0: ديما
1: يخليك
0: ديما اقرا ديما اقرا وراجع عاد.
1: ما يدني الشيء اللي ما تلومش علينا زي في الوسط اللي بعيد على القروان 45 كيلومتر بس القروان عندنا جمعية في السبيخة هاني قروا فينا المشايخ يوم القروان وهاني ديما معاك والله تعرف يرحم والديك
0: بجاه. يبارك لك يا شيخ ركز معي، عندك أجر، أنت عندك أجر عظيم إن شاء الله، عندك أجر عظيم ركز معي يا شيخ، أنت عندك أجر عظيم ما شاء الله، تعطى في القرآن وتعمل في مجهود فهمتني بإذن الله موفق وربي يكتب لك الأجر حتى كما كملتش الحروف بإذن الله الأجر موجود إن شاء الله.
1: إن شاء الله خير.
0: ربي يبارك لك.
1: عندي سنية لما مزت بس مستركبه إن شاء الله.
0: ربي إن شاء الله بيس. ربي يبارك لك يعطيك الصحة. ربي يبارك لك.
1: على خير يا سيدي.
0: على خير. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم الشيخ. معك ماجدة من مسير.
0: أهلا بك أخت ماجدة. أهلا بك أخت
2: ماجدة. وبيك
0: عايشك. قداش تحفظ أخت ماجدة؟
2: والله حافظ عامة وجزء 29 وبدت نوخر بتوالي هكا، حفظت سورة التحريم وما تيسر من سورة الطلاق، بعدين بدينا نقراو في ربع ياسين.
0: باهي باهي
2: ما شاء الله. سورة ياسين وتو نحفظ في سورة الصفات.
0: باهي منظمة مرتبة ما شاء الله، ربي يوفقك. هي مش تقرا
2: وحفظ سورة الواقع والكهف ومريم من قبل حفظ.
0: ما شاء الله. من مش تقرا لنا اليوم إن شاء الله.
2: اش نقرا من الصفات منين وصلت معنا؟
0: وصلت باهي باهي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين.
0: ضالين هنا شوف مش كما المد متاع آباءهم كما ضالين، نزيدوا شوية ضالين بشيطر الفرق بين أربع حركات وستة حركات.
2: ستة حركات.
0: إنهم
2: ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
0: لا ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، حتى نحن أنذرناهم فأصبحوا منذرين.
2: أي فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين.
0: ربي يبارك لك ماجدة يعطيك الصحة. ما شاء الله ما شاء الله عليك متقنة يعني، ربي يبارك في مشايخك يخليو فيك زادة.
2: عندي خمسة حصص تا توا برك. اما اني الاكثريه تعلمت نزرع في الزيتونه هي بيدها كي جات تختبر فيها لقاتني لاباس الحمد لله.
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: قلت لها نسمع في اذاعه الزيتونه الحقيقه تعلمت منهم.
3: بارك
2: الله فيكم ان شاء الله.
3: قراءتك طيبه ما شاء الله ما فيهاش يعني الحمد لله الاخطاء ما شاء الله يعني حتى ما يكون حتى حاجه خفيه ما شاء الله متقنه. يعطيك الصحه ربي يبارك لك.
2: يعيشك بارك الله
3: فيك ان شاء الله
2: ربي والاذاعه الزيتونه.
3: ربي يبارك لك ربي يبارك لك. موافقه ان شاء الله.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع اتصال آخر ناخذه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك.
4: أما عايز
3: عرفنا عليك. عرفنا شكون معانا.
4: إيه
3: إيه قديش عمرك؟ إيه
4: 19 سنة.
3: 19 أهلا بيك. إيه
4: 17
3: قلت لي.
4: إيه
3: إيه أهلا. من يتكلم فينا؟ من أنا ولي
4: من تونس.
3: من تونس أهلا بيك. قديش تحفظ؟ إيه تحفظ متيسر ولا
4: ما تيسر؟ ثلاثة حزين.
3: ثلاثة حزين بيه ياي. أقرأ لنا شنو باش تقرأ لنا اليوم؟
4: بنقرأ ما تيسر من سورة الناس.
3: تفضل تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عاد اللؤلى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: ربي يبارك لك آية، يعطيك الصحة يعطيك الصحة آية.
0: عايز
1: شكون تقرأ آية؟
0: في مدرسة الشيخ عبد الرحمن الحكيم عند مدام عتيقة البيزي.
1: فين هذا فين المدرسة يا عبد الرحمن؟ في حي الزور، خاطر نعرف مدرسة أخرى في حمام الشط. آية ربي يبارك لك يعطيك الصحة. واصل عاد نحبك تحفظ قرآن إن شاء الله تختم بإذن الله.
0: تحية لهم الكل.
1: يا ربي يبارك في ربي يبارك فيهم ويبارك في علمونا الكل إن شاء الله.
0: يعطيك
1: الصحة. السلام عليكم. اخذوا اتصال اخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
1: اهلا بيك.
2: شكرا.
1: عرفنا على روحك اخت.
2: هدى من الجم.
1: من الجم. اي اهلا بها لينا في الجم. اهلا بيك.
2: شكرا.
1: قداش تحفظ اخت هدى؟
2: ما تيسر ان شاء الله.
1: بعيني مش تقرانا ان شاء الله.
2: ان شاء الله ما تيسر من سورة قاف.
1: قاف اي تفضل.
2: اللهم صل على سيدنا محمد على البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فقط عن الراء فهمتني ودبنا من الراء. شوف ما نخليهوش عايمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نخليهوش عايمة كم سيبة. نضغط عليها خاطر مخرجها ضيق. هي مخرجها ضيق الراء.
2: إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يعطيك الصحة ما شاء الله. بيه تحسنت بالقديه تحسنت. بيه تفضل.
2: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
1: نزيدوا شوية الغنى. سائقوا
2: إن شاء الله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
1: بيرك المدود حاولوا ما ناكلوش المدود. هذا
2: إن شاء الله. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة هذه التلاوة ما شاء الله عليك يعني متقنة يعطيك الصحة فقط ركز مع المدود ما ناكلوش المدود وعنا الغنن مرة نجيبوهم خاطر حركتين ومرة مش قاعد تجيب فيهم.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم مستمعينا الكرام على عبر أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، ونعود لاستقبال اتصالاتكم وتلاواتكم العاطرة، ومع أول متصل في هذه الفترة الثانية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد شيخ.
0: أهلا بيك، مرحبا بيك. عرفنا بروحك أخ كريم.
1: محمد اليزيدي من منوبة.
0: أهلا بيك، أهلا بيك. وأنا محمد.

0: كبير يا اخونا محمد؟
1: 20 حزب.
0: ما شاء الله ما شاء الله، اي قاعد تكمل ان شاء الله، يعني طموح موجود باش تكمل قدام باذن الله
1: بالقدره والاله ان شاء الله بقدره ربي.
0: اي ما شاء الله ربي يوفقك. يعني باش تقرانا
1: ما تيسر من سوره البقره.
0: اي تفضل تفضل.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: لا كيف عليها نقدس لك مش لك من غير شدة، ونقدس
1: لك.
0: لا بس ركز معي، نسبح بحمدك ونقدس لك. لك
1: ونقدس شوف. لك
0: نسيبها بالضبط لك مش لك. لا لك نعودوها
1: ونقدس لك.
0: هكا كتك صح.
1: قال إني أعلم ما لا تعلمون.
0: أنت تقرأ برواية قالون أظن.
1: أي
0: يقولوا قالون قال إني أعلم. إني
1: قال إني أعلم ما لا تعلمون.

0: صادقين.
1: عود هنا. فقال أنبئوني،
0: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
1: إيه يعني ركزوا مع تسهيل الهمزة الأولى، تعرف عن الحكم شنو ولا ليه؟
0: انت على الآلة
1: تعرف
0: الثانية هؤلاء؟
1: إيه الهمزتين من كلمتين، تعرف الحكم؟ أنا عندك فكرة على الحكم؟
0: لا.
1: هنا عندنا تسهيل الهمزة الأولى ثم تحقيق الهمزة الثانية، يعني فقال

0: صادقين. فهمت يا شيخ؟ هؤلاء إن، هؤلاء إن. لولا سهلها يعني صوتها بيكونش واضح، والهمزة الثانية هي الحقها. فقال أنبئوني.
1: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.

0: والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: ربي يبارك لك ويعطيك الصحة،
0: ربي يبارك
1: ما شاء الله عليك، ربي يبارك على التلاوة ويعطيك الصحة. فقط ركز مع الهمستين، كما قلنا الهمستين من كلمتين، عنا في الروايات قالون هما صعيبة شوية، يعني نتدربوا عليها بإذن الله. لا بأس،
0: بالقدرة والإله يا ربي فضلك.
1: ربي يوفقك إن شاء الله، وربي إن شاء الله تختم القرآن إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. عايش
1: بارك
0: يا ربي
1: الله فيك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم، أهلا بك.
2: السلامة.
1: عرفنا الأخت كريمة، أهلا بك. عرفنا على روحك.
2: عائشة.
3: عائشة.
1: أي عائشة، أهلا بك. شكون عائشة؟ الأم.
2: عائشة البنوت.
1: عائشة أهلا بك. مين نتكلم فينا أخت عائشة؟
3: جندوب.
1: جندوب، أهلا بك وأهلا بها كل في جندوب، أهلا بك. مرحبا بك. قداش تحفظ أخت عائشة؟
2: متى
1: يسر؟
3: منين
1: باش تقرانا إن شاء الله؟
3: صوت البلد.
1: أي تفضل، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: ركزوا شوف عائشة، اسمعني عائشة لحظة بركة، أنت خطر تجيب في القلق لا مشاكل، لقد خلقنا باهي، أما في الأخر ما تجيب فيها في كبد، نقولوا لقد خلقنا الإنسان في كبد.
3: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: في كبد، إذ كما قلت له لقد في الأخر كبد، كيف كيما من الأول كيما من الأخر.
3: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: هكاك يعطيك الصحة.
3: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا.
1: لبدا.
3: أيحسب أن لم يره أحد.
1: كيف أحد؟ حب أحد الكل يتحسنوا في الأخر الدال أحد. هكاك صحيح.
3: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل لهم عينين، له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
1: النون عنا الغنة في النون، وهديناه النجدين.
3: وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.
1: لا هنا التاء ما نقلقلوهاش، مش كما قبيلك حرف الدال، او مسكينا ذا متربه.

0: مرحمة أولئك أصحاب
1: زيد زيدوا
0: الميمنة.
1: المد، زيدوا المد أكثر. أولئك،
0: أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة.
1: يعطيك الصحة يا عايشة، ما شاء الله عليك عايشة أختنا، ما شاء الله عليك، يعني قراءة متقنة ما شاء الله في هذا السن. قد عمرك عايشة تو؟
0: 7 سنوات.
1: ما شاء الله 7 سنوات تقرأ هكذا، ما شاء الله مستقبل إن شاء الله قدامك باهر بإذن الله، وتختم القرآن إن شاء الله وتكون من المتقنات إن شاء الله، وتعلم وتعلم الأخوات إن شاء الله.
0: نسالش نعدي لك ماما؟
1: أي تفضل. أي طبعا، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ليلى وسلاتي.
1: أهلا بك أختنا ليلى، ربي يبارك لك فيها.
2: الله يبارك لك يا عايشة.
1: خبي لك أنت، هي تحكي وأنت تحب تحكي، ما شاء الله. لا ما شاء الله عليها تنجم تحكي وحدها، ما شاء الله عليها.
2: بابا مدرس في المسجد بحذانا وتقرا عنه، ونروح نراجع لها الدروس نتاعي.
1: أي ما شاء الله، لا ما شاء الله عليها، والله ما شاء الله عليها، يعطيها الصحة.
2: الحمد لله.
1: قداش تحفظ أنت أختنا ليلى؟
2: والله إن شاء الله 15 حزب.
1: ما شاء الله ما شاء الله، تفضلي تمشي تقرا لنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله سورة الحاقة.
1: تفضل تفضل.

0: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة.
1: هنا عندنا صفه اللي تحكين عليها في اول حصص نتاعنا باش نعملوا الهمس. الهمس باش ما تظهرش ادغام، مش كذب ثمود، كذبت ثمود، فهمتني اخت ليلى؟ كذبت ثمود، نفصله، مش كذب ثمود كانها التاء ما تنطقش
0: ان شاء الله. كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
1: يعطيك الصحة أخت ليلى، ربي يبارك لك.
0: الله
1: ربي
0: يبارك
1: يبارك لك في عائشة زادة ما شاء الله.
0: الله يبارك في
1: ربي
0: عائشة.
1: يوفقكم إن شاء الله، وبارك الله فيكم وفي اللي قراكم إن شاء الله. يعطيكم
0: الله
1: الصحة.
0: يبارك.
1: عائشة.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما متصل آخر، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي معز.
1: أهلا بك.
2: التحية تصلكم، التحية تصلكم مملوءة بالمحبة والعطر والسلام لكافة إذاعة وكافة العاملين والعاملات بإذاعة الزيتونة، وشكرا على البرنامج اللي تقدموا فيه والبرامج اللي تقدموا فيها كل شيء.
1: بارك الله فيك وربي يفضلك وربي يثبتك إن شاء الله.
2: التحية للإدارة، صفة عامة للإدارة على خاطر عملت برنامج بتاع الشيخ عبد الرحمن الحفيه نتبع فيه كل ليله وراني حفظت منها.
1: اي ما شاء الله ربي يرحم الشيخ عبد الرحمن، ديما ندعي له بالرحمه
2: ان شاء الله. ربي يرحمه وربي يجمعنا في الجنه ان شاء الله.
1: امين في الفردوس الاعلى ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: قداش تحفظ خونا؟ ما عرفتنيش عاد. ما عرفتنيش عليك.
2: الاخ منتصر سميده ولايه المنستير معتمدين زرمدي.
1: اهلا بك اهلا بك مرحبا. أنا بيكون متصر. قداش تحفظ قلت يا خويا متصر؟
2: والله الحقيقة ما نحفظ 15 حزبة كقديم.
1: ما شاء الله.
2: بشوية بديت نحفظ.
1: ما شاء الله قريب ربع القرآن هذا ما شاء الله.
2: 15 حزب ومع الشيخ عبد الرحمن الحفيظ كل يوم نحفظ شوية.
1: ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك لك. يعني مش تقرأنا.
2: ما توفى الحصة كما نبدأ حافظ سورة البقرة كاملة حول الله. كل يوم نحفظ سطر سطرين وشوية كل يوم نحفظ شوية.
1: يعني مش تقرأنا أنت اليوم إن شاء الله.
2: ما تيسر من سورة البقرة بإذن الله تعالى.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن
1: كان مش نقفوا قلنا متأثر نقولوا
2: فليصمه
1: أوكي.
2: ومن كان منكم مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.
1: نقف عليها نقف عليها. أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
2: يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: تكسح أخو المتصر تكسح ربي يبارك لك على
2: الانتداء.
1: تفضل.
2: أحلت لكم ليلة الصيام الرفث
1: لا لكم لا مش ليلة أحل لكم ليلة
2: أحل لكم ليلة الرفث
1: لا أحل لكم ليلة الصيام. شوف أحل لكم ليلة الصيام
2: أحل لكم ليلة الصيام
1: ليلة ليلة
2: إلى نسائكم
1: ليلة ليلة مش ليلة
2: ليلة
1: لا
2: الصيام.
1: ربي أنا قلت لك عن وقف في الآية يعني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم
2: لعلهم يرشدون.
1: يرشدون هذه ما شاء الله ربي يبارك لك أخونا متصر على التلاوة.
2: خويا كل يوم راني نتعلم منكم ربي يبارك لكم انتم على مجهودكم وعلى المجهود اللي تخدموا فيه.
1: ديما
2: تحيه ليك والشيوخ اللي معاكم الكل
1: ديما كلمنا الله يبارك لك ان شاء الله الله يحفظك
2: وربي يبارك لكم وربي يجعلكم في الجنه مع الشيخ عبد الرحمن الحفيظ.
1: بارك الله فيك موفق ان شاء الله. السلام عليكم. ناخذ اتصال اخر.
3: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالاخت اهلا بك عرفنا عليك.
3: سلام من صونين.
1: هاي اهلا بيك صونين. اي حتى وقيت بحرها الدنيا سخونه شوي مسلكينها انتم
3: الحمد لله.
1: خد استحفظ اختنا سنة.
3: نحفظ سورة البقرة ونحفظ الجزء احزاب من الجن الجزء عامة ونحفظ الاسراء والكهف ومريم وطه والمؤمنون والانبياء والحج.
1: ما شاء الله ما شاء الله هاي ما شاء الله
3: الحمد لله.
1: مين مش تقرانا اليوم؟
3: نقرا لكم من سوره البقره.
1: اي تفضل تفضل
3: ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العزل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
1: أعطيك الصحة ربي يبارك لك. أعطيك الصحة على الابتلاء
3: سيدي. تفضل. لازم نعديلك بنتي.
1: اي تفضل. طبعا مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. شنو هو الاسم؟ الاسم شنو هو؟
5: اسمي ويرا.
1: ما سمعتكش بالكدا.
5: ياسمين.
1: اهلا بيك ياسمين. قص عمرك ياسمين؟
5: 7 سنين.
1: ما شاء الله. اهلا بيك. اي تحفظ قداش تحفظ من القران؟
5: جزء عامه.
1: اي باهي هاي بتقرا من جزء عامه مال. هاي تفضلي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى.
1: أنا عن القلق لكن ما كنت تقول مع أمك وما يدري صحيح
5: لعله يزكى.
1: عودي لي مرة أخرى
5: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت عنه تلهى.
1: لا أما من استغنى
5: فأنت ما فأما من
1: استغنى. أما نعود في عقلنا ميساج. خليها وحدها. خليها ياسمين ما شاء الله عليها. ظهر تقرأ ما شاء الله. هاي أما من استغنى عودنا.
5: أما من استغنى فأنت عنه تلهى.
1: فأنت له تصدى
5: وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءه
1: من جاءك ديما الخطاب
5: من جاءك يسعى وهو وما
1: فأنت عنوت لها أكاكا صحيت هاي؟
5: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره
1: نغن نكسروا زيدوا الغنة شوف زيدوا الغنة فمن شاء ذكره
5: فمن شاء
1: كيف عملت أنا شوف الغنة ركز معي في الغنة فمن مش فمن شاء فمن
5: شاء ذكره
1: أكاك.
5: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
1: تكسح يا ياسمين ربي يخليك ربي يبارك لك ربي يبارك لك فيها ما شاء الله ما شاء الله عليها الله يبارك لك ياسمين وموفقة إن شاء الله.
4: شكرا جزاك الله خيرا
1: وجزاكم كل خير موفقين بارك الله فيكم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. أهلا بك.
6: مش نعيش كنو بالك.
1: عرفنا عاد عرفنا عاد قبل ما بعد نقرأ. خلنا نتعرف عليك.
6: أم ياسين من قروي.
1: أم ياسين منين؟
6: من قروي.
1: أي أهلا بك. أهلا بك أم ياسين.
6: نقرأت ما تيسر من سورة الكهف.
1: تفضل تفضل. تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده
1: عاود بسم نون عاودوها من الأول بسم الله
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده
1: الحمد لله الذي موصولا بعضها الكل مش الحمد لله وحده والذي وحده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
6: الحمد لله الذي
1: مش الحمد لله ركز معي ركز معي نعم. مش الحمد لله الذي الحمد لله الذي الحمد لله الذي أنزل
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأس شديد من لدن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
1: لا مش حيتي شوف أنا حرف الحاء مش حاء مش حي الصالحات حاء
6: الصالحات
1: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
6: ويبشر الذين يعملون ويبشر
1: راء مش رو
6: صالحات أن أجرا حسنا
1: ماكثين
6: فيه أبدا
1: أبدا
6: أبدا وينذر الذين وينذر قالت
1: ركز معي وينذر
6: وينذر
1: هكاك
6: الذين قالت اتخذ الله ولدا
1: ديما الكلام لازم يكون مسترسل القرآن مسترسل فهمتني من نقفوش ينذر الذين وحدها وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
6: وينذر الذين
1: قالوا
6: ولدا
1: قالوا برشا هما مش واحد برك
6: قالوا وينذر. الذين اتخذ الله ولدا
1: به
6: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة كبرت كلمة تخرج
1: لا مش كلمة عاد
6: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: يقولون
6: إلا كذبا تعلك باخر النفس
1: فلعلك
6: لا
1: نعود كبرت كلمة عود لي كبرت كلمة هاي
6: تعلك باخر نفسك على أثارهم إن لم تؤمن بهذا
1: إن لم يؤمنوا
6: بهذا الحديث أسفا
1: ربي بارك فيك صح يا سيدي على التلاوة يعطيك الصحة موفقة إن شاء الله، ربي يبارك لك، وديما كلمنا باش نزيدو نحسنو التلاوة إن شاء الله، ديما كون على اتصال مع إذاعة زيتون إن شاء الله، وربي يوفقك.
6: عايش بنوب عليك.
1: بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم تعهد القرآن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نسأل الله العظيم أن يتقبل منا وأن يبارك في تلاواتكم العطرة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
8: إشهار. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
7: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
8: إشهار.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع مصلحة الدراما تقدم زكية.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.
1: روحة أمانة تبكي في الصالة أمها وزكية.
2: إيش بيك تبكي يا بنيتي؟ إيش بيك نور عينيا؟
3: عمتي مشيت بهذا كي ما وصيتني العشية، كي شافتني عاركتني وقتلك. إيش بيك بالهيئة زي؟
1: سرحت أمانة وتفكرت إيش قالت لها عمتها.
4: وهو يا بنيتي مازال بكري، لا تخطبت لا تصدرت ولا بشبابك تمتعتي، تعليش يا أمك عاملة فيك هكا؟ كي مازلت بنية راك، دينا راهو يحب الوسطية، وش الفايدة في الفولارة والسبحة والزربية؟ الفايدة راهو في القلب النظيف، أي وتصفي النية. نعرف بارشا مغطين روسهم أما من داخل خايبين، لطف يا ربي، حسد وكره وحقد. خليني هكا، أي ما حاشتيش، بيني وبين ربي سبحانه غفور رحيم. أي
1: دخلت بنتها سيرين في ديها سيكان معبين.
4: بنتي سوسو شوفها في ندك الجمعة الجاية اللي قل لك خطبتها، وليت زين وعين ومن عائلة بلدية، وانتي قديمها يا بنيتك العزوزة، تشكون بش يتلفت لك وانتي من راسك لساسك متغطية؟ اسمعني أولاد توا راهم قافزين، أي ما ياخذوا كان اللي تحلف العين.
1: وتلفتت لسيرين وقالت لها
4: وريني يا نور عينيا اش شريت، مبروك على بنتي مبروك.
1: ودارت الأمانة وكملت على ما بيها.
4: الله يهديها أمك، الله يهديها، قضات على أبوك وباش تكملك أنتي. تي حتى الفلوس اللي جيتها من الورثة على العمرة صرفتها الكل. أي كان زين الدارها خير لها، إن الله جميل ويحب الجميل، وخلقنا الكون كل شيء فيه مزيين وثمين، أزهار وأشجار وبحار وجنين تزهي العين، باش نتمتع ونعيش عيشة هنية.
1: سكتت أمانة ومسحت دمعتها. قامت زكية وبستها من جبينها وزادت حضنتها.
2: ما تبكيش يا بنيتي، ومبروك إنك تحجبتي، أني جيت اليوم اللي كنتي مخصوص باش نهنيك. ربي يعطيك من خيره ويرضيك، وعمتك ربي يهديها ويزيل غشاوة عينيها. صحيح ربي كريم غفور بينا رحيم، أما يا بنيتي ما نستسهلوا عصيانه على خاطر عذابه أليم، ولا لازم نأجلوا التوبة حد ما ضامن عمره يعيش نهارين أخرين. حتى الكون كي خلقه جميل باش نعيشوا فيه، أما زادة باش نتعرفوا عليه سبحانه ونقربوا ليه. كل هذا في سورة يونس، كنا مبرمجين باش نقروا سورة إبراهيم، أما على خاطرك نبدلوها. بري جيبي المصحف يا أمانة وقري لنا كلام الرحيم.
5: السورة تسمت باسمه، لحكت عليه ولا جبد ذكره، خرج غضبان من أهله، ما استناش أمر ربه، خلاه مدة في بطنه، آمنوا الكلهم بعده، أنت تبلغ ولا تستعجل، كل شيء راهو بأمره. هو صاحب الحوت وهو ذو النون، وهو دعوة خلاها للمضطر إذا دعاها تكشف كربه. نزلت في فترة صعيبة عليه وعلى صحابه جديدة، سيدي جت توسيه تصبره وتهون عليه، لا تحزن اثبت وتيقن إنه ربي ما يخليك. السورة تحكي على الحق، والحق اسمه سبحانه، لا تكون جاحد يا بنادم وتستسهل عصيانه. في الدنيا هما بلاصتين، لولا فيها الفهمين يحسنوا ليل ونهار ويدخروا عند الكريم ويرجوا باش يلاقوه ما هم ليه مشتاقين، والثانية للغفلين حدهم حد دنيتهم اطمنوا ليها خدعتهم عايشين فيها تيهين، وانت بإرادتك تختار واحدة من الاثنين. لا تأجل توبة ولا تسوف في طاعاتك، الموت يجي غفلة ما يستنى تسبيحاتك. فرعون تكبر وتغى، وكي شاف الموت كبر وبكى، قالوا ربي فات الفوت باش يمنع بدنك بالماء، لكن في المتحف مومياء. الصورة جات توعيك، افهم يا ولدي يهديك، قرآنك هو دستورك مش كتاب تتبرك بيه، والكون كتابك الثاني لا تغفل يا ولدي عليه، كل تفصيلة فيها حكمة كانت تفكر فيها توصلك ليه، تحمده وتشكر فضله وتجدد عبادتك ليه. وكي تشوف خوك بعيد خوذ بيد وقربوا ليه، تنجم الجنة تدخلها مش بعمالك، بالخير اللي عملته فيه.
1: في دار السعاد لوزتها جاتها تتأسف وندمة على اللي عملته في أمانة بنيتها. قالت لها سعاد:
6: انت راك عمتها، محسوب في مقام ميمتها، وبرك ان بكيتها تكبر وتنسى اللي فيها.
4: يا سعاد راني كثرت عليها حتى من البكي حمارت عينيها، وين يا أمانة ويني ويني، حنحب نرضيها أنا.
6: يا أختي والله نسيناها هالهدرة، ما ترجع ليها، المهم شنية أنت حوالك وسيرين لسوا عليها إن شاء الله.
4: المتسلفة مردودة يا أختي، ماني بكيت بنتك، جي شكون بكى بنتي؟ أمين بكيت شوية، أما بنتي عندها جمعة تنوح صباح وعشية. إيه ما كانت تحضر لخطبتها قبل نهاري، أحموها بعيد على السامعين تجلط. ياخي الخطبة أجلتها، أحموها مازال صغير، اللي يقولك عييش شيخ فيها يسافر جو وبحر ما يعرف وين طرفخ ليها. من وقتها خطيبها تبدل عليها.
1: سكتت العمة شوية وسرحت تتفكر كلام بنيتها وكملت حكايتها.
4: قال لها: هالدنيا ما عادش تكبر في عيني كي نشوف بابا كيفاش كين، وتوا في كروسة يدز فيها. الواحد لازم يقرب الربي ويتوب، ما يعرف ساعته وقتاش يلاقيها. وكيف سألتني اش تعمل معاه، قلت لها اش عندك فيه، فترة وتتعدى وصبري عليه. اي
1: سعاد حست بحالة لوزتها، مشيت قعدت حذاها وزادت حضنتها وقالت لها:
6: ايه لطف عليك، ومن بعد قل لي اش صار، خليها تبكي وتنهار.
1: تنهدت العمة وجاوبتها:
4: اي عاد هو مل، وقال لها ما فيك حل، المكتوب بينا تحل، ما عادش تساعدني بالكل، ومن نهارتها ودمعتها على خديها تنزل. اي
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن الماطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة قسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. فهي تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم برواية قالون عن نافع المدني بصوت القارئ محمد العبدلي.

0: أفئدة نورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعيات حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم إن شاء الله سيدي، ورب إن شاء الله يبارك فيكم، ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي في هذا المتن الذي يعنى بالعقيدة. وقد بدأنا الحديث عن صفة الكلام على كل، وبقي جملة حيث قال فيها الشيخ: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وكونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت آمين. تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين. فاجعل الحزن سهلا آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا آمين. وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. يا رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد انتهينا ولله الحمد الحديث عن صفات المعاني.
1: نعم.
2: وننتقل كما انتقل سيدنا ومولانا الإمام سيدي علي النور الصفاقسي في هذا المتن المبارك إلى الحديث عن الصفات المعنوية. سبق وأن قلنا أن الله سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال، وأن صفات الكمال له عز وجل لا عد لها ولا حصر، غير أن علماء هذا الفن جعلوا أمهات لهذه الصفات تندرج تحتها بقية الصفات. وقلنا أن أمهات هذه الصفات 20، تنقسم إلى 4 أقسام: صفة نفسية وهي الوجود، وخمس سلبية وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، وسبعة من المعاني التي انتهينا الحديث عنها ولله الحمد، وهي العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة.
1: نعم.
2: والآن سيتحدث عن لوازم هذه الصفات وهي المعنوية. سميت صفات معنوية، والياء هنا ياء النسبة، بمعنى أن المعنوية تنسب إلى المعاني. نقول فلان من تونس فهو تونسي، ينتسب إلى تونس فهو تونسي، الياء هنا ياء النسبة، درس في الزيتونة فهو زيتوني.
1: نعم.
2: هذه الصفات المعنوية، الياء هنا ياء النسبة، أي أن هذه الصفات تنسب للمعاني. كيف تنسب للمعاني؟ هي لوازمها التي لا تنفك عنها. صفات معنوية لازمة لصفات المعاني لا تنفك عنها. ما معنى ذلك؟ لكل صفة من صفات المعاني صفة لازمة لها من صفات من الصفات المعنوية. فإذا قلنا أن الله متصف بالعلم، مثلا أقول لك الله متصف بالعلم فهو عليم.
1: نعم.
2: الله متصف بالقدرة فهو قدير. نعم. إذن يلزم، هاكو يتوى باش نعرف وش معناه اللوازم.
1: لوازم.
2: يلزم من قيام صفة المعنى بالذات حكم هو الصفة المعنوية. أعيد، يلزم يعني مش نزيد لعل هكا نقاو مصطلح. نعم. يقرب، يترتب للتقريب فقط.
1: إينا.
2: يلزم يترتب يعني لا ينفك عن، يلزم من قيام صفة المعنى بالذات صفة أخرى، أو نقول حكم، يلزم من قيام صفة المعنى بالذات حكم.

0: هيا نبدله بالصفات. يلزم من قيام صفة المعنى بالذات، نختار صفة من صفات المعاني، نقول مثلا الإرادة.
1: نعم.
0: يلزم من قيام صفة الإرادة بالذات حكم. كي نسلك سيهيث مثلا نقول لك قامت أو صفة الإرادة قائمة بذات الحق ويلزم منها حكم، ما هو هذا الحكم؟
1: هو إرادة فهو مريد،
0: كونه مريدا. يعني إذا عقل العقل وأدرك قيام الإرادة بالذات يحكم، أكش معنى يلزم منه حكم، يحكم على الذات بكونه مريدا. إذا تبين وأدرك العقل قيام العلم بالذات يحكم على الذات بكونه عليما. إذا تبين وأدرك العقل قيام السمع بالذات يحكم على الذات بكونه سميعا. إذن كل صفة معنى ملازمة لها صفة معنوية، فصفة المعنى العلم اللازمة لها كونه عليما، أو نقول العالمية، نقول كونه عليما أو العالمية. صفة الإرادة لازمة لها صفة معنوية وهي كونه مريدا أو المريدية.
1: صحيح.
0: صفة القدرة لازمة لها صفة معنوية وهي كونه قديرا أو القادرية، وقس على ذلك بقية الصفات المعنوية. وحتى لا نطيل الكلام على الصفات المعنوية، ونقول بأن جميع المسلمين لا خلاف لهم في إثبات هذه الأحكام اللازمة لصفات المعاني.
1: نعم.
0: هل هناك خلاف بين المسلمين أجمعين على إثبات هذه الأحكام اللازمة لقيام صفات المعاني بالذات؟ يعني يثبتون حكم القادرية أو كونه قديرا أو العالمية أو كونه عليما إلى غير ذلك، هل هناك من ينكر هذه الأحكام؟ لا. لماذا؟ لأنه من أنكر حكم القادرية وأنكر أن ذات الله كونه قديرا يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك إثبات الضد.
1: صحيح.
0: وهو المستحيل.
1: صحيح.
0: يعني إذا أنكرت كون الله قديرا إذن أنت تثبت ماذا؟ العجز.
1: نعم.
0: وإذا أنكرت كون الله عليما أثبت الضد وهو الجهل، ونحن نعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا نفيت الشيء فأنت تثبت.
1: نعم.
0: ضده.
1: صحيح.
0: لذلك لا يوجد خلاف في إثبات كونه تعالى حيا، عالما، مريدا، قادرا، سميعا.
1: نعم.
0: بصيرا، متكلما، على إثبات كونه تعالى حيا وعالما إلى غير ذلك، على إثبات أنها أحكام.
1: كأن الشيخ لنا يجيب المعتزلة سيدي، مش هكا؟ لأنه المعتزلة يقولون أن الله حي بلا حياة، هو تركها هكذا أن الله
0: لا
1: حي
0: هنا لا يجيب المعتزلة
1: وكون...
0: هو بالعكس، المعتزلة يثبتون كونه تعالى حيا، المعتزلة ينفون صفات المعاني.
1: المعاني، لكن هم يقولون حيا بلا حياة.
0: نعم.
1: والشيخ تركها هكذا على إطلاقها.
0: هو أصلا متى رد الشيخ على المعتزلة؟ لما تحدث عن صفات المعاني.
1: نعم.
0: بما أنه تحدث عن صفات المعاني وأثبتها، خلاص هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون الكلام والحياة وأنها صفات ذاتية قائمة بالذات، يقولون أن الله عليم بلا ذات، عليم بلا علم، فهو عليم بذاته، قدير بذاته، وهذا كلام طويل هروبا من تعدد القدماء، وله رد إلى غير ذلك.
1: بالضبط.
0: فهنا بالعكس لا خلاف بين المعتزلة والأشاعر والماتوريدية والحنابلة وجميع المسلمين أن الله كونه تعالى حيا مريدا إلى غير ذلك.
1: فهي
0: الخلاف في ماذا؟
1: بذاته. نعم.
0: الخلاف في هذه الأحكام، كونه كونه كونه، هي تسمى يعني الأحكام السبعة أو المعنوية أو الأحوال السبعة أو الأكوان السبعة، جمع كون.
1: نعم.
0: كون.
1: نعم.
0: الخلاف هذه الأكوان السبعة هل هي صفات أخرى قائمة بالذات بخلاف صفات المعاني، أو هي مجرد أحكام اعتبارية في الذهن؟
1: نعم.
0: هذا هو الخلاف.
1: صحيح.
0: الإمام الأشعري يرى أن هاته، الإمام الأشعري شيخ المذهب،
1: أكيد
0: يرى أن هاته الأكوان السبعة كونه كونه كونه هي مجرد أمور اعتبارية في الذهن. يعني الذهن إذا أدرك أن الذات متصفة بصفة العلم سيحكم على كونه عليما وانتهى الموضوع. طيب ما هي الصفة القائمة بالذات؟ صفة العلم. طيب وكونه عليما ليست صفة، مجرد حكم اعتباري في الذهن فقط.
2: صحيح.
0: ما هي الصفة القائمة بالذات؟ الإرادة. نعم. طيب وكونه مريدا لا هو شيء في الذهن، يعني كأنها نتيجة مستخلصة ذهنية فقط، أمر اعتباري في الذهن. أما الإمام الرازي فخر الدين الرازي وغيره ممن تبعه يرى أن هذه الأحكام هي صفات أخرى.
2: نعم.
0: زائدة على صفات المعاني قائمة بالذهن. هناك صفة اسمها العلم وصفة اسمها كونه عليما.
2: عليما. نعم.
0: صفة اسمها الإرادة وصفة اسمها كونه مريدا. طيب يعني إذن ما الفرق بين صفات المعاني وصفات المعنوية؟ قال صفات المعاني صفات وجودية قائمة بالذات، وجودية. ما معنى وجودية؟ قال متحققة خارج الذهن ويصح أن ترى إذا أزال الله الحجاب عنا.
2: نعم.
0: طيب وصفات المعنوية كونه؟ قال صفات ثبوتية. ما الفرق بين الثبوتية والوجودية؟ قال الوجودية متحققة في الخارج ويصح أن ترى، أما الثبوتية هي متحققة في الخارج ولا يصح أن ترى. لماذا لا تصح أن ترى؟ قال لأنها واسطة بين الوجود والعدم. نظرية فلسفية، نظرية فلسفية يرون أصحاب هذه النظرية أن الأشياء ثلاثة، إما موجودة خارج الذهن أو معدومة أو واسطة بين الوجود والعدم. الإمام الأشعري رد قال لا، لا واسطة بين الوجود والعدم، الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. أما له موجود وله معدوم، ما معنى هذا؟ أصحاب هذه النظرية قال له موجود لم يرتقي إلى درجة الوجود فيصح أن يرى، ولم ينحط إلى درجة العدم فيكون عدما محضا. إذن هو ماذا؟ قال واسطة بين الوجود والعدم، ثابت في نفسه وفي الخارج ولا يصح أن يرى. كلام كبير، وهذا في مستوى العامة والمبتدئين لا نخوض فيه، نخوض فيه في عند طلبة العلم لما يجيوا باش يقراوا ويتخصوا في علم العقيد. لذلك هذه النظرية نظرية صعبة، حتى مثلوا بالأشياء الخفية يقولون هذا الشيء أخفى من كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم.
2: صحيح.
0: يعني إذا حبيت تحكي على حاجة غامضة تشبهها بكسب الأشعري، نظرية الكسب وخلق الأفعال إلى غير ذلك وأحوال أبي هاشم. لماذا سميت أحوال أبي هاشم؟ هذه كونه كونه كونه، هي تسمى أحوال جمع حال. ما معنى حال؟ واسطة بين الوجود والعدم. لماذا سميت أحوال أبي هاشم؟ سميت بأحوال أبي هاشم لأن أول من اخترع وابتكر هذه الأحوال هو أبو هاشم الجباء المعتزلي. ما هو المعتزلة قلنا نفوا صفات المعاني.
2: صحيح.
0: إيه المعتزلي كي نفى صفات المعاني لأنه قال هذه صفات المعاني موجودة خارج الذهن وقائمة بالذات، فإذا أثبتناها فقد أثبتنا أكثر من قديم ذات الله وصفة علمه وقدرته، وإحنا نعرف لا قديم إلا الله. أي ننفي صفات المعاني. إيه كي ننفي صفات المعاني كهو يسكتوا. ما لو نفوا صفات المعاني ووقفوا عند ذلك لحكم عليهم بالكفر. لماذا؟ لأنهم أنكروا صفات كمال، ومن أنكر صفات الكمال فقد أثبت ضدها. هروبا هروبا من هذا الموقف الخطير نفوا صفات المعاني، ونظر أبو هاشم وقال سنثبت صفات أخرى ليست موجودة ولا معدومة، نثبت بها قادرية الله وعالمية الله. ما هي هذه الصفات؟ قال أحوال لا موجودة ولا معدومة، كونه عليما كونه. نعم. قديرا. لذلك المعتزلة هنا فروا من الكفر. علاش؟ طب ما نجمش واحد يكفر المعتزلة. علاش؟ المعتزلة في الأخير نعم نفوا صفات المعاني، وهذا بدعة، وهذه بدعة وبدعة ضلال، لأن الله أثبت ذلك في قرآنه. أنزله بعلمه قال في القرآن.
2: نعم.
0: طيب أي وماذا فعلوا؟ هربوا وفروا إلى حل آخر، وهو إثبات صفات لا موجودة ولا معدومة يثبتون بها صفات الكمال اللي هي صفات المعنوية.
2: هذه هي التي
0: الخلاصة. الإمام الأشعري والراجح أنه يقولون الحال من قبيل المحال. يعني شوف كلام هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه نظرية فلسفية لا يمكن أن تثبتها بدليل عقلي، فنحن نعلم أن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما.
1: نعم.
0: فيولي عند الإمام الأشعري صفة قداش 20 ولا 13؟ 13. طيب وبقية 20 كونه كونه، قال نؤمن بها كأحكام ولا نؤمن بها كصفات. ومن قال أن صفات 20 قال نؤمن بها كأحكام وكصفات لازمة للمعاني زائدة عليها.
1: نعم.
0: قائمة بالذات. هذا كلام طبعا صعب شوية، وإحنا قلنا لأنه في شيء من الغموض،
1: غموض
0: لأنه نظرية الحال والله يا أستاذ هيثم حتى اللي يقرأوا عنا راهو حتى للسنة ثالثة ورابعة ومزالوا يفهموا في نظرية الحال، فهو يجي يقول لك توا واحد يقول لك شنو هذا، شنو الكلام والعقيدة وعلم الكلام وصعبته. شوف يا إخوان إحنا توا رانا معناش نقراو في علم العقيدة تلك القواعد الأولية الكلية التي يكون بها المؤمن مؤمنا. احنا توا نحكيه على بعض التفاصيل كما أي علم، أي علم إلا وفيه راه بعض التفاصيل
1: صحيح.
0: التي تحتاج إلى تدقيق،
1: تدقيق و...
0: فيكفي
1: يدركها أن... من اختص فيه
0: ما طبعا. لذلك ماذا نقول للمستمع؟ يكفي أنك تؤمن بأن الله متصفا بالقدرة وهو
1: نعم.
0: قدير
1: نعم.
0: ومتصف بالعلم وهو عليم يعني. ومتصف بالسمع وهو سميع إلى غير ذلك. بل أصلا قال علماء العقيدة هل يجب على المكلف أن يفهم هذه المعاني والأحوال الرقيقة؟ قال طبعا لا، يعني هذا خاص بأهل الاختصاص. يكفيك أن تؤمن بقدرته وعلمه وسمعه وأنه قدير سميع متكلم إلى غير ذلك.
1: صحيح.
0: الآن سينتقل
1: بنا إلى أضداد تلك
0: إلى العشرين، إلى أضداد هاته الصفات.
1: الصفات
0: لا نعلم إن كان الوقت،
1: لعلي أقرأها ثم نحيلها إلى الحصة المقبلة.
0: نعم.
1: سيدي
0: بالضبط.
1: لأنه صعب جدا في دقيقة.
0: نعم نعم نعم. نقرأ تمهيدا إليها للحصة القادمة
1: إن شاء الله تعالى. يقول سيدي علي نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ويستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفات الجلال والكمال، وذلك المنافي كالعدم والحدوث والفناء والمماثلة للحوادث والافتقار للذات أو الفاعل والتعدد في الذات والصفات أو وجود الشريك في الأفعال والموت والجهل وما في معناه ووقوع ممكن بدون إرادته تعالى والعجز والصمم والعمى والبكم. وأضداد الصفات المعنوية معلومة مما تقدم، وهذا بحول الله تعالى سيدي ما سنشرع فيه في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. فبارك الله فيكم سيدي محمد بن جماعياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم
0: أجمعين.
1: والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. إذاعة الزيتونة.

0: إشهار. محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسل

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السابع والأربعين بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق: الغوائل والشرور. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه. صلى عليك الله
1: يا خير الوصى. من رياض السنة النبوية.
3: لا إله إلا الله، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك، لا إله إلا أنت، ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله. كلما سجع الحمام وهطل الغمام، لا إله إلا الله. كلما برق الصباح وهبت الرياح، لا إله إلا الله. كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر، لا إله إلا الله. كلما زمجرت الرعود وجرى الماء في العود، لا إله إلا الله. كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وصار الهواء، سبحانك، كم في كتاب الكون من عبر لأولي النهى والبحث والنظر في الأرض في الآفاق قاطبة

قاسيات الشم، عممها ثلج الشتاء يسيل في النهار في السفح، والأعشاب مائسة ترنو إلى الوديان في خفر. الشمس في الأفلاك جارية كالأرض ذات الماء والمدر، لا الليل يسبق لا النهار، ولا تفني البحار رواسي الجزر. يا رب سبحانك، النبتة الخضراء ضاربة أطنابها في الصخر والحجر، والزهرة البيضاء فائحة، والجذر بين الطين والكدر. سبحانك، والغيمة السوداء مثقلة تجري بأطنان من المطر. الكون بديع متسق ومنتظم، كم فيه من ذكرى لمعتبر. سبحان من باللطف قدره، أعظم بقيوم ومقتدر. يا مكور الليل والنهار، يا مبدع الكون والمدار، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك. أترك عين والعيون لها مدى ما جاوزته، ولا مدى لمداك. إلهي، إن لم تكن عيني تراك، فإنني في كل شيء أستبين علاك. سبحانك، ما أعظمك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. يا أيها الإنسان مهلا واتئد، واشكر لربك فضل ما أولاك. العقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من أخفاك؟ كل النبات يجف بعد تعهد ورعاية، من بالجفاف رماك؟ وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك؟ واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، ما الذي أدناك؟ وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك؟ قل للمرير من الثمار، من الذي بالمر من دون الثمار غذاك؟ وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك؟ يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ

خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

0: ربه. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة.

يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ولك الحمد
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، نسيم يعطر الروح ويزكيها.
3: إشهار. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: عسلامة يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش. هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
2: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد لله،
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى.
4: إن شاء
1: ما قصرتش، بارك الله فيك.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنبدأ في هذه الحصة الجديدة المباركة من قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، الآية 55 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، آية 61. نبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
4: وإذ قلتم يا موسى لن
0: نؤمن، يا موسى بالطبيعي،
4: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
0: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
4: وإذ قلتم

0: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: وإذ
0: وإذ قلتم

0: أعيد الآية.
1: وإذ قلتم يا موسى لن
0: يا
1: نؤمن
0: موسى،
1: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
0: فأخذتكم أعدوا
1: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
0: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم

0: كانوا أنفسهم يظلمون.
1: أنفسهم
0: يظلمون.
1: سابق أنفسهم.
2: أنفسهم.
1: سنبين ذلك إن شاء الله. أعيد الآية.

0: أنفسهم يظلمون.
1: احنا قلنا اللام ساكنة إذا وليها أتى بعدها يعني نون في كلمتها نحترز منها حتى لا نقع في الإدغام. لما نقول وظللنا أو نقول أنزلنا هذا خطأ، وأنزل لابد أن ننتبه للام الساكنة حتى لا نقع في الإدغام. وأنزلنا قلنا الشاهد من ابن الجزري قال واحرص على السكون في جعلنا، كأنه قال اللام الساكنة عند النون رد بالك منه، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. إذن لابد من إظهارها، يرد بال ما ينتبهش يقع في الإدغام من غير من حيث لا يشعر أو لا يدري معناها، وذلك لقرب مخرجهما. معناها اللي ما يردش باله اللام الساكنة اللي بعدها النون ما يردش باله منها ويحترز ويخرجها من مخرجها الأصلي على خاطر هو مقراب لبعضهم، اللي ما يردش باله يقع في الإدغام من غير يقولوا أنزلنا عليكم، وهذه عند الكثير. والصواب هو أنزل تبين السكون في لفظ أنزلنا. وكذلك وظللنا ننتبه، نعيدها لكم إن شاء الله وانتبهوا جيدا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أعيدوها.
0: وظللنا عليكم
1: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى.

0: أنفسهم يظلمون.
1: كلوا من طيبات
2: طيبات ما
1: رزقناكم
2: وما
1: ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
0: أعيد الآية.
1: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
0: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا
1: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
0: رغدا وادخلوا الباب سجدا. أقف ثم هناك.
1: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا
0: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
0: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا
1: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا
0: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

0: كانوا يفسقون.
1: فبدل الذين ظلموا قولا غير فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء
0: رجزا عطشوا شوي قليلا
2: رجزا
0: لا نقول لا ولا نقول رجزا حلو لا رجا أيوة
1: رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
0: فبدأ

0: يتقون.
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
0: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
1: قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
0: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
1: قد علم كل أناس مشربهم
0: مشربهم
1: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
0: وإذ استسقى موسى لقومه
1: فقلنا اضرب بعصاك الحجر
0: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.
1: قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية. اقرأ من قوله تعالى:
0: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
1: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
0: ثم
1: نتدرج إلى الحرف المفخم، لا نقول تنظرون، لا، نقول طم عند بعض من يعمل فيها نشاز، نقول بداية بترقيق ثم تتدرج إلى التفخيم. تنظرون حينما تتكلم تنطق بالضاء تجد نفسك أنها أخذت مشرب الضاء، معناها شوية من التفخيم.

0: لن نؤمن
1: ائتي بالشاهد إن كان في وسعك وأدغي من بغنة في يوم سهل
0: في يوم واتلو
1: وأدغي من بغنة في يوم نون من حروف يوم بارك الله فيك. أي تفضل سيدي واصل.
2: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
1: أحسنت. هنا أتى حكم ما هو الإقلاب اللي هو
2: من بعد.
1: أحسن ما شاء الله عليك. ها أنتم مثل السادة المستمعين، ما هو أول مرة ها بديتوا تخرجوا في الأحكام من المصحف الشريف. من بعد
2: نون ساكنة
1: بعدها
2: حرف ب
1: بعدها باء وفوق منها ميم صغيرة أيوة دلالة على إقلابها ميما. من بعد نعودها مع بعضنا.
0: من بعد
1: لكن النون الساكنة إيش نقول بها؟ النون تولي ميم.
0: من بعد
1: أي أتراها الشاهد. قلب عند الباء بغنة، والقلب عند الباء بغنة معناها راهي النون الساكنة والتنوين، إذا كان جاءت بعدهم حرف الباء بعدهما معناها راهي تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مع الغنة. واصل.
2: وظللنا
1: وظللنا
2: عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى.
1: واصل.
2: كلوا من طيبات ما
1: مقدار.
2: كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا
1: يظلمون. اقرأ من قوله تعالى
2: وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
0: وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم.
2: وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
0: وقولوا حطة يغفر لكم. وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: على كل حال نجم تقف في خطاياكم يغفر لكم خطاياكم. أنا وقف نجم تقف ثمين يغفر لكم خطاياكم. قول وسنزيد المحسنين.
0: يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: هنا ما هو الحكم الذي درسناه في الحصص الماضية وأتى في هذه الآية؟
0: سيدي في فكلوا منها.
1: قولوا من أحسن الإظهار. هنا. النون ساكنة غير معرات من السكون، يعني فوقها سكون. أتى بعد حرف من حروف الحلق الست اللي هو الهاء، حكمها
0: الإظهار.
1: تلاوته هكذا منها. أعيدوها منها منها
0: منها.
1: شاهد. عند حرف الحلق أظهر هذا هو. ثم ننتقل حكم الإدغام مع الغنة. قولي تعالى رغدا وادخلوا وكذلك سجدا وقولوا حطة يغفر الأول رغدا. هنا تنوين متتابع أتى بعده حرف من حروف يؤمن. رغدا وادخلوا
0: سجدا
1: وترك تنوين متتابع أتى بعده حرف من حروف يؤمن هو الواو.
0: حطة

0: سجدا وادخلوا.
1: وقولوا
0: فذلك
1: حطة
0: حطة حطة متتابع تنوين
1: بباء
0: بعد حرف من حروف يؤمن،
1: يؤمنوا.
0: حطة يغفر. هنا
1: سيدي بدأت
0: أي
1: تتبين الحين
0: لابد
1: إن شاء
0: هو
1: الله.
0: حال كذلك السادة المستمعين، هو
1: إيه
0: معانا تو نحن 3 ولا 4 حصص ولا
1: إيه،
0: خمسة،
1: ربي يبارك فيك.
0: الحمد لله. معناها إن شاء الله تكونوا، نحن قلنا البشارة إن شاء الله من إخواننا وأخواتنا اللي يسمعوا فينا، هم يجوا يقول نحن أنا أتقنت التلاوة، ويرجع ذلك إلى ثمرة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وكما قلنا خاصة الحافظين منهم إن شاء الله يجرى عليهم اختبار في مقرها، أي في مقر الإذاعة، معناها تسلم له إن شاء الله يكون من الناجحين، جائزة طيبة إن شاء الله. هذه لا لشيء وإنما لأجل كتاب الله، ونسأل الله أن يعطي للعاملين والقائمين عليها إن شاء الله أجر خيري الدنيا والآخرة إن شاء الله. كما قلنا نحن ننتقل كما عودنا آباؤنا وأمهاتنا معنا الكبار اللي هم نقرأ لهم في سورة الفاتحة. نحن قلنا بينا أن لفظ الحمد، الحمد لله بيناها، ننتقل إلى قوله تعالى رب العالمين. ولابد أن تكون دغدغة هو في لفظ الحمد، لابد هنا مش نعرف قيمة الحمد وما هو الحمد، هذه بعد ذلك يأتينا. أما قبل كل شيء أن نأتي على أوجه الخطأ التي تقع في سورة الفاتحة، قد توقفنا في لفظ رب العالمين. يقع الخطأ في لفظ ربي من أوجه، أولا في الرأي يقع الخطأ فيها من أوجه عدم تفخيمها. عند البعض يقول رب العالمين راء، قولوا له راه خطأ، الصواب هو أرى متحركة بالفتح حكمها التفخيم. أرى قولوا مع بعضنا
1: راء،
0: أرى ما يقولوش راء، قولوا راء
1: راء.
0: أيوة
1: بي
0: الباء هنا يقع الخطأ فيها من أوجه عدم ترقيقها، عدم تشديدها يعني التضعيف، عدم بيان كسرتها اللي هي توم بعد، هي في الحقيقة كسرة إضافة. إثبات الحمد لرب من؟ لرب العالمين، لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن نقول في البعض يقول ربي جي با، ويقول رب العالمين، لا هي با ولا هي با، هذه في اللغات الأخرى، أما في العربية با بي. ما لا يعاودوا معانا مع بعضنا ربي
2: ربي
0: رب ربي العالمين
2: رب العالمين.
0: تم اللي هذا خطأ، يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب يقول رب، هذا خطأ، رد بالك، يغير المعنى. الصواب ربي مرقق الباء ومشددة ومكسورة هنا، نعم هي تغير المعنى، لأن هنا لذلك الإضافة لمن تأتي لابد لها من ماذا، سنبينها في بابها إن شاء الله. نحن اليوم مع بعضنا كيفية النطق بها، ما يقول الحمد لله رب العالمين صحيح ولا غلط، خطأ، الصواب هو رب العالمين
1: رب العالمين.
0: ويقع الخطأ في اللام من أوجه هو قلقلته، عند البعض يقول الحمد لله رب العالمين رب لا. لا يا عبد الله، اللام ليس من حروف القلق، حكمه ماذا؟ أي حروف القلق لخمسة، قطب وجد معاهم اللام ليس معاهم، إذن لا قلقلة فيه. الصواب العالمين ويقع الخطأ في العين من أوجه، إما المبالغة في تفخيمها عند البعض أو المبالغة في ترقيقها وكأنها تجنح إلى الكسر وكأن فيها إمال، يقول العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما هيش وما هيش عي، وما هيش العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما هيش بينهما، قول ما هيش عا العالمين
2: العالمين.
0: أيوة عرفت كيف، كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا يعني في وسط الكلمة. العالمين.
2: العالمين.
0: أي ما هيش عا وما هيش أي ردبان.
1: العالمين.
0: وكذلك يقع الخطأ في اللام من أوجه اللام المتحركة وجنوحه. عند البعض يقول لا يا رب العالمين العالي، ما هيش ليه يا سيدي؟ قول لا ألا، تقول الحرف مفتوح تقول يكتب حرف ليه، ماش فيه اختلاس، رد بالك. لا العالى العالمين.
2: العالمين.
0: هناك كذلك الردبان يسموها حزقلة، هنا في المد يخرج عن مساره. هذا البعض من يتتبعون النغمات يبالغون، لأن التلاوة الصحيحة لا تخضع إلى بعض الطبقات كما نعلم. ردبان هذا في باب الصوتيات، ولا بد على من يجيد النغمات أن يكون متمكن كل التمكن من أصول أركان التلاوة. يقولون العالمين ين، أو قال العالمين. هنا إذا معناها أتى حرف في المد ليس من أصل الكلمة نقول عالمين، واللاتي متحركة بالكسر موجودة عنا في اللفظ، هي ليست موجود. وعنك نقول عالمي إي، عنا همزة ويا ساكنة ما عناش، إذن خرجت عن أصل الكلمة فهو خطأ. الصواب كما قالوا عند المشايخ المد كالسهمي. العالمين.
1: العالمين.
0: العالمين.
2: العالمين.
0: أيوة. ملا مع بعضنا نعاوضها، هذه بس نقراها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله.
0: لا ما قلوش الحمد، هذه قلنا قبل الحمد من غير قلقل.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد

0: آمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: ننتقل. نحن قلنا سابقا دغدغة تسمى في يسموها في لفظ الحمد في اللغة العربية، باش نعرفوا في الآخر ناخذ الاستنتاج. إذا قلنا الحمد يتبادر إلى أذهاننا أنه العظيم سبحانه وتعالى، وأنه رب السماوات والأرض، وأنه أهل لذلك. أنا في آخر لما أما كل مرة يسماها دغدغة الحمد لله. قال ابن الأنباري الحمد لله يحتمل أن يكون هذا إخبارا أخبر الله تعالى به، والفائدة فيه أنه بين أن حقيقة الحمد له وتحصيل كل الحمد له لا لغيره، ويحتمل أن يكون هذا ثناء به على نفسه في أول كتابه، ثناء عليه وشكرا له، يكتسبون بقوله وتلاوته أعظم ثواب، ويكون المعنى قولوا الحمد لله، فيضمر القول ها هنا كما يضمر في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، معناه يقولون ما نعبدهم، وقوله تعالى لله هذه اللام تسمى لام الإضافة ولها معنيان. هنا سنقف نقول ما هي المعنيان. اللام المفردة هذه عند بعض اللغة، ماذا بينا لم يسمعوا فينا أو خذوا الفائدة للجميع. اللام المفردة ثلاثة أقسام: عاملة للجر، وعاملة للجزم، وغير عاملة، وليس في القسمة أن تكون عاملة للنصب. خلافا للكوفيين فالعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر نحو لزيد ولعمر إلا مع المشتقات المباشرة، ليا فمفتوحة نحو يا الله، وللام الجارة 22 معنى، أحدها الاستحقاق والثاني الاختصاص نحو هذا الحصير للمسجد والسرج للدابة، والثالث الملك، الرابع التمليك نحو وهبت لزيد دينارا، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن هذه سماها دغدغة. ونختم إن شاء الله بالحديث اللي هو كما قلنا حتى الإنسان شوف يكون مع الله ويكون مع الملائكة. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. عنها شوف الحديث اللي هو عن أبي هريرة، عنها كل إنسان يجتمعون، كل عائلة تجتمع في بيتها وتستمع إلى كتاب الله وتردده، تنزل عليهم السكينة تغشيهم الرحمة وتحفهم الملائكة، يذكرهم الله في من عنده. معناها دائما الإنسان من الأفضل حتى إذا كان في هذا كله أنه بعد ما يتمم يعلم أن ما إذا كان معناها طاهر والنية صادقة لله والحواس متاعه مع العظيم سبحانه وتعالى، معناها متصل قلبه بالعظيم سبحانه وتعالى، ماذا نجد؟ نجد معه الملائك تستمع. وإن شاء الله يجينا الحديث. معناها من الأفضل أن يدعو بالدعاء فإن الدعاء مستجاب، تؤمن عليه الملائكة. أن واصلوا إن شاء الله سورة الفاتحة كما قلنا نحن خاصة لآبائنا وأمهاتنا الكبار ومن هو على شاكلتهم. إن شاء الله إن شاء الله نواصل مع بعضنا، نواصل سورة الفاتحة مع بعضنا بعضا ونبين ما يقع فيها من أخطاء. نحن قلنا توقفنا في لفظ العالمين، نواصل مع بعضنا بعضا قوله تعالى الرحمن الرحيم. يقع الخطأ في لفظ الرحمن من أوجه، أولا همزة الوصل، كما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج أي في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. عند البعض يقول الرحمن الرحيم، يقول الرحمن الرحيم، أين همزة الوصل؟ أنت ابتدأت بها، الصواب الرحمن الرحيم. ويقع الخطأ في الراء من أوجه، ماذا؟ إما ما يسموه التموج أو الإشمام في المفتوح، تقول الرحمن الراء ما هيش يا سيدي الراء لأنها مفتوح. احنا بينا أن الفتح هي حركة فوقية الراء، وثم اللي يبالغلها في التكرار يقول الرحمن الرحيم، لا قطاسي الراء لأنها سريعة التكرار أو التكرير الراء
2: الراء
0: مشي
2: الراء
0: الرحمن الرحيم
2: الرحمن الرحيم.
0: ثم اللي يقول الرحمن الرحيم يا سيدي خلص الحركة، هالإضافة هذه الإضافة خذ بالك، لأنها الرحمن هي صفة جلال والرحيم صفة جمال، خذ بالك لابد أن تضيف إليها. تقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
2: الرحمن الرحيم
0: الرحمن الرحيم
1: الرحمن الرحيم
0: الرحمن الرحيم

0: الرحيم
1: ملك يوم الدين
0: ملك يوم الدين
1: ملك يوم الدين
0: ملك يوم الدين.
1: يقع الخطأ في لفظ ملكي من أوجه. قبل أن أبين ذلك لابد أن أبين أن لفظ ملكي فيها قراءتان عشريتان صحيحتان متواترتان مقروء بهما مالك بالألف على أنه اسم فاعل، وملك هي صيغة مبالغة أو صفة مشبهة في باب التخريج. من قرأ مالك بالألف، مالك قال المجزري مالك نل ظلا ظلا روى، يعنيها عاصم براويه هذوما ثلاثة، يعقوب الحضرمي براويه ثلاثة ولو ستة، الكسائي براويه تسعة، خلف العاشر براويه 12، مال 12 قراو مالك بالألف، كم بقي من 30 18 قرأوا مالك. ما لا نقول حفص ومن معه قرأ مالك بالألف، وقالون ومن معه قرأ مالك. يقع الخطأ في مالك، مالك على أنه اسم فاعل، هما إضافة هذه يا افعلي، ماذا يقولون؟ يا افعلي مالك يوم الدين، هذا خطأ، واللات ضمير جمع غائب هم مالكون، مالكي خطأ، هذا الصواب هو مالك يوم الدين، مالكي من غير تمطيط في الكاف. وملك يقع الخطأ فيه من أوجه المبالغة في تمطيطه في اللام، قولوا مليكي أو مليكي يوم الدين أو مليك يوم الدين، عند المطوع اللي هي قراءة شاذة، أما طبعا القراءة الشاذة تبطل الصلاة. الصواب هو مليكي مليكي مليكي مليكي من غير تو، عند البعض يقول مليكي يوم الدين، مليك منين جاتك مليكي؟ مليكي مليكي يوم الدين، مالي نعاودها مع بعضنا، مليكي مليكي مليكي
0: مليكي
1: مليكي.

0: الدين.
1: أي ويقع الخطأ في الياء من أوجه عدم ترقيق الياء، قل يا يومي يومي، وكذلك عدم ترقيق الواو، ما قولوش وا قولوا وا، قل يومي يومي. هنا فخم الياء وليا حكمها الترقيق وهي مستفلة، يومي قل يومي، ويحصرمها كما يقال لأن الواو لابد أن نعطيه صفة الرخاوة واللين، يأخذ وقت. قل يوم الدين، لا يو أو هكذا، الزمن المستغرق هذاك أعطيناه، أنجرت عنه صفة الرخاوة واللين مع ترقيقه، بل يقول يوم الدين خطأ. وعند البعض كذلك لا يبالون بحركة بكسر الميم، يقول يوم الدين خطأ أيضا، يقول يوم الدين، الصواب يومي يا يا مرققة مالكي، معناها كان نهجيه هجاء من غير تمطيط في الحركات، مالكي ما نقولوش مالكي، ولا ما نقولوا مالكي ونقول مالكي يوم الدين، لا خطأ. هذا الصواب هو مالكي مالكي مالكي يومي يا، تحرك بالفتح ومرققة، يومي الواو ساكن ومرقق رخوي ولين، يومي الميم متحركة بالكسر كما نعلم أنها الإضافة، يوم الدين الدال الصفة متاعه معناها الشدة والجهر، الجهر نو يجي بيان مش مستعد، الجهر والشدة، وهذا رد بان حتى لا يلتبس بالمجانس اللي هي قل يوم التين، هذا خطأ، يوم الدين نعطيه الشدة ونعطيه الجهر، يوم الدين
2: يوم الدين
1: حتى لا نقع في الحرف المجانس له، يوم الدين
2: يوم الدين.
1: ما لا عند البعض يقول مالكي مالكي مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين، خطأ. الصواب ما تتبع معنا سادة المستمعين، مالك يوم الدين،
2: مالك يوم الدين،
1: ما تقولش لي ما حفظتش الفاتحة، أو نعاود فيها بتؤدى مالك.

0: ملك يوم الدين،
1: ملك يوم الدين،
0: ملك يوم الدين،
1: ملك يوم الدين،
0: ملك يوم الدين.
1: ملك يوم الدين.
0: نعاود نعاود مع بعضنا، أنا في نصنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الدين
1: ملك يوم الدين
0: ملك يوم الدين
1: ملك يوم الدين
0: إياك نعبد وإياك نستعين
1: إياك نعبد وإياك نستعين
0: اهدنا الصراط المستقيم
1: اهدنا الصراط المستقيم
0: صراط الذين أنعمت عليهم
1: صراط الذين أنعمت عليهم
0: أنا أنعمت
2: أنعمت

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم.
0: الرحمن الرحيم.
1: ملك يوم الدين.
0: ملك يوم الدين.
1: ملك يوم الدين.
0: ملك يوم الدين.
1: يوم الدين بين الكسرة. ملك يوم الدين.
0: ملك يوم الدين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: صراط الذين أنعمت عليهم.
0: صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم.
1: أنعمت عليهم.
0: أنعمت

0: آمين.
1: آمين.
0: صدق الله مولانا العظيم. احنا قلنا كذلك في اللام في الحمد، لابد على الإنسان حينما يقرأ القرآن دائما أبدا أن يتطرق إلى ذهنه أنه أمام جلالة العظيم سبحانه وتعالى. لما قلنا أنه ينقسم إلى عدة أقسام، هي معناها قلنا أحدهما الملك نحو المال لزيد، والآخر الاستحقاق نحو الجل للدابة أي استحقته، وكذلك الباب للدار. فالحمد لله اسم علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره. وفي اللغة الحمد الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، مقرونا بالمحبة وهو نقيض الذم وأعم من الشكر. وإن شاء الله في الحصة القادمة دائما نذكر ماذا قاله القرطبي في تفسيره أن الحمد إذن معنى قال اسم للذات المقدسة، اسم علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه غيره. فإذا قلت الحمد بمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك كل شيء، وأن الأمور جميعا بيده، وأن جميع الكائنات تسبح بحمده، من قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن كما قلنا قد ذكر القرطبي في تفسيره أن الحمد في كلام العربي معناه الثناء الكامل وهو نقيض الذم، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة، وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وأما معنى الحمد عرفا أي في عرف اللغة المستعمل، فهو فعل ينبئ أي معنى ينبئ،
2: بحيث أنه منعم على الحامد
0: عن تعظيم المنعم أو غيره، سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان. هنا دائما نحن في الحمد ما نخرج، لكن نبين لما يكون إنسان مع صلة مع الله سبحانه وتعالى تقول الحمد معنى تعظيم المنعم، أن جميع النعم من عنده سبحانه وتعالى. لما نذكر شوف جميع الكائنات سخرت للإنسان، جميع الكائنات معنى حتى في باب القياس أن الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله جعلتا لاستمرارية الحياة، واستمرارية الحياة تتمثل في توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا انتفى ذلك انتهت مهمتهما، كما نعلم الحديث لا تقوم ساعة إلا على أرسال الخلق إلى أخير ما جاء في هذا القياس. معنى إذا انتفى التوحيد فاعلم أن الساعة قرب. ماله شوف باب القياس أن الشمس، شوف شيء فوق الخيال في الإعجاز العلمي، أن الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله لما جعلتا لاستمرارية الحياة. هذه باش يعيش، باش يعيش الإنسان لو كان ما جالس، هذوما جعلهم ربي لاستمرارية الحياة. واستمرارية الحياة فاش تمثل في توحيد الله سبحانه. فإذا انتفى ذلك انتهت المهمة، انتهت مهمتهما. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن سامحوني حتى لا خرجت، معنا ما زلنا في الحمد. حتى الإنسان إذا قال الحمد معناها يستشعر بها معناها خلاياه العصبية والعضلية، جنانه معناها كما قال أو عام عملا وخدمة بالأركان، معنى جميع الجوارح، معنى تستجيب، معناها في لفظ الحمد. إخواني علي نطلب معناها المعذرة، معناها لعلي أطلت، إن شاء الله كما قلنا هذه راهي تابع الحصة في لفظ الحمد، نحن ما زلنا في ال وما زال فيها كلام كبير، وإن شاء الله كل واحد منا على الأقل وقت يقول الحمد يستشعر العظمة العظيم الحمد لله. وإن شاء الله إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم نجعل إن شاء الله بالخير والصلاح والفلاح للقائمين على هذا الصرح العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفعلوا

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى اعتذروا يرحمنا ويرحمك الله. الله أكبر،
2: الله

سمع الله لمن حمده.

0: سميع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سلام.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب من القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: في الأرض وفي السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض طوقا إلى السماء؟
0: ماهرا في الأرض، ماهرا في السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء،
0: ماهر في الأرض وفي السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.

بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله افتتحت، على الله توكلت، إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما كنتم أحييكم عبر مصدح إذاعتنا الجميلة، إذاعة الزيتونة من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. أحييكم أولا بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم فردا فردا كل الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية الجميلة موصولة من القلب إلى أخي العزيز محمد الفرجاني، يرافقنا في الساعة الأولى من هذا اللقاء، في هذا البث المباشر، حلقة ثانية تجمعني بكم أحبتي في الله تعالى في هذه البرمجة الصيفية، وفي هذا الموعد الصيفي، في هذا التوقيت تحديدا في الساعة الثانية بعد الزوال. والحمد لله تعالى نلتقي لنرفع لواء المهارة على الأرض، توقا إلى الفوز بجنة الرحمن، توقا إلى السعادة في دار الآخرة. فهيا أحبتي فالله تعالى نجتمع في هذا التوقيت على امتداد ساعتين من الزمن، ونتواصل كذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لذلك التحية موصولة من القلب إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، تؤمن الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكذلك تؤمن التنسيق العام لهذا اللقاء. هذه هي الحلقة الثانية من برنامجنا الصيفي ماهر في الأرض وفي السماء. نعم، هذا هو العنوان الذي يرافقنا كل يوم خميس في هذا التوفيق، لنطرق أحبتي في الله تعالى صغارا كبارا نساء رجالا شبابا، نطرق أبواب المهارة مدام عنا والحمد لله تعالى أوقات فراغ، والفراغ نعمة أحبتي في الله تعالى، كما أكد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك وعاء الوقت في الصيف نريد أن نملأه بما ينفع، بما يفيد، بما طبعا نحقق به ثمرات في دار الدنيا وفي دار الآخرة. لذلك مشروعنا واضح أحبتي في الله، والبداية مع اسم جميل وجليل تستمعون إليه كل يوم عبر أثير إذاعة الزيتونة في تمام الساعة السادسة مساء، إلا أننا في ماهر في الأرض وفي السماء نقف عند تفاصيل هذا المشروع، وهو مسلسل زكية. نريد طبعا أن نتمم أنواره وجماله، وأن تصل هذه الشخصية، شخصية زكية، إلى كل القلوب، عسى أن نخطو خطوات زكية بإذن الله تحقيقا للنفس الزكية. البداية أحبتي في الله تعالى مع جينيريك المسلسل بأداء وصوت الفنان محمد جبيل، الذي أجدد له الشكر، وعلى إثره أحبتي في الله نستقبل السيدة والأستاذة منيا النصفي بن حميدة، كاتبة سيناريو هذا المسلسل، لنستأنس بخطوات عملية في هذا المقام، عسى أن نكون بإذن الله تعالى حاملين للنفس الزكية. وعلى إثرها موعدنا اليوم مع سورة البقرة، سنتدبر فيها بإذن الله تعالى مع أستاذتي الكريمة الأستاذة لطيفة شقرون، فابقوا معنا.

0: يا رب نكون من أهل جنة القدير، اللهم آمين يا رب العالمين. بلا حيا مرحبا بكم أحبتي في الله، وين ما كنتوا في تونس وخارج تونس، ادخلوا معنا في مشروع المهارة في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء. وأول خطوة أنه نكونوا أصحاب نفس زكية، كيف ما حرصت زكية والحمد لله هذه المرأة التونسية اللي بقلب صافي قرأت الذكر الشافي. أستاذة مونيا ناصفي بن حميدة كاتبة سيناريو هذا المسلسل، مرحبا بك من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام صديقتي مليكة،
0: مرحبا
1: ويعيشك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: بارك الله فيك. طبعا أعتز وأتشرف بصداقتك أستاذة مونيا الناصفي، وأنت ما شاء الله عليك يعني امرأة تونسية حاملة لرسالة يعني جميلة وقويمة ونبيلة، كيف لا، وحضرتك مديرة معهد، فأرجو لك كل التوفيق والسداد بإذن الله. وطبعا مشروع زكية ومسلسل زكية يعكس شخصيتك هكا ولا ليه؟
1: كلنا فينا
0: الكلنا فينا زكية، جيد
1: ان شاء الله فينا زكية، فقط واحد لازم يعري عليها ولازم يعطيها الفرصة باش تتنفس باش تبرز.
0: جميل، لازمنا نعطي يعني كل واحد فينا فيه زكية، المهم نخليها تتنفس وتظهر بشوية بشوية، هكا ولا ليه؟
1: بشوية بشوية. ممتاز، سبحان الله،
0: ان شاء الله ربي يوفقنا يا مونيا.
1: عايشك.
0: إذن شنو النجم نقوله اليوم في زكية، خلي نزيد يتعلق بها قلب كل من يسمع فينا.
1: أي زكية ما خليناها آخر مرة لقيت الحل ومشاكلها على الأقل العائلية اللي كان فيها، واكتشفت اللي الكل في القرآن. ووقت اللي غيرت نظرتها لي ولت تشوف فيه كما ربي معتها الألزمنا باش نشوفوه دليل حياة، وهو خاصة توا باللغة العصرية جي بي اس، نحن كيف بلاصة ما نعرفوش، ساعات حتى واحد يعرفها بالبوكس ولينا نحطوا جي بي اس يقولوا لنا دور منا ندوروا امشي طول نمشيوا. دونك القرآن هو جي بي اس حياتنا وهو دليل حياتنا. وذكية كيف صاحبة القرآن ولازماته واللي يبين عليها سبحان الله، ولت الناس تلتجي لها. وديما نرجع للجينيريك بالرسمي، قلت مقصد للقرآن للجيران وللعائلة. ونحن هذي كنا نعيشوه، راهي هي زكية شخصية واقعية، يعني فيش ما يستكم بحذايا وإلا نعرف أدريس دارها، لكن هي موجودة فينا في كل حومة أكيد راهي موجودة معناتها زكية. دونك ونحن نعرف انت وانا ونسقل انه ساعات يبدا عندنا واحد في العائله ولا في الجيران والا في الحومه واحد يبدا ظاهر عليه التقوى وظاهر عليه معناتها الالتزام والانضباط نلتجوا ليه، معناتها تبدا عندنا مشكله. فما ذلك ذكيه يعني صحبتها للقران بنت عليها وخلت الناس معناتها تطرق بيها
0: وليت مقصد زكية هكا
1: وليت مقصد. وفي الحلقة اللي فاتت ما عملنا الفاتحة الحلقة هذه ما تحاجتها الفرصة باش تحكي باش تخلي زادة جارتها ومن وراء جارتها كل انت راجل ولا مرأة يسمع فيها، خليته باش يبدل نظرته للسور القرآن. الحلقة اليوم حلقة البقرة، وما أدراك ما البقرة؟
0: نعم.
1: اللي نحن كنا وأنا واحدة من الناس مانيش لست معناتها بريئة من الذنب إنه نحطوا في البقرة حطيناها في خانة غالطة، حطيناها تطرد في الصحراء وحطيناها نحطوا فيها في الديار ونخرجوا باش تحمي الدار باش تحمي الحيوط، معناها حطيناها في بلاصة غالطة مع الأسف.
0: نعم.
1: لكن مش كان سورة البقرة على وقت، يعني نحن أغلب سور القرآن كان جنبرش وستنقوهم مصنفينهم كل سورة وحطيناها في قجر وإلا في خانة، اللي نتاع الرزق واللي نتاع الشفاء واللي نتاع العين واللي نتاع فهمت اللي هو غالطيات. وما شاء الله مع زكية كما دلت جيرانها وعائلتها إن شاء الله زاد دلنا نحن كمستمعين.
0: دونك
1: يعني معناتها يعني لازمنا نفيقوا، هي دعوة لنا باش نغيروا نظرتنا للقرآن ولصور القرآن، عمرهم ما كانوا واحدة متاع رزق والأخرى متاع بركة والأخرى متاع عين، القرآن دليل حياة، نفكروا تحت دليل حياة، 20 السطر.
0: نعم، كيف ما قلت لنا في الأول هو جي بي اس حياتنا هكا، ولا خلينا نحكيو باللغة المديولة توا، يعني باللسان التونسي المديول باش نكونوا قراب إن شاء الله تعالى. وهذا هو الهدف يعني من فقرتنا الأولى، لأن نعتبرها فقرة تأسيسية في مشروع كامل، مشروع المهارة في الأرض يا منيا. وزكية بالحق تخلينا وتعاوننا أنه نكونوا أصحاب خطى ثابتة في طريق المهارة. أستاذة لطيفة شقرون، يعني في الحلقة الأولى، الحلقة التأسيسية، قلت لنا أي بدلوا اللونات، بدلوا النظارات، يزمنا نلبسوا نظارات إيمانية. كيف ما عملت زكية؟ اكتشفت أخطائها، اكتشفت نظرتها الضيقة للقرآن، اكتشفت تقصيرها هكا ولا لا. لكن من بعد كي بدلت النظارات وليت النظرة صحيحة، وليت النظرة واضحة، ما عادش فما ضبابية، ما شاء الله هذاك كله كان عنده أثر عليها بدرجة أولى. ثم هي غيرت مسار حياتها، ومش وحدها، سيرها تبدل، وسير عائلتها، من زوجها، من بنتها، من ولدها، من جيرانها، بدأت تتوسع دائرة النور والبصيرة منيا.
1: وحاجة أخرى رأي أخنا تنشوفه معتها بالتزامن مع الحلقات المسلسل، انه زكيه ولت تتبدل في جيرانها بالتساوي مع ولا بالتوازي مع عائلتها. يعني الواحد مش يقول لا حتى نصلح روحي ومن بعد تونيك الهاء، ليه؟ يعني تنشوف مثلا بعد الحلقه الخامسه ولا السادسه، يعني مش تصلح بنتها زاده، خاطر مصاعب الحياه والمطبات الحياه كثيره. يعني تو اليوم نجم نصلح روحي في موضوع ما بصوره ما، غدوة نتحط في موقف آخر يستحق صورة أخرى ونتصلح بها. يعني نحن إلى أن معناتها ما زال فينا الروح، ديما نتعلمه وديما يزكينا القرآن وديما يربينا القرآن. معناتها حاجة أخرى بالله العظيم والله صدقا مليكة، إنه راهو راح نقولش راهو الكلام هدايا نظري وكيفاش القرآن بيش يبدلنا، مش صحيح. والله العظيم الإنسان اللي يدبر مع القرآن، يدبر القرآن ويعيش به، والله كما يتنجر ويتزكى ويتصلح من غير ما يشعر. هي نفطر تحت من غير ما يشعر والله بالتجربة.
0: نعم يا
1: يعني يلقى روح الإنسان مع ارتقى وتبدل مواقف وتبدل ردة فعله برشا حاجات وهو ما يشعرش.
0: جميل، وهذه هي رسائل القرآن نريد أن نتلقاها بهذه النظرة. رسائل أتتنا من ربنا وتحقق فينا التزكية، تهذب لنا نفوسنا، ترقينا وتصنع بالحق، تعمل تصنع إنسان، يعني إنسان رسالي بأتم معنى الكلمة، إنسان إنساني بأتم معنى الكلمة. وهذا اللي باش نزيدو نأكدوه إن شاء الله مع الأستاذة لطيفة شقرون، بعد ما نسمع وكذلك العبرة بصوتك أستاذة منيا الناصفي بن حميدة، بصوتك باش نقفوا بلهجة اللهجة التونسية الجيبسية الحلوة على العبرة زادة من سورة البقرة، باش ما تقعدش في القجر هذيك اللي قلت لنا عليه، وإنما تخرج سورة البقرة من القجر هذيك الضيق إلى حياتنا بأكملها إن شاء الله. هكا ولا يا منيا، هذا الهدف إن شاء الله ربي قدرنا. ربي يخليك يا منيا، مالا نشدوا الهمة، اليد في اليد يا منيا، اليد في اليد، تكون همتنا عالية مع الله سبحانه وتعالى، مع القرآن الكريم. هذه هي الحلقة الثانية، إن شاء الله بدينا ندغدغوا سيدة المستمعين، لحن نحبوهم يتفاعلوا معنا لصفحة الإذاعة. شنو رأيكم في الكلام اللي قاعدين تسمعوا فيه؟ تفاعلوا معنا بالإيجابي وبالسلبي، خلي نبنيه مع بعضنا. هذا هو الهدف يا منيا، من أجل وليداتنا، من أجل حاضرنا، من أجل مستقبل بلادنا إن شاء الله ومجتمعنا.
1: والله هذيك هي، قبل ما نسمع العبرة، إنه هي كلها زكية كسلسلة، هي دعوة لتغيير موقفنا، نظرتنا وتعاملنا مع القرآن، اللي نحن نغيروا نظرتنا ليه تو هو يأثر فينا كما نحبه وأكثر من نحبه
0: وأكثر وأكثر. شكرا. بإذن الله هو سبيلنا للسعادة والازدهار في الدنيا، وسبيلنا للسعادة في دار الآخرة. أشكرك من القلب سيدة منيا الناصفي بن حميدة، لقائنا أسبوعي كل يوم خميس، ما تنسيوش اسمعوا مسلسل زكية كل يوم في تمام الساعة السادسة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك يا مونيا، شكرا لك، في أمان الله. ولحديثنا بقية مع الأستاذة لطيفة شقرون، فقط هيا نلبس النظرات الإيمانية واسمعوا العبرة من سورة البقرة بصوت كاتبة السيناريو السيدة مونيا الناصفي بن حميدة.
2: أول منزل عليه، بعد ما هجر ماليه، أطول سورة وأعظمها بعد الفاتحة اللي فيه، يحكي لنا فيها سبحانه على الإسلام وأركانه، حتى السؤال اللي سألته في الفاتحة هالصورة تجاوب عليه. اقراها يا ولدي تلقى منهج ربي تعيش عليه. ماك سألت عليهم الأخرين، يبعدنا عليهم، خايف لتتبع جرتهم الصورة تحكي لك سبتهم، تلقى فيها صفتهم حيلة وحسد وحقد وخيانة، لا تأمن صحبتهم، والصاحب يا ولدي ساحب لا تقرب حتى عتبتهم. بيه بدت حكايتنا وأول الدروس علمنا، كرمه ربي سبحانه نفخة من روحه فيه، خلى الملايكة تسجد له وكنساء عفاه عليه، مهمته عظيمة ماهي خليفة في الأرض ليه. وانت كيما باباك خليفة في الأرض الملاك، تعمرها بما يرضيه، علم وعمل صالحة وعدل، وكل ظلم تبعد عليه. وبيه بدت حكايتهم، الأنبياء ليهم ابعثهم، هو أبوهم وأولهم، زوز في الدنيا أنجبهم، لول سلالة عظيمة طويلة متعاقبة غرتهم، كذبوهم حرفوا الكتب اللي جابوهم، وبرشة منهم قتلوهم حتى سبحانه سحب النبوة منهم. والثاني جد خاتمهم، سيدي بيه قهرهم، مرجسته خالدة اليوم الدين، افرح يا ولدي راك منهم. في الصورة ترفعوا رايتين، لولا رايت أمتنا سمعنا يا ربي وطعناك، والثانية رايتهم سمعنا أما عصيناك. الصورة تحكي على الأمة اللي تبدأ بالأسرة، والأسرة هي المرأة، حكى عليها ربي وفاء، من حيضتها لخطبتها لرضاعة لطلاقها وحتى لورثتها. في الصورة عندك هدية، آية عظيمة وقوية، بداها باسمه سبحانه وفيها عدة صفاته، أنت ترقد تطمين لا نوم ولا سينا جاته. آية الكرسي يا ولدي سبحان الملك ليه، اقراها وداوم عليها تعيش حياتك موصول بيه. البقرة حكاية رمزية، المشكل مش فيها هي، في اليهود اللي جادلوا وناقشوا وعملوها قضية. الشاهد انك يا مسلم كي تسمع امر مولاك لا تجادل وتناقش كيفهم، اخرتهم قريتها في الصورة واخرتك خوتمها هي.
0: هذه هي حبتي في الله تعالى، هذه هي خلاصة سورة البقرة. باش نواصلوا بإذن الله تعالى مع أستاذتنا الكريمة، سعيدة جدا بلقائها في الحلقة الثانية. قالت لنا في الحلقة التأسيسية الخميس الفارط، البسوا نظراتكم الإيمانية وهيا خلي حواسكم تشتغل بطريقة جديدة عندما تستمع للقرآن الكريم. واليوم باش تزيد لنا بإذن الله تعالى من هذه العبار ومن هذه الخطوات العملية، عسى أن نتصالح مع القرآن الكريم. سيدتي لطيفة شقرون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يجزيك خير، سعيدة بوجودي معك.
0: أنا أسعد أستاذة لطيفة، وربي يبارك لنا فيك وفي علمك. صدقا حديثك يوم الخميس الفارط في الحلقة الأولى اللي نعتبرها حلقة تأسيسية في مشروع زكية، لأنه كل نفس بشرية ينبغي أن تكون نفسا زكية كما أكدت لنا، وكلامك بالحق يشجعنا ويحفزنا ويخلينا نرسم تخطيط واضح مع القرآن الكريم حتى يكون جي بي اس حياتنا كما قلت لنا منذ قليل أستاذة منى. أستاذة لطيفة،
3: نعم الفاضلة، نحن على معناتها عتبة تغير كبير، معناتها في صفحات العالم أجمع قاعد يتغير، والأمة أمة الإسلام قاعدة تنهض، وفما رجوع قوي للقرآن. يعني في تعدى في العقود اللي سبقت ثم برشا هجر للقرآن ولتدبر القرآن ووضع القرآن في خانة التبرك والتقديس. أما من فضل الله الأمة قاعدة تنهض، وأكبر دليل على نهضة الأمة هالحصة هذه اللي أنت قاعدة تنشط فيها من فضل الله. والسادة المستمعين اللي كل واحد من بلاسه قاعد يسمع في الحصة هذه، وبإذن الله أنا عندي يقين أن ربي سبحانه بش يدغدغ مشاعر المستمعين والمستمعات، بش يعاودوا يأخذوا الكتاب بقوة، بش يعاود القرآن يولي مركز في حياتهم وبوصلة، على خاطر راه اتخذنا برشا امور اتخذناها مركز في حياتنا. كي نقولوا مركز معناتها مرض، معناتها ملجا، معناتها نرجعوا لها. غلطنا برشا وخرجنا برشا على الموضوع، والامه انحرف مسارها، ولكن ربي سبحانه اراد بهذه الامه خير. وكما قلت لك نحن على عتبه تغيير معناتها جذري للعالم، وباذن الله من اول وجديد الامه محمد صلى الله عليه وسلم مش تاخذ الرياده، ولن تستطيع ان تاخذ الرياده وتتقدم الى الصفوف الاولى الا اذا اتخذت القران بوصله ومركز ومنهج حياه.
0: جميل جميل، احييك من القلب على يعني هذه الكلمات اللي تبعث فينا همة عالية وعزيمة قوية ونشاط وحيوية. هذا هو المسلم الحق سيدة لطيفة، اللي يحكي بهذا الحماس، اللي يحكي بهذا النشاط، اللي يحكي بهذا اليقين. وزكية هذه النفس اللي يعني اعترفت بخطائها. أنت بكري قلت لنا احنا غلطنا برشا، وهذا اللي خلينا نعاني من هذا الشتات وهذا الخذلان. وزكية اعترفت بأخطائها، غلطت مع القرآن، لكن قررت أنها تصلح علاقتها وصلحت. والحمد لله تعالى دائرة الصلاح هذه بدأت تتوسع بشوية بشوية، والحمد لله.
3: الحمد لله، الحمد لله. العينة اللي خديناها من المجتمع اللي هي زكية، وزكية المرأة التونسية اللي هي محور الأسرة، اللي هي العرصة، اللي هي بش تقود أولادها وزوجها، على خطر هي تربي، هي الحاضنة الأولى، وبش تقود الناس اللي يلتجهولها، خطر حتى من الجينيريك يطارق الباب، اللي يطرق الباب متاع شكون باش يعلموا التدبر ومنهج القرآن. يعني زكية هي كما قلنا عينة من المجتمع باش نجبدوا الأمراض اللي تغلغلت في نسيج المجتمع، وباش نعالجوها بإذن الله بالقرآن. واليوم هاك ترى عنا مرض كبير تغلغل في المجتمع وتغلغل في وسط معناتها صفوف الأمة، وهي أن حطينا القرآن وحطينا السور وحطينا الوحي وكلام الله في خانات مش معقول نهائيا، وهذا من فعل الشيطان ومن إيحاءات الشيطان وجنود الشيطان. كما قلنا الحمد لله اللي بدينا نفيقه الاتفاقة هذه، راهي أكبر دليل على أنه ربي سبحانه أراد بنا خيرا واطلع على أوعية هذه الأمة، معناتها توا خاصة وليداتنا اللي يسمعوا فينا والناس الكل اللي مقبلين على القرآن والمدارس المحلولة والرجوع إلى تدبر القرآن. هذا أكبر دليل على الرغبة في الإصلاح، كما مرض فشة في المجتمع، والحمد لله أدركنا أنه العلاج بين أيدينا ورجعنا بقوة بإذن الله.
0: يا رب يا رب يا رب، ربي ثبتنا إن شاء الله وننجح ونفلح بإذن الله تعالى.
3: نعم.
0: كما
3: نعم.
0: فلحت والحمد لله تعالى زكية. فما معنى تكرر زد على لسان الأستاذة منيا منذ قليل وقت اللي وحضرتك أكدت المعنى هذا أستاذة لطيفة؟ للأسف سور القرآن صنفناها وكل سورة نعم. حطيناها في قجر، كيف ما سورة البقرة هنا كنا نسمع بكري، والموقف اللي عاشته زكية مع جارتها زعما باش نطردوا الجين ونطردوا العين، هاي كسورة البقرة خليها يعني شغلها في الدار واخرج على روحك. للأسف نعم. هذا هو خطأ زيدة أستاذتي لطيفة.
3: مصيبة أختي غالية. سنام القرآن، يعني كنقولوا سنام القرآن، البقرة عندها عدة أسماء، كما ذكرنا الفاتحة عندها يجي 25 اسم اللي هي الكافية والوافية والشافية، كذلك البقرة عندها عدة أسماء، والعلماء ما يسميوش يعني تصور القرآن بأسماء أخرى كيك عشوائي، عنده قيمة الشيء، اسمها سنام القرآن، اسمها فصاط القرآن، اسمها الزهراء، خطر الزهروين هما البقرة وآل عمران. علاش هالأسماء هذه الكل؟ شنو اللي لقاو العلماء في البقرة حتى لين يسميوها هالأسماء هذه اللي احنا مشينا حطيناها في خانة طرد السحرة والشياطين والعين ونخليوها تقرأ في الدار؟ تصور انت الصورة اللي قاعدة تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل الفترة المدنية، تتنزل على قلب رسول الله وفيها معناتها كل ما يخص الأمة، احنا نحطوها تقرأ ونمشي ونخدم على روحنا ونمشي ونجري على الدنيا.
0: هنا حصلنا الدار
3: وما نسمعوهاش،
0: هنا حصلنا الدار، دار محصنا،
3: نحصنوا في الحيوط ونحصنوا في الياجور والأثاث، وهي نزلت. تصور أنا هذا هو هجر القرآن، هذا هو الهجر. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرنا المعاني واتخذناه، معناتها نغلط في رواحنا. كما كان واحد عنده صندوق متاع دواء يلزم يشرب منه، يقول لك هاو محطوط في القجر، المهم نحطه في القجر، وهو لا ياخذ الدواء كما قال له الطبيب، لكن ما وصف له الطريقة متاع العلاج، ماشي في باله أنه حاطه في القجر أنه بش يبرأ، وهذا خطأ كبير جدا، وخاصة سورة البقرة. سورة البقرة اللي هي تمثل دستور الاستخلاف، ربي سبحانه وقت قال إني جاعل في الأرض خليفة، ما حطوش كيك عشوائي، بش يعمر هالأرض وبش يقوم بالمهمة متاعه، وعلى حسب القيام بالمهمة متاعه بش يكون العرض في الآخرة إما جنة أو نار. إذا ربي ما حطناش عشوائيا، أعطانا دستور. سورة البقرة اللي حطيناها في خانة رفع دفع العين والحسد هي دستور الاستخلاف. هل يعقل تطور أنت كان نجيو احنا الدستور بلادنا نشدو نحفظوه شربة ماء ونحطوه في كواترويت وعمرنا ولا نطبقوا حتى قانون من القوانين ونخليه البلاد كي الغابة؟
0: نعم.
3: شكون يقبل؟ انا هو العقل اللي يقبل الشيء هذا. احنا فعلنا هذا مع القرآن، فعلنا هذا مع الوحي، يعني كما قلنا بقرة، عن سورة البقرة سورة كاملة تشتمل على الأحكام الخاصة بالفرد والخاصة بالمجتمع، وأحنا نحطوها في خانة باش نداوي بها المرض.
0: للأسف. يعني ربي يبارك لنا فيك، حطيت صبع على الضيق، والمثال هذايا يوضح طبعا تقصيرنا والخطأ اللي وقعنا فيه، كيف نقوله بالحق يزمنا نسميه هذه الصورة الجليلة باسمها الصحيح، دستور الاستخلاف، وتكررت برشا كلمة خليفة في الأرض. يعني احنا نتحملوا هالمهمة هذه، المسؤولية هذه أستاذتي لطيفة، هذيك علاش ينبغي أنه من بالحق يلزم توا نصلحوا رؤيتنا للقرآن، لسورة البقرة ولكل سور القرآن الكريم. أستاذتي العزيزة،
3: نعم عجبتني منك توا السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا بالحق توا خذ البقرة على أساس أنها خريطة الطريق اللي باش توريك منين تمشي. الأستاذة مونيا قالت جي بي اس، يوريك منين باش تمشي، يوريك وقتاش تقف، يوريك الزنقة الحادة، هذه خريطة الطريق للأمة وبها هي نوصلوا للترقي الإيماني. الترقي الإيماني اللي يتطلب حاجتين، الصدق مع الله، والصدق مع الله ما عندكش الحق تتخذ القرآن متاعه بطريقتك أنت ولا الطريقة التي يمليها علينا الشيطان. الصدق مع الله، ربي سبحانه أمرنا أن نلتزم بكل ما جاء في الوحي وفي القرآن، لابد أن نصدق معه، وهالصدق هذا زاد يتطلب أن نجعل من القرآن، قلتها وهاني باش نعاودها، مركز وهو المحور والمرد والمرجع. مع الناس جهات أخرى نرجعوا لها باش نشوفوا كيفاش نعيشوا، كيفاش نتزوجوا، كيفاش نربيوا أولادنا، كيفاش نخدموا، كيفاش نعملوا كلنا، كيفاش ننهضوا ببلادنا. ليس لنا إلا القرآن، لأنه القرآن هو دستور الأمة، وبالذات سورة البقرة اللي هي دستور الاستخلاف، لكي يصبح التعامل مع القرآن عبارة على عملية جراحية مستمرة للروح وللعقل.
0: ممتاز أستاذة لطيفة،
3: البارح فهمت شوية، اليوم بدي تفهم. نعم
0: ما شاء الله على المعجم اللي تعتمد فيه، ما خلطتش باش نكتب كل شيء صدقا، وكل كلمة نحب نقف عليها، كل كلمة لازمها حلقة. نحبك بعد إذنك تعاود لي الجملة الأخيرة، كيفاش قلت لي؟ لا بمعنى العملية الجراحية.
3: عملية جراحية، أنت عندك رؤية. أي؟ أنت عندك رؤية لأولادك، عندك رؤية لحياتك، عندك رؤية لبلادك، فتقرأ القرآن بروح أخرى بالطبيعة، مش روح التبرك ومش روح التقديس فقط، روح اللي قرأوا بها الصحابة القرآن، يسمعوا الوحي بشي نفسه مباشرة. إيش يصير لك؟ يصير لك عملية جراحية مستمرة، الأفكار السيئة تتقلع، والأفكار الجديدة اللي هي ناتجة ونابعة من الوحي ترسخ في حياتك. إذن هالروح هذه كل يوم تزيد تقرب الخالقها، وكل يوم تزيد تتبلور حياتها، وكل يوم تزيد تلتزم بتشريع وبحكم كان غافل عليه، على خاطر ربي سبحانه يعلم ضعفنا، ويعلم اللي احنا ما نجموش نطبقوا كل شيء، ويقولنا وأطيعوا الله ما استطعتم. ولكن لابد أن يكون لنا هوس، كلمة هوس نحب نأكد عليها بالفرنسوية لوبسيسيون، نبداو باش نهبلو باش نهبلو، نحبو نرضيو ربي. اليوم ما كنتش فاهمة، زدت قريت وزدت تدبرت القرآن توا وين فهمت. إذا شنو هذه؟ هذه عملية جراحية مستمرة للروح، أك الروح اللي كانت ضعيفة مع برائها، وللعقل اللي كان فاهم حاجات بالغلط. إذا كل يوم تزيد تترقى، كل يوم تزيد تنحي ورم، كل يوم تزيد تنحي فكرة خاطئة وتستقر مكانها فكرة صحيحة. خبرك تبدأ أنت، ربي قال، ربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى، وربي يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام. أنت كي تبدأ عندك رغبة باش تطيع رب العالمين، والله العظيم لما ربي يفتح لك فتح ما يخطرش على بالك، وهذه هي العملية الجراحية المستمرة.
0: جميل جميل جميل، ربي يبارك لنا فيك وفي علمك، ولو نقعد في المعجم الطبي وحضرتك الطبيبة أستاذة لطيفة.
3: ديما الأمور داخلة في الميدان هذاك، نقلعوا نقديم ونحطوا جديد.
0: هذا هو ثنائية التخلية والتحلية، وكأنه احنا يعني كل واحد فينا تو يسمع فينا، أنا واحدة من الناس مستحق عملية قلب مفتوح، مستحق عملية نفس مفتوحة هكا ولا ليه؟
3: نعم نعم نعم نعم، قلب مفتوح والرؤية والتعليم وكل. نحب زد إشارة أخرى مهمة جدا في سورة البقرة، ونعملها الإشارة للسادة المستمعين والمستمعات. سورة البقرة كي نبداو نقرأ فيها، فيها برشة جانب نظري، يعني تشريعات وأحكام وأوامر، لكن ما يقتصرش الأمر لهنا، عندنا جانب تطبيقي في سورة البقرة. والجانب التطبيقي هذا ربي سبحانه برحمته بينا أعطانا المثال متاع الأمة الفاشلة، الأمة الفاشلة اللي بشي حذرنا عليه مدام 14 سورة باش نتجنبوا فعلهم. لأنه وقت اللي قرينا سورة الفاتحة اللي هي أم الكتاب اللي قلنا له يا ربي ورينا الطريق وبعدنا على طريقهم. فمنذ بداية القرآن اللي هما 113 سورة اللي يتسموا استجابة للطلب اللي هو الطلب في صيغة سورة الفاتحة، فربي سبحانه مباشرة من بداية سورة البقرة بدأ يحكي لنا عليهم وعلى فعلهم وعلى التلكؤ متاعهم وعلى الجدال متاعهم، وهو علاش غضبت عليهم، وهو علاش خرجوا من الأمة اللي اخترتها واللي فرزتها، وهو علاش جبتكم انتم في عوضها. إذن هي كانت تقول الأستاذة مونيا رايتين أنت تحب تدخل تحت راية سمعنا وأطعنا، راك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا تحب تعمل عمايلهم سمعنا وعصينا. هاو هذا مش حراق، هاو هذا مش فرق.
0: نعم أستاذة لطيفة شقرون، يبدو أنه انقطع الاتصال للأسف الشديد. للأسف الشديد صدقا كلامها الغاية الأهمية. أرجو منكم أحبتي في الله تعالى أن نتفاعل مع كل كلمة ذكرت في سبيل تحقيق الترقي الإيماني. نعيد الاتصال بها لنختم بإذن الله تعالى، وهيا مع بعضنا في هذا المشروع عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في وقت القيلولة. أحبتي في الله هيا نجعلوها يعني وقت نافع بإذن الله تعالى، نرفع به راية أمتنا ونقول سمعنا وأطعنا من القلب. صدقا الأستاذ طارق القلعي تحية ليك، يقول يا الله ما أروع هذه اللمسات، ما أبدع هذا التجلي، شكرا بارك الله فيك. والله الشكر تستحق الأستاذة لطيفة، طبعا دكتورة لطيفة تنتزع الأشواك من قلوبنا وتضيء لنا هذا الدرب. ربي بركنا فيك أستاذ طارق. من جديد أستاذتي لطيفة شكرا لك، تحية من السيد طارق القلعي. ما أروع هذه اللمسات، لمساتك رائعة جدا، وإن شاء الله ربي نحقق بها الترقي الإيماني. أختم معك كالعادة أستاذ لطيفة شقرون.
3: أمين أمين. لا ننسى جميعا أننا من أمة سمعنا وأطعنا.
0: نعم.
3: والامتثال بفهم أو بدون فهم يقربك من رب العالمين. وقت اللي تمتثل الأمر وانت ماكش فاهم، ربي يشرح لك صدرك ويفهمك ويزيد الأجر متاعك. راهو مع ربي عطانا عقل باش نتعرفوا به على الأحكام ونطبقوا، مش باش نجادلوا به الأحكام ونولي

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان. فهيا نشدوا الهمة أحبتي في الله تعالى، وهذا هو مشروعنا ماهر في الأرض وفي السماء. وطبعا توجنا هذه الفقرات بالإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة بصوت فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. اخترت أن نستمع إلى صوته لأذكركم وأذكر نفسي طبعا بدرجة أولى بموعد قرآني تعليمي بامتياز يبث يوميا في هذه البرمجة الصيفية كل يوم، والحمد لله بين المغرب والعشاء حصة تعليم القرآن برواية الإمام قالون. أدعوكم أحبتي في الله تعالى إلى الاستماع إليها ومتابعتها لنتعلم تلاوة سورة الفاتحة بطريقة صحيحة وسليمة، وكذلك نتعلم تلاوة سورة البقرة. فأسأل الله تعالى أن يجازي الشيخ عبد الرحمن الحفيان خير الجزاء عما قدمه للإسلام والمسلمين في تونس الحبيبة. وطبعا من باب تحقيق ثمار عملية، لأننا لا نتكلم فقط عبر أثير إذاعة الزيتونة، وإنما نقول كلاما ينتج تطبيقا، ينتج ممارسة، ينتج سلوكا. وكل الفقرات التي طبعا أسسناها في هذا اللقاء، بدءا بفقرة زكية عسى أن نكون أصحاب نفس زكية، وصولا إلى فقرة من مشكات الزيتونة التي تحدثنا فيها عن شباب تونس وعن شباب الإسلام وعن الشاب المسلم الذي ينبغي أن يحمل رسالة دينه ويعتز بدينه. وكان عنا موعد مع الشيخ الإمام الخطيب الشاب معتز جرادي، وتحدثنا عن رسالة الشاب ووظيفته ودوره، وتوجنا هذا زيدا بمشروع القراءة قارئ ماهر في كل بيت مع أستاذة سونيا النفزي. جاء الوقت كذلك لأقدم لكم أمثلة شبابية إيمانية.

0: تتحرك على أرض تونس بأخلاق القرآن، بثقافة القرآن، بجمال القرآن. باش نقول لكم أنه كلامنا قاعد يتطبق في تونس والحمد لله تعالى، ورسالة الإسلام والحمد لله تعالى نحيا فيها بأنوار شبابنا بسواعدهم الجميلة. أنا فرحانة أني باش نتوج كل هذا بحديث مع رئيس شاب الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة، السيد الشاب الطبيب عمر براهم. أحييك أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا مرحبا بك.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبكل مستمعي القرآن الكريم.
0: ربي يبارك لنا فيك. أنا فرحانة برشا يا عمر أني باش نختم لقائي بحديث شبابي واعي بإذن الله تعالى، من خلاله باش نمروا رسائل رائعة جدا لكل من يسمع فينا. عمر براهم، حضرتك رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة، سبق وتحكيت معاك على طبعا هذا الفرع الناشط والحمد لله تعالى، وفي العطلة الصيفية ما سكرتوش أبواب الفرع المحلي شباب القرآن الكريم، لأن ما ببينكم محلولة والحمد لله تعالى، إيمانا منكم بهذه الرسالة. كيف لا، والدورة الصيفية واسمها دليل قاطع على إيمانكم بأن الرسالة هذه ينبغي أن تستمر صيفا وشتاءا خريفا وربيعا. يا عمر،
1: نعم، قبل كل شيء نحب نشكركم مالك وكل إذاعة زيتون القرآن الكريم على هذا المرور الثاني بعد ما كان عنا لقاء في رمضان وحكينا فيه على يوم القرآن. نعم. اللي الحمد لله معناتها وقع فيه 20 ختمة القرآن الكريم في يوم واحد في مدينة حمام سوسة. نحبوا ديما سعداء نكونوا على موجات إذاعة زيتون القرآن الكريم، هذا المنبر الإعلامي الكبير في تونس اللي يعطينا فرصة واللي اسمه إذاعة زيتون القرآن الكريم.
0: ربي يبارك لنا فيكم يا عمر، ونحن أسعد، وهذا واجبنا باش نمرروا طبعا، نمرر رسائلكم الشبابية، نمرر دوركم الجميل، دوركم في أعمار المنطقة متاعكم حمام سوسة ولاية سوسة. ربي زاخرة بالحمد لله تعالى بهالعقول النيرة هذية، بالسواعد الشبابية الأبية. تحية ليكم من القلب، وانتم اللي تقدموا لنا إضافة لكل برامجنا يا عمر، فربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك أختي. إذا نحن باش نحكيوا على دورتنا الصيفية. أيوة. هذا البرنامج اللي عمره 16 سنة ابتداء من سنة 2013 بدينا في نسمى فكرة الدورة الصيفية بتقسيم النشاط القرآني على زوز فترات زمنية، فترة تسمى بالسنة القرآنية اللي هي تماهي السنة الدراسية للأطفال وللشبان، ثم يكون عندنا في برنامج عطلة الصيف برنامج يسمى الدورة الصيفية. اخترنا لها هذا الاسم هذا العام اسم تعاهد القرآن، استنادا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحث فيه على تعاهد القرآن، إذ قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفس محمد بيده فهو أشد تفلتا مما الإبل في عقالها. هذا التعاهد قبل أن ندخل في تفاصيل الدورة، رؤيتنا ليه احنا كشباب القرآن الكريم ينظروا في الحديث حتى من باب لغوي، ان صلى الله عليه وسلم قال تعاهد، والتعاهد بي على وزن التفاعل، ومن معاني وزني تفاعل في اللغة العربية ويفيد المشاركة. صحيح. أي أن الإنسان هو الذي يعاهد القرآن، كما أن القرآن كذلك يعاهد الإنسان. احنا نعاهد القرآن بالتلاوة وبالتدبر، والقرآن يعاهدنا بما فيه من خيرات ومن سلوكيات ومن أرشادات. نحب زاد احنا نشوف رواحنا في القرآن الكريم، نحب القرآن الكريم زاد يرى نفسه فينا. إذا كان عندنا صورة من القرآن الكريم حفظناها قبل، فنطوروا أنه القرآن لو كان جاء شخص أمامنا يفرح. أيوة، لو كان كي نرجعوا لها بعد زمان الصورة دي قاها ما زالت محفوظة بنفس الأداء وبنفس الفهم وبنفس التدبر. فهذه حاجة لطيفة حبينا نسيقوها في مسألة تعاهد القرآن، أي أن هذا التعامل، هذا العهد هو عهد ثنائي، كما أحنا نقرر وإحنا في القرآن الكريم يجب أن يجد القرآن الكريم نفسه فينا ويعاهدنا، كما خلانا ربما نجم نكون بعدنا عنه فترة ورجعنا، لازم القرآن الكريم يرجع يلتقي بينا ديما يجد نفسه متعاهدا فينا وموجودا في نفوسنا.
0: عمر، نحب نحييك من قلبي، تعرف علاش؟ خاطر خليتني نعيشها هالصورة هذه، وريتها توا رأي العين وانت تتحدث، وبالحق هذا هكا التعاهد نحبه نحققوه كيفاش بأنه نعيش هالعلاقة التفاعلية التشاركية بيننا وبين القرآن بطريقة أنه بالحق نشوفوه يعني شخصية متحركة فينا. كل حرف ينبغي أن يكون شخصية تتحرك، الحرف القرآني، الكلمة القرآنية يزمها بالحق تكون حية في حياتنا، وهكا نحقق حقه هذا التعاهد الذي أوصانا به سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتعاهد هذا عبرت عليه زاد بأشكال أخرى بأشكال شبابية جميلة يا عمر. احنا باش يجمعنا زاد حديث مع نائبك الشاب هكا ولا يا عمر وهو أخونا الجميل الشاب مهدي شرف الدين وهو نائب رئيس الجمعية مهندس برمجيات ما شاء الله عليه ومؤسس تطبيق شباب القرآن. قبل ما نحكي مع مهدي نحبك تبلغ لي هالصورة هذية شكل من شكل جديد لتعاهد القرآن شكل بالتكنولوجيا الحديثة هكا ولا اللي تحبوا بالحق توصلوها لكل شبابنا بحمام سوسة عمر.
1: نعم هي تجربة أولى إن شاء الله أخوي مهدي بشحكي عليها بالتفصيل. هذه التطبيق اللي موجودة على البلاي ستور والأب ستور مع شباب القرآن الكريم لتنظيم العمل والتواصل الإداري بين الأبناء والأولياء والمدرسين والإدارة في شباب القرآن الكريم بمجهود شبابي محلي من جمعية شباب القرآن الكريم بمجهودات وبذكاء تونسي وبعبقرية شبابية قرآنية شنحكيوا عليها إن شاء الله بالتفصيل مع أخوي مهدي. نحب نرجع فقط قبل لو تسمح وقت مليكة للبرنامج متاعنا. هو برنامج فيه مختلف الأصناف العمرية ابتداء من 6 سنوات للأطفال وللشباب وللكهول نساء ورجالا مجموعات تقريبا في حدود 33 مجموعة والأنواع متاع الناس اللي مشاركين في هذه الدورة الصيفية انقسموا على نوعين في المجمل. نوع من الناس هما أبناء الجمعية مسبقا وقدماء في تعلم القرآن الكريم بالتالي كان التعاهد اخترنا أن يكون التعاهد مع هذه الفئة هو تثبيت المحفوظ وبالتالي الدورة الصيفية متاعهم هي دورة في تثبيت المحفوظ اللي حفظ في السنة الفارطة أو السنة اللي قبلها وهذا ما دأبنا عليه طيلة أعوام كثيرة. بالتالي اللي عنده 10 أحزاب ففي الصيف المهم متاعه أن يتعاهد هذه الأحزاب اللي حفظهم ثم العام اللي بعده قد يضيف 2 أو 4 أو 6 أحزاب ويجي الصيف السنة القادمة إن شاء الله سيتعاهد 16 حزب مع بعضهم وهكذا إلى أن يتعاهد القرآن الكريم
0: ما شاء الله.
1: هذا البرنامج اللي هو خاص نجم نقوله بالنخبة بالنسبة للناس اللي هي زادة الصيف نوعية الناس اللي تقبل على القرآن الكريم بعضهم يكون جديد من بلغ 6 سنوات وخاصة احنا نعطيه مراعاة كبيرة لفئة كبيرة من أبنائنا التوانسة من جاليتنا التونسية المقيمين في الخارج اللي إقبالهم مبهر في الصيف سواء من أولياء سواء من تلاميذ اللي يستناوا باش يرجعوا في العطلة الصيفية لتعلم القرآن الكريم بشتى معناتها الطرق وبكل فرحة يجيوا معناتها حتى من وسط العام يوصلوا رانا باش نروحوا إن شاء الله لتونس في الصيف. فنحبوا النشاط متاعنا يتمركز حول ومن خلاله تحسين اللغة العربية وتجويد الأداء اللفظي العربي والقرآني بالتالي نعم. الناس هذوما رأيناهم وكان التعاهد متاعهم هو تعاهد وإن كان سنوي لظروفهم الحياتية لكنه مبهر هذا التعاهد مبهر هذا الإقبال وهو إن دل على شيء يدل على تجذر القرآن الكريم وثبوت أصله في بلادنا التونسية. فعنا زاد أقسام خاصة بالناس اللي هم مبتدئين ولا من معناتها من الناس اللي هي من جاليتنا التونسية في الخارج ونختاروا هنا غالبا إنه تكون صورة قصيرة أو متوسطة الطول تحفظ. علاش؟ لأنه لهنا نخموا في جانب نفس كبير إنه الإنسان وخاصة من الأطفال غالبا ما يكون يكتمل فرحة إلا إذا كان يحس حاجة يحصلها ويكملها.
0: نعم.
1: لو كان المجموعة هذه ندخلوها في وسط مجموعة عندها برنامج مستور من نص العام حتى وإن حفظت النصيب الكبير لكن باش تحس روحها فما ناس فايتينها قبل وباش يواصلوا من بعدها. لكن كي تقولوا أنت باش تحفظ صورة باش تبداها من البداية وباش تكملها هو كي باش يروح البلاصة اللي باش يسكن فيها هو لأجل العمل بتاعه أو متاع والديه باش يقول راني في الصيف حفظت صورة ياسين حفظت صورة مريم حفظت صورة القصص.
0: صحيح ما شاء الله عليك.
1: الجانب النفسي هذا نراعيه انه الانسان وحتى الكبار انه نبداو حاجه ونكملوها
0: ما شاء الله عليك.
1: هذيك هي باش يكون البرنامج. عندنا برنامج النخبه اذا هو برنامج لتثبيت المحفوظ الكبير من 10 احزاب الى 16 حزب الى 20 الى غير ذلك وعندنا مجموعات لحفظ الصور قصيرة أو متوسطة الطول كما قلت لك. هذا ما يدور عليه البرنامج 33 مجموعة الإحصائيات ما زالت حتى يستقر النشاط لديه والعدد ما زالت في الأثناء قاعدين نحسبوا فيها لكن الإقبال الإجمالي كل عام يدور بين 670
0: ما شاء الله 670 ما شاء الله
1: مشارك
0: ما شاء الله.
1: في الدورة الصيفية هذا على السنوات
0: ممتاز
1: الماضية وحتى لين معناتها نوصلوا بالحق انه فما ناس تجي وتقعد في قوائم الانتظار وماذا بينا الحمد لله معناتها نشكر الاداره زاد على عملها اللي نجمنا نوفره بالظروف اللوجستيه اللي عندنا وبالاقسام اللي عندنا انه والمدرسين زاد نفعنا
0: ربي يبارك لنا فيكم فردا فردا
1: نجمنا نسعوا الناس الكل بما نقدر باش الناس تتعلم القران الكريم
0: بارك الله فيكم تقبل الله منكم يا عمر بالحق صدقا أشكركم على عملكم المتقن اللي عبر على رؤية قرآنية رائعة جدا فشكرا لكم من القلب وتحية لجاليتنا التونسية وأبناء الجالية التونسية على اعتزازهم وانتماء وعلى تعبيرهم على قوة انتمائهم لدين الإسلام ومحبتهم للقرآن الكريم فبالتوفيق والسداد ربي بركنا فيكم أنا فخورة بيكم يا عمر برؤيتكم القرآنية في الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة بعد إذنك عمر باش تقعد معنا باش نرحبوا بنائبك السيد الشاب مهدي شرف الدين وانت بكري حكيت على العبقريه التونسيه والابداع التونسي ولدنا مهدي ما شاء الله مهندس برمجيات وقد استثمر هذا التخصص لخدمه طبعا جمعيته شباب القران الكريم مهدي مرحبا بك السلام عليكم ورحمه الله مرحبا مرحبا يا مهدي لو كان تغير المكان يكون أفضل باش صوتك الطيب يكون واصل ورسالتك المبدعة والعبقرية متاعك توصل لتوينسا الكل يا مهدي مهدي مؤسس تطبيق شباب القرآن الكريم بجمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة مهدي مرحبا من جديد مثالش نعدل مهدي وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا مهدي مؤسس تطبيق شباب القرآن اسمعنا من الهاتف يا مهدي تسمعنا من الهاتف مهدي تسمعنا من الهاتف به انقطع الخط لكن عمر معانا نرجع لعمر رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة احكي لنا على هذا التطبيق حتى لين نتواصلوا مع مهدي يا عمر نعيد الاتصال كذلك بعمر رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة لكن خليني في الأثناء نعبر على سعادة كبيرة على فرحة كبيرة الحمد لله على هذه النعمة هاو الأمثلة الإيمانية الشبابية التونسية موجودة في أرض تونس واللي يقول عكس هذا راهو غالط الحمد لله رب العالمين عمر إبراهيم طبيب تونسي شاب وهو يترأس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة هذا هو شريان المستقبل وهذا هو شريان الحاضر وهذا هو نسيجنا المجتمعي الذي ينبغي أن نحافظ عليه خدمة كبيرة تستنى فينا حفاظا على شباب للأسف انحرفوا وخرجوا عن الطريق الصحيح لكن الحمد لله تعالى في المقابل هذا عنا أمثلة ناجحة وناجعة والحمد لله عمر وقت يحكي على تعهد القرآن قدمه لي صدقا برؤية جديدة والحمد لله تعالى يعني طبيب واعي يتحدث عن القرآن الكريم بهذا الوعي وبهذه البصيرة وبهذه الرؤية العلمية والعملية فهذا يعتبر مكسب تونسي جليل علينا أن نحافظ عليه جميعا ما لكل حد يسمع فينا صدقا ينبغي أن نكون في هذا الباب كالبنيان يشد بعضه بعضا حتى نتعاهد القرآن الكريم بهذه الطريقة اللي تعبر على روح العصر اللي احنا فيه يكفي دليل على هذا ولدنا مهدي شرف الدين نائب رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة وهو مهندس برمجيات يستثمر الاختصاص متاعه باش يعمل ويأسس هذا التطبيق تطبيق شباب القرآن مهدي مرحبا بك من جديد
1: مرحبا في مالك السلام عليكم ورحمة
0: وعليكم
1: الله.
0: السلام صوتك واضح والحمد لله
1: الحمد لله
0: ستة دقائق يبارك لك نحبك توضح لي فكرة التطبيق هذا شباب القرآن ما شاء الله عليك يا مهدي تبارك الله على ولدي ربي يحفظك ويحميك
1: ربي يبارك لك عايشك أختي مليكة بالنسبة لتطبيق جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة هو تطبيق إنتاج محلي صنع في جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة بنسبة 100% كفكرة وكتطوير وكإرساء نهائي باشتراك مع المهندسة أختنا رحمة سيد نحب نوجه لها زادة تحية هي زادة تلميذة ومدرسة بجمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة.
0: عود لي الاسم مهدي عود لي اسمها.
1: رحمة الصيدي.
0: تحية لها.
1: هي مهندسة التي شاركتني في تطوير وفي إرساء تطبيق جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة.
0: نعم.
1: وهي تلميذة ومدرسة بالجمعية كذلك.
0: ما شاء الله.
1: تطبيق جمعية شباب القرآن الكريم هو تطبيق على الهاتف موجود في متجر بلاي ستور وأب ستور. هو تطبيق يهدف إلى تسهيل عملية تعليم وحفظ القرآن في جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة. من خلال انه هو يساعد ويحسن التواصل بين الإدارة وبين المشتركين والأولياء والمدرسين. تطبيقنا كيف ما وراكم وحكي لكم اخوي عمر انه هو لكل مشترك في الجمعية لديه حساب في تطبيق الجمعية، وهو يدخل ويتابع من طريق الحساب هذاك، يتابع الدروس نتاعو، يتابع المجموعات، يتابع التوقيت، يتابع حتى شنو صار في وسط الحصة اذا كان هو يعني كان غائب، وإلى الوليد هذا يتم إعلامه، خاطر هو في نهاية كل حصة المدرس باش يقيد الحضور، قيد الحضور وباش يقيد شنو صار في الحصة هذيك، وبالتالي يتم إعلام التلميذ والوليد في محتوى الحصة التي يعني أقيمت في جمعية شباب القرآن الكريم بحمصوصة. وكيف كيف زاد يتم نشاركوا مع كإدارة، نشاركوا مع المشاركين بتاعنا مع الأولياء الإحداثيات، و يعني المشروع عندنا جديد بما في الجمعية من أنشطة ومن مستجدات. وكما قلنا زاد تطبيق جمعية شباب القرآن الكريم حمصوصة زاد عن طريق المشاركين يتابعوا الاستخلاص نتاعهم، وقت المشترك زاد يجي يخلص المعلوم الشهري ولا معلوم السنوي ولا معلوم، حتى انه شراء كتاب بجمعية شباب القرآن الكريم بحمصوصة يلقى بعد الاستخلاص نتاعه هذاك باليوم وبالمعلوم وبرقم الرقم الدفع الذي دفعه. هذا بالنسبة للتطبيق، ولكن وراء ذلك هو فما حاجة أكبر من هكذا الحقيقة، اللي هي خاصة بالإدارة. هو فما نظام معلوماتي كامل لإدارة جمعية شباب القرآن الكريم، هو فيها معلومات تامة عن المشتركين، فيها معلومات عن المجموعات، عن الفواتير، عن الاستخلاصات، يعني فيها إحصاء، وقاعدين نخدموا زاد على الإحصائيات، إحصائيات اللي هي الطالب تسهل لنا الخدمة، مش نقعدوش نحسبوا زاد بالأوراق وبالفاتورة بالفاتورة. فهذا بشي سهل لنا برشا الخدمة في جمعية شباب القرآن، وبدأ الحقيقة إنه هو سهل، ولو إنه يعني المشروع والتطبيق ما زال في خطواته الأولى، إلا أنه الحقيقة لاحظنا ولمسنا الفرق والتسهيل بالنسبة للتطبيق هذا في الإدارة، ولا حتى بالنسبة للمشتركين.
0: أكيد ما شاء الله، يعني جمعية شباب القرآن الكريم بحمصوصة جمعية قرآنية متطورة، والحمد لله نظام معلوماتي يعني واضح بفضل هذا التطبيق اللي حضرتك أسسته مهدي شرف الدين مع بنتنا رحمة، ربي بركلنا فيكم. إن سؤال نحب نختم به مهدي، وبالخير نحب نوصل رسالة معاك، وبالحق إن فخورة بيك مهدي شرف الدين، نعاود هذا الاسم، اختصاص مهندس برمجيات، ربي بركنا فيك وفي علمك عمر ابراهيم، كل شباب يعني الفرع المحلي بحمصوصة، نحن بالحق يعني كلنا فخر بحضوركم بوجودكم وبالبصمة اللي حارسين انكم تخليوها. شنو الدافع اللي خليك تستثمر اختصاصك لخدمتي الفرع المحلي هذا بالطريقة هذه؟ شنو اللي خليك تعمل هذا الكل مهدي؟
1: هو الحقيقة اللي خلاني نعمل هذا إنه كما كنت قلت قبل الخوية، حتى الخوية عمر ولا العباد أخرين، هو إنه النشاط القرآني ولا تحفيظ القرآن هو مش يستحق أيضا إنه يكون منظم ومتطور ومعاصر، هو بالحق هو الأولى إنه هو يكون يعني منظم ومتطور ومعاصر، إنه يجذب جميع الفئات، مهما من شكل من الشباب أو من الكهول أو من الأطفال. يعني النشاط القرآني وحفظ القرآن الحقيقة هو أولى بأن يكون نشاط متطور ومعاصر ومنظم.
0: ربي يبارك لنا فيك مهدي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله على ولدي، صدقا انا فرحانه برشا برشا برشا برشا باللي تقال اليوم. ربي يبارك لنا فيك مهدي شرف الدين، وربي يتقبل منك، وباذن الله النصر آتٍ على يديكم يا رب العالمين، النصر للامه المحمديه باذن الله، ما دام الرؤيه العقليه القرانيه قاعده تتحقق بيكم ان شاء الله، فربي يتقبل منكم. وكل الشكر للفرع المحلي شباب القران الكريم بحمام سوسه، تقبل الله يا مهدي.
1: ربي يبارك لك عايشك أختي مانيتا، نشكرك مرة أخرى، شكرا على هذه الاستضافة،
0: شكرا
1: وبارك الله فيكم، يعني في ونحب بكم حتى إذا كان إن شاء الله في يوم من الأيام تحبوا تجيوا بحدانا
0: يفرحنا برشا
1: وتزورونا في مقر نتاعنا،
0: وتعدي تجي أنت خاطر نحب نسألك برشا أسئلة، متشوقة باش نتعرف عليك عن قرب مهدي. ربي يوفقك، شكرا لك، والشكر موصول لعمر إبراهيم رئيس الفرع المحلي شباب القرآن الكريم بحمام سوسة. جميل أن نختم بهذا الأمل، جميل أن نختم بهذه الهبة العالية، بهذه العزيمة القوية. بارك الله فيكم أحبتي، فالله تعالى كونوا أوفياء لمشروع ماهر في الأرض وفي السماء. طارق الطيب شكرا جزيلا كلماتيك، بارك الله فيك. في الختام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.
2: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
3: إلى القلب.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي، برواية قالون عن نافع المدني.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة على أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في برنامجكم تعاهد القرآن. اليوم سنتحدث في مقدمتنا عن أحكام الراء. أحكام الراء يعني مهمة جدا، مش تعرف قارئ متقن من قارئ غير متقن. الإتقان في أحكام الراء يعني يمثل معناها مرحلة كبيرة في التجويد. نحن باش نحكيو على أحكام الراء، شيقول نرجع للمنظومة الجزرية متاع ابن الجزري رحمه الله، ماذا يقول في منظومته؟ ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكرير إذا تشدد. باش نتحدث على أحكام الرأيات، يعني يا الراء يبشرقوها ينفخموها يا فيها الوجهين. باش نحكيه أول حاجة على تفخيم الراء. وقتاش نفخموا الراء؟ سهلة برشا إذا كانت أول حاجة تكون مفتوحة، مثلا رمضان الراء مفتوحة نفخموها، يعني صوتها يكون خشين شوية كما نقولوا نحن بلغتنا، وإلا تكون ساكنة وقبلها مفتوح كما مريم، الراء هنا ساكنة وقبلها مفتوح نفخموها أيضا مريم، خاطر تتأثر بما قبلها. أيضا تكون ساكنة وقبلها ساكن، أما الساكنة ذي ما يكونش لياء، تعرضوا لياء في مرحلة أخرى، يكون ساكن وقبلها ساكن موش ياء وقبله مفتوح كما والعصر. هنا العصر نفخم الراء، علاش؟ خاطر عنا العين مفتوحة والصاد هذيك ساكنة والراء ساكنة، كيفاش نعرفوها نحن الحكم تاعها رق ولا نفخمه؟ نرجعوا لقبل، لقبل الراء في الصاد، الصاد ساكنة كيف كيف ما نجمش تعطينا، نرجع قبل الصاد نلقاو حرف العين هو مفتوح، إذا نفخموها. أيضا إذا كانت الراء مضمومة، مثلا إن الذين كفروا، الراء مضمومة. أيضا إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مضموم كما القرآن، تعرضوا لها ديما في القرآن. أيضا إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم، أي نحو خسر، كيف كما العصر يعني خسر، أما هنا عنا الخاء مضمومة وقبيلة عنا العين هي اللي مفتوحة. أيضا إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور،

0: فعل في التفخيم. المرصاد، إرصاد، فرقة. وآخر حالة في تفخيم الراء إذا تكون ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة، مثل ارجعوا الذي ارتضى، هنا عندنا الكسرة ماهيش يعني كسرة مش أصلية، نقوله كما ارتضى ارجعوا أمير تابوا، هنا حتى قبلها كسرة يعني كما أمير تابوا، لكن الراء ساكنة، الراء هنا كما قلنا حتى قبلها يعني أمير تابوا نعملوا التفخيم. الآن نتعرض إلى حالات ترقيق الراء. أول حالة عنا إذا كانت الراء مكسورة كيما كريم ريح، هنا الراء مكسورة رقوها. الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء كيما فرعون. حالة أخرى إذا كانت الراء ساكنة عند الوقف وقبلها ساكن غير مستعلي مش من حرف الاستعلاء وقبله مكسور كيما قدير خبير. أيضا إذا كانت إذا سكنت الراء وسبقت بياء لين كيما خير ضير، هنا رقها كيما قلنا مش من تفخيم الراء في ترقيق الراء، كيبدأ عن الراء وقبلها ياء، ياء ساكنة رقها مباشرة ما نغضوش لقبلها معناها. في الحالات الأخيرة جواز تفخيم وترقيق الراء. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور وذلك حالة الوصل أو الوقف بالرو على قوله تعالى مثلا فرق، هنا كي نقف على فرق كما قال الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد، معنى فرق فيها وجهين فيها فرق وفيها فرق فمعنى فيها وجهين، وهذا طبعا الوجهين هذوما في الوصل. أما عند الوقف على فرق بسكون ففي الراء التفخيم لا غير، علاش؟ لزوالي موجب الترقيق هو كسر حرف الاستعلاء، علاش رققناها فرق نحن؟ خاطر علاش؟ خاطر القاء مكسورة، نقولوا فرق كالطود، هنا أما كيفاش نوقفوا معاش تولي مكسورة القاف تولي فرق، دونك ينتفي يعني ينتفي الكسر بتاع القاف فينتفي معناه نقعدوا على التفخيم. أيضا إذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور كما مصر القطر، في هذه الكلمات قلنا عنا وجهين لأن الساكن حاجز غير حصين يعني وجوده كعدمه. اختار الإمام ابن الجزري في كتابه النشر التفخيم في كلمة مصر والترقيق في القطر، لماذا؟ مراعاة الوصل، لأنه في الوصل نقول مصر راء الراء مفتوحة، إذا قالوا نقدموا في الكنوخ فنقدموا التفخيم معنى الوجه الأول مصر الوجه الثاني مصر. بالنسبة للقطر لا العكس، لأنه في القطر الراء مرقة في الوصل، إذا إيش نعمل نحن؟ نقدم القطر الرق ثم الوجه الثاني القطر نفخمه. وصلنا إلى نهاية مقدمتنا اليوم يعني مستمعينا الكرام، سنستقبل أول اتصالاتنا لهذه الحصة، نسعد بالاستماع إلى اتصالاتكم وتصحيح تلاواتكم. نبدأ مع أول متصل لهذا اليوم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيد معز.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. أهلا كريمة
1: وبك أكثر سيدي. هل يمكن أود أن أقدم تحية هل من ممكن؟
0: طبعا ما عرفنا تحية. بروحك عرفنا بروحك سام.
1: اسمي جليلة أم فريد.
0: مرحبا بك أخت جليلة، أهلا بك. من ولاية تكلم فينا؟
1: تونس.
0: أي مرحبا بك، أهلا بك. أي تفضل قدم تحية.
1: يعني تحية توقير وإجلال لشيخاتنا وشيوخنا الأفاضل في البلاد التونسية بأكملها، وأخص بالذكر يعني كان ممكن أذكر الثاني السيدة الفاضلة منيرة والسيدة الفاضلة منيرة وأختها لطيفة شقرون والسيدة صفية عبد الرحمن والسيدة ليجي الناجري والسيدة سيرين المطري والسيدة تسنيم سعيد وسيدي أحمد الهذيلي وسيدي شادي النقار، حفظهم الله ورعاهم ومنعهم ومتعهم الله بحياتهم وسددهم ووفقهم.

0: وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
1: أمين وفقكم الله لكل خير. أنا راني متلمذ الشيخ شادي النقاش، يعني ذاك شيخي وتجراسي، ربي يبارك فيه وربي يبارك في مشايخنا الكل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أيه تفضل باش تقرانا إن شاء الله.
0: البداية شوية من سورة الذاريات.
1: تفضل مرحبا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالقاسمات أمرا.
1: مش في القاسمات، فالمقسمات.
0: سمحني. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك.
1: زيدوا شوية المد.
0: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: يعطيك الصحة أخت جليلة على هذه التلاوة الطيبة، ما شاء الله عليك. أنت تقرأ على شكون تقرأ يا أخت جليلة؟
0: والله اللي ذكرته من كل قراوني وعندهم فضل عليا.
1: ربي يبارك لك. فقط ملاحظة صغيرة، كي نعملوا الإخفاء والذاريات ذروا نهزوا لساننا شوية، ما ننزلوش على النون، معناها مش ذروا، لا ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. فهمتني فهمتني يا جليلة؟ مش يسرا أمر، فهمت؟ عاود لي عاود لي أول الذاريات.
0: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا.
1: ربي يبارك لك، صح وجليلة.
0: بارك الله فيك. موافقة إن شاء
1: الله. عايشك، ربي يبارك لك وربي يحفظك.
0: عايشك سيدي وكل المؤمنين إن شاء عايشك. الله.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: الوعد.
1: السلام. أهلا بك. أهلا بك أخت، عرفنا عرفنا عليك.
2: أم سماء.
1: أم
2: أم سماء.
1: هاي تفضل، مين تكلم فينا؟
2: من ريانا.
1: من ريانا، أهلا بك تفضل. كم تحفظي من القرآن؟
2: لا حول أربعة إن شاء الله.
1: أربعة الرابعة ولا؟
2: من البقرة.
1: من البقرة، هاي تفضل تفضل قرأنا شو تفضل.
2: تفضل نقرأ يا
1: أيها المزدهر. هاي تفضل مرحبا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل لا إلا قليلا.
1: فقط المزمل، من مدوش مزملو، رد بالك. المزمل قوم الليلة مباشرة من اللام، ركز معايا، من اللام ننتقل لحرف القاف. يا أيها المزمل قوم الليل، مش مزملو.
2: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا.
1: نصفه
2: نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: كيف كيف رد بالك بالتمطيط، مش عليه، هذه في رواية قالون نقرأ ونحن. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
2: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا نشيئة
1: كيف كيف لا إن إن متعمد مدهش هنا. إن ناشئة الليل.
2: إن ناشئة الليل.
1: ركز معي. إن ناشئة الليل.
2: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أقوى موقلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو
1: عودنا لا إله لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
2: لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
1: أعطيك الصحة ربي بارك على هذه التلاوة أعطيك الصحة فقط ربنا ربنا ما كان مدود في الأخر مهمة جدا من مطوش في القراية اللي نتولي الحروف كل يأخذ فيه مد إن شوف هكا إن لك في النهار سبع ذاكر ربنا منها نحاولوا نكبسوا القراية هذيك تكون نكبسوا القراية شوية بإذن الله تتنحى الحكاية ذي إن لك في النهار سبحا طويلا أما كان حلوها برشا مدود يوليو عنا زايدين وبرشا أخطاء يظهروا فهمت؟
2: في المد
1: يا رد بالك ربي يبارك لك يعطيك الصحة موفقة إن شاء الله هناخذ اتصال آخر السلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: صحيت الأسلام شد مخوك أحمد
1: فرحان هاي عرفتك شيخ هكا عرفتك هكا توسيح فرميك على شيخ أحمد مرحبا بيك ايش نعم قدمت
3: الخمس شوية لا فقط قدمت خليفة وشيخي إذا الشريف أخويا كما أخويا لطفي غنان
1: أي ربي يبارك فيه
3: الجمعية القرآنية
1: أي ربي يبارك
3: وتحية لك أنت ربي تور عمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي يبارك شنو قدمت في الحفظ شوية قدمت
3: إن شاء الله إن شاء الله يا عندي حاجة كم تحسبين أخرين يا سيدي
1: ما شاء الله 42 بلا تو
3: إن شاء الله
1: أي باي ما شاء الله
3: وأدعي لي عندي امتحان
1: أي ربي يوفقك إن شاء الله ربي يشرح لي ما شاء الله مادام عندك الطموح
3: بإذن الله لاباس سورة فاتر الآية 28
1: أي ما شاء الله هاي مش تقرأها من سورة فاتر مال
3: أي إن شاء الله
1: تفضل أي تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
1: يرجون تجاء مش جاء
3: أي تجاء يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
1: عود ليوفيهم عودها
3: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
1: أنه
3: غفور شكور
1: خبيرك قلت ويزيدهم كما قلت عودتها مرة ثانية
3: ويزيدهم من فضله أنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير
1: ثم أورثنا
3: الكتاب الذين اصطفينا من عبادي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
1: بالخيرات
3: ما فيك له
1: ومنهم سابق
3: بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب
1: ولؤلؤ شيخ أحمد اسمعني جن

0: ولؤلؤا. اتفضل.
1: جنات عدن يحل يدخلونها يحلونها
0: يخلون، لا لا يخلون، ركز معي اسمعني يا شيخ احمد، يخلون لا شيخ احمد
1: فيها حرير،
0: عاود يحلون مش يحلون،
1: يحلون يحلون
0: هكاك عاود يحلون.
1: جنات عدن يدخلونها يحلون بها من أصاولا من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن،
0: الذي أذهب عنا مش
1: الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، الذي أحلنا دار المقامة من فضله،
0: الدار المقامة دار المقامة
1: ولا فيها لغوم.
0: عود لي الذين أحلنا دار المقامة مش مقامة،
1: هي المقامة مكسورة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوم.
0: ربي يبارك لك سي أحمد، تك الصحة على ذات
1: الله يا سيدي.
0: ديما ديما
1: خليك
0: ديما اقرا ديما اقرا وراجع عاد،
1: ما يبني الشيء اللي ما تلومش علينا زيك في الوسط تاني بعيد على القروان 45 كيلومتر بس القروان عندنا جمعية في السبيخة هاني قروا فينا المشايخ يوم القروان، وهاني ديما معاك والله تعرف يرحم والديك
0: بجاه آه يبارك لك يا شيخ ركز معي. اسمعني عندك أجر، انت عندك أجر عظيم إن شاء الله، عندك أجر عظيم ركز معي يا شيخ، انت عندك أجر عظيم ما شاء الله، تعطى في القرآن وتعمل في مجهود فهمتني، بإذن الله موفق وربي يكتب لك الأجر حتى كما أكملتش الحروف، بإذن الله الأجر موجود إن شاء الله.
1: إن شاء الله خير.
0: ربي يبارك لك.
1: عندي سنية لما مزت بسمس الركبة إن شاء الله.
0: ربي عامل إن شاء الله بيس. ربي يبارك لك يعطيك الصحة. ربي يبارك لك.
1: على خير يا سيدي.
0: على خير. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم الشيخ. معك ماجدة من مسير.
0: أهلا بك أخت ماجدة من مسير. أهلا بك أخت ماجدة.
2: وبيك عايشك.
0: عايشك. قداش تحفظ أخت ماجدة؟
2: والله حافظ عامة وجزء 29 وبدت نخر بتوالي هكا، حفظت سورة التحريم وما تيسر من سورة الطلاق، بعتلي بدينا نقراو في ربع ياسين.
0: باهي باهي
2: سورة ياسين وتو نحفظ سورة الصفات.
0: باهي منظمة مرتبة ما شاء الله، ربي يوفقك. مش تقرا
2: اليوم؟ وحفظ سورة الواقع والكهف ومريم من قبل حفظ
0: ما شاء الله. مش تقرا لنا اليوم ان شاء الله؟
2: اش نقرا من الصفات منين قلت معناها؟
0: وصلت باهي باهي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين.
0: ضالين هنا على... شوف مش كما المد بتاع آباءهم كما ضالين، زيدوا شوية ضالين بيظهر الفرق بين أربع حركات وست حركات.
2: ست حركات.
0: إنهم
2: ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
0: لا لا لا لا، ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، حتى نحن أنذرناهم فأصبحوا منذرين.
2: أي فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين.
0: ربي بارك لك ماجدة، يعطيك الصحة ما شاء الله، ما شاء الله عليك متقنة يعني، ربي بارك في مشايخك يقريوا فيك زاد.
2: عندي خمسة حصص توا برك. اما اني الاكثريه تعلمت نزرع في الزيتونه هي بيدها كي جات تختبر فيها لقاتني لاباس الحمد لله.
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: قلت لها نسمع في زراعه الزيتونه الحقيقه تعلمت منهم.
3: باهي
2: بارك الله فيكم ان شاء الله.
3: قراءتك طيبه ما شاء الله ما فيهاش يعني الحمد لله الاخطاء ما شاء الله يعني حتى ما يكون حتى حاجه خفيه ما شاء الله متقنه يعطيك الصحه ربي يبارك لك.
2: يعيشك بارك الله
3: فيك ان شاء الله
2: ربي ولاذاعه الزيتونه.
3: ربي يبارك لك ربي يبارك لك. موافقه ان شاء الله.
2: السلام
3: عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع اتصال اخر ناخذه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك.
4: انا عايز
3: عرفنا عليك عرفنا شكون معانا.
4: ايه
3: قديش عمرك؟ ايه
4: 19 سنه.
3: اهلا بيك. ايه
4: 17
3: قلت لي.
4: ايه
3: من تكلم فينا؟ من وين؟ لي
4: من تونس.
3: من تونس. اهلا بيك. قديش تحفظ؟ ايه تحفظ متيسر ولا
4: متى يسر؟ ثلاثة حزيب.
3: باه ياي أقرأ لنا شنو باش تقرأ لنا اليوم؟
4: بنقرأ متى يسر من سورة النجم.
3: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللؤلى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
3: ربي يبارك لك. ايه يعطيك الصحة يعطيك الصحة. ايه عشكون تقرأ؟ ايه
4: في مدرسة الشيخ عبد الرحمن الحكيين عند مدام عتيقة البيزي.
3: فين اذي فين مدرسة سي عبد الرحمن؟ في حي الزور. خاطر نعرف مدرسة أخرى في حم الشط. يا ربي يبارك لك يعطيك الصحة. واصل عاد نحبك تحفظ قرآن إن شاء الله تختم بإذن الله.
4: تحية لهم الكل.
3: يا ربي يبارك في ربي يبارك فيهم ويبارك في علمونا الكل إن شاء الله. يعطيك الصحة. السلام عليكم. أخذوا اتصال آخر. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
3: أهلا بيك.
5: شكرا.
3: عرفنا على روحك أختنا.
5: ودائم الجنب.
3: من الجمة. أهلا بهالينا في الجمة. أهلا بيك.
5: أكرم.
3: خذش تحفظ أخت هدى.
5: ما تيسر إن شاء الله.
3: بعدين مش تقرأنا إن شاء الله.
5: إن شاء الله ما تيسر من سورة قاف.
3: قاف. إيه تفضل.
5: اللهم صل على سيدنا محمد على البرية.
3: صلى الله عليه وسلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: فقط عن الراء. فهمتني ودبنا من الراء. شوف ما نخليهوش عايمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نخليهوش عايمة كم سيبة. نضغط عليها خاطر مخرجها ضيق. هي مخرجها ضيق الراء.
5: إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يعطيك الصحة ما شاء الله. بيه. تحسنت بالقديه تحسنت. بيه. تفضل. ايه.
5: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك
6: ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
3: نسيدوا شوية الغنة سائق
6: إن شاء الله وجاءت كل نفس معها